ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

يسبح الخير يسبح النور. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في سبح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكا فام كل عدا والعويد من ستة نتاع الصبح من توا نقعد معكم حتى لعند الأول ستة ساعات برشا مزيكا والبقرات اللي سنستوا بها إن شاء الله وإن شاء الله زدا تكون تنال إعجابكم. وميمة الخليل نبدو بها وتخلينا عصفور. نهاركم طيب نهاركم أسعد ليه.

28 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 16 أوت 2026 الطقس بيجي يكون قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى ما بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا. البحر متموج، احنا البحر نحكي وعليه مع 8:35 دقيقة في ميتيو دي بلاج، نعطيكم فكرة على شطوطنا وبحوراتنا اللي نجموا نبحروا فيهم.

0: يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير بيكان. دخلتنا ساعتنا الثانية نكلموا فيها المعهد الوطني بطبيعة الحال للرصد الجوي، نسألوهم على حوال طقسنا البارح. برشا مناطق هكا شهدت أمطار، نزيدوا ناخذوا فكرة كيف باش يكون الطقس اليوم، كيف باش يكون في بداية الأسبوع. عنا زادة دقيقة حد نسمعها من عند فطومة، نجيو للموسيقى يا زين الصحراء وبهجتها، غنيها الراحلة الفنانة الجميلة نعمة. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم
1: كورنيش ويكاند
2: محلاه التقديم. ميرسي بوكو، فما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معتها خد حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحبها لتوا.
4: كي نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا، نفرح كي نشوف العباد معتها يسلموا عليا ويحبوني وتصوروا معايا، هاي قبلتني العبد.
5: اي يعطيني شوية عاطفة، ما تحسنيش لي انا ام في دي وانت
6: تفعلي كامل.
5: عمرك ما كنت فاعل معايا اخوي.

وسمعي إذاعة موزيك فام، صباح الخير. الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس. والبيانات تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية مقارنة بالثلاثي الأول، يبلغ بذلك النمو الاقتصادي خلال السداسية الأول من سنة 2026 نسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري يستعرض أمس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسية الأول من سنة 2026، ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فقد تم إطلاق خدمات رقمية جديدة لفائدة المواطنين شملت تجديد جواز السفر عن بعد للتونسيين بالخارج وطلب ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بعد وتعميم منظومة الطابع الجبائي الإلكترونية والانطلاق في استغلال بوابة التعمير الخاصة برقمنة مسار إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات. في أشان دولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أنه استهدف أبو حسن علا وهو قائد بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله اللبناني في منطقة دير الزهراني أمس. من جانبها وزارة الصحة اللبنانية تقول أن 11 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات صهيونية على جنوب لبنان أمس السبت، هي من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح في الأسابيع التي أعقبت موافقة لبنان على اتفاق إطاري بوساطة أمريكية مع الكيان الصهيوني. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل أزمة كبيرة للتجارة العالمية داعيا إلى إعادة فتحه في أسرع وقت. وأردوغان يقول في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية أن تركيا وإيران تؤيدان إنهاء القيود على حركة الملاحة بما يضمن استئناف نقل النفط العالمية. موسكو تتعرض ليلة السبت الأحد لهجوم بحجم نادر استخدمت فيه ما لا يقل عن 600 مسيرة وأوقع 3 جرحى على ما أفاد رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبانين. وفي الختام، السلطات تعلن أنه تم إجلاء حوالي 5000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة منطقة في شرق أندونيسيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا وإغلاق الطرق وتسبب في انهيارات أرضية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكند، إلى اللقاء.

0: 7 و 22 دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا ناخذ فكرة على حويل تقسنا.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
0: سي سرحان رحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور يصبح الخير.
3: نور صباح الخير.
0: لبس عليك.
3: مرحبا بك ميرا ومرحبا بكل مستمعي مزيك هذا الصباح.
0: يعيشك. نسألوك على الطقس. الطقس البارحة أمطار.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله بالحق هي. والله فرحانين بها خاصة هي. سمعت عند الفلاحة قالك هيلا أمطار هذية.
3: هيلا الحمد لله. الحمد لله هي. بشائر الأمطار صحيح. منين باش نبدأ
0: هي.
3: خليني نتبع التسلسل المنطقي تاع هذه الخلايا الرعدية. وين تشكلت كما أشرنا في نشرة متابعة خلال يوم أمس وقلنا الكميات ستتراوح ما بين 20 و 40 مليمتر ممكن تتجاوز ولكن الأهم يعني معظم الكميات كانت ما بين هذه الأرقام ما بين 20 و 40 مليمتر. تشكلت هذه الخلايا الرعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط وبدأت تتدرج التدرج نحو الجهات الشرقية اللي تكون في النهاية في جهة الساحل المستير المهدية شمال صفاقس وكذلك القيروان ثم ذهبت بعيدا إلى المجالات البحرية. نعطيكم أكبر الكميات باش ما نبقاش نستعرض في قائمة الحمد لله هي طويلة ولكن كي نعطيكم 39 في الفيجة كمية طيبة من ولاية جندوبة
0: بارك الله
3: الوسلاتية من ولاية القيروان سجلنا 39 مليمتر. ذهبت هذه السحب الرعدية إلى ولاية المهدية بطبيعة الحال سجلنا 41 بولاد الشامخ دون أن ننسى طبعا زرمدين من ولاية المنسير في حدود 38 وكذلك 27 أقل ببنبلة. زغوان كان لها نصيب هام من الأمطار أكبر كمية كانت بعين عسكر في حدود 26 وتساقط البرد في الوسلاتية بعض الأماكن من ولاية سليانة رو ما يعنيش اللي كانوا رو أماكن أخرى نزلت فيها الأمطار بكميات محترمة كأرقام مثل 18 بتبرسق من ولاية باجة 16 بمجاز الباب 17 بشربان 15 بعين بوسعدية يعني الكميات الحمد لله محترمة. موجودة ولكن محترمة جدا ولكن اقتصرنا على الكميات الكبيرة. اليوم
0: مش تتواصل هذه علمتها؟
3: نعم اليوم ستتكرر يتكرر هذا السيناريو ولكن بوطأة أقل بكميات قليلة جدا مقارنة بيوم أمس. المناطق الغربية للوسط والجنوب تكون معنية بالأساس ثم تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية ممكن تلامس بعض الجهات الشرقية هذه توقعات مبدئية يعني ولايات القصرين شمال قفصة سيدي بوزيد ممكن تذهب بعيدا إلى الواجهة الغربية لصفاقس أو القيروان جنوب القيروان. نتبعوا دورنا الأساسي نتبعوا مثل هذه الوضعيات من خلال صور القمر الصناعي نتدخل لنحين كل المعلومات ونمد المعلومة الهامة في الوقت المناسب. الحرارة باش تبقى تقريبا في نفس المعادلات تاع الأيام الفارطة يعني ما بين 32 و37 بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 ببقية الجهات. غدو ممكن تزيد شوية محليا ماهيش لأماكن الكل ولكن نهار الاثنين بداية الأسبوع سنعود إلى تقلبات جوية ولكن أيضا بكميات محليا هامة تبدأ بالمناطق الغربية الوسط والجنوب ستتفرع نحو الجهات الشرقية القيروان المستير المهدية وصولا إلى مناطق الجنوب الشرقي كما صفاقس جابس مدنين وشمال ولاية تطاوين. الحمد لله بدأت الأمطار وبدأت التقلبات الجوية ولكن الأهم من هذا الكل هو كيفية التعامل مع مثل هذه الوضعيات. علاش؟ على خاطر لازم ننتبه ونبتعدوا عن الأماكن اللي فيها سيالين أكثر كيف منسوب المياه في الأودي نجم يقلق متساكني هذه الجهات. ردوا بنا من الانزلاقات. التحذيرات عتاخو أهمية أكثر من نزول الأمطار. الأمطار باش تنزل هكا ولا هكا ولكن كيفية التعامل هذا مهم جدا. الثلاثة والأربعة صحب عابرة تميز كامل البلاد الحرارة تتراجع في انخفاض طفيف. الأهم من هذا الكل هو استمرارية الأيام المقبلة في التيارات الشمالية هذه القطاع الشمالي في الرياح له دور هام في تلطيف الأجواء أو التخفيض من درجات الحرارة. هات نقص شوية من الكليماتيزور، نقص شوية من استعمال المكيف، نتنعم بنسائم مسائية راقية، وكل مرة كل ما نسجل كميات إن شاء الله تكون بشائر خير، وإن شاء الله تكون البداية الفعالية لأواخر الصيف وبداية استقبال الخريف
0: إن شاء الله. إن شاء الله. نشكرك برشا سي سرحان الرحالي على كل المعلومات. احنا نكلموا سويعة أخرى المعهد الوطني للرصد الجوي في الميتيو دي بلاج، نشوفوا شطوتنا اللي نجموا انبحروا فيهم. يلا نرجعوا لكم.
4: ميتيو ميتيو كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية، تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. خلطة فطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الفرحة ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. صباح الحب زيد البعض الأبراج الفلكية عن برج الحمل، راهو قلبك يحب الوضوح الفترة الجاية، تنجم تجيب مصارحة وإلا خطوة تقربك من شخص يهمك. الثور الاستقرار العاطفي حاضر، وممكن هوني نحكيه على علاقة قديمة تنجم ترجع فيها تفي كيف كيف زيد تفهم أكثر. إلي الجوزة مفاجأة عاطفية وردة، وفما كلام وإلا مساج تنجم يبدل لك المود متاعك. اي سرطان حساسيتك هي الحساسية متاعك باش تزيد شوية، اما الفترة هذه مناسبة باش تعبر على مشاعرك وتقرب اكثر ما اللي تحبه. اي الاسد راهو الموسم متاعك باش يعطيك جاذبية اكثر. ما تنسيش اللي نحنا مازلنا نحتفلوا بعيد ميلادكم، فما فرصة تعارف اهتمام من شخص والا لحظة رومانسية مميزة ممكن. اي العذراء يفضلك ما تستعجلش بالاحكام، خذ وقتك باش تفهم مشاعر الطرف الاخر. اي الميزان راهو الحمد لله مع برج الميزان الحب حاضر بقوة، والتوازن الجديد ينجم يدخل لحياتك وإلا يصلح علاقة موجودة. إلى عقرب الجاذبية متاعك قوية، أما حاول تكون صريح وما تخليش الغموض يبعدك عن الناس اللي تحبهم. القوس مغامرة عاطفية وإلا زيدة فما تعرف جديد ينجم يعطيك طاقة إيجابية. الدلو فما حاجة مفاجئة في الحب ممكنة، خليك مفتوح للقاءات وزيدة الكلمة الجديد. ونكملوا نحن مع برج الحوت، الرومانسية أكثر والحنين هو فما حنين للماضي، فما فرصة باش تصلح حاجة وإلا تبدأ إحساس جديد. هوني نحكيه على حب جديد.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: 7:58 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صبح الخير ويكاند. دخلتنا ساعتنا الثالثة، نبدأها مع زميلنا مكي العوني. نسمعوه في سبور إكسبريس، عنا من بعد موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي الميتيو دي بلاج، نكلموهم نسألوهم على شطوطنا اللي نجموا نعوموا فيهم، وعنا زادة الغيكاب دو لا سومين، أهم الأخبار هكا اللي خرجت الجمعة هذية. نجيو للموزيكا، قول لي عمل لك إيه النهر الخالد محمد عبد الوهاب. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
1: سيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، جاسبورا توانسا وين مكانو، مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت، حسن الهمالي، امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بريسه ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فوتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس، راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. مجلس وزاري مضيق يعلن عن تطبيقة الهاتف الجوال، خدمات التي ستتاح للعموم خلال الأيام المقبلة وتمكن من النفاذ لأكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكترونية عبر مختلف الآليات المتاحة بواسطة البطاقات البنكية والبريدية والحسابات الافتراضية. وبالتوازي مع المشاريع المستكملة، يجري حاليا تنفيذ 114 مشروعا تجاوزت نسبة تقدم عدد منها 90%، من أبرزها مشاريع الحصول على شهادة الإقامة عن بعد، وتطوير خدمات الخلاص الإلكتروني للأداءات البلدية، وتبادل الإلكتروني لتناصيص الحالة المدنية بين المراكز القنصلية بالخارج والبلديات، والمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، إضافة إلى السجل الوطني للمعرف الصحي وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وزارة الصحة تذكر في بلاغ لها أمس أنها قامت بتطوير وتجديد شامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التجهيزات الحديثة للرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى. وقدرت وزارة الصحة في بلاغها كلفة إعادة هيئة القسم وتحسين ظروف العمل بنحو 800,000 دينار، في حين قدرت قيمة التجهيزات الطبية والمخبرية المتطورة لهذا القسم بحوالي 1,000,000 دينار. سفيان التنفوري ولي سوسة يشرف أمس بمقر بلدية المسعدين على عملية تحويز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على العقار المخصص لمشروع بناء خزان الماء 10,000 متر مكعب بمنطقة المردين من معتمدية مساكن. كما أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز المشروع عن انطلاق الأشغال سيكون بداية من الأسبوع المقبل وبمدة تعاقدية تستمر إلى 16 شهرا. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجنديين اثنين بجراح خطيرة أثر هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله اللبناني استهدفتهم جنوبي لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن المفاوضات بشأن مضيق هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا، في وقت تواصل فيه طهران وسلطنة عمان محادثات فنية تتعلق بإدارة حركة الملاحة البحرية عبر الممر المائي الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن أمس دخول حاملات الطائرات USS جورج إتش دبليو بوش بحر العرب في أحدث تحرك بحري أمريكي في المنطقة، مع استمرار العمليات العسكرية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. ختاما، انفجارة تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف. في وقت مبكر من صباح اليوم جرى هجوم روسي بصواريخ باليستية أسفر بحسب السلطات عن إصابة شخص واحد على الأقل. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: في تونس مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. البداية مع موضوع يوسف البليلي اللي كذب المدير الرياضي لمولودية الجزائر جمال بالعمري في تصريح البارح لقناة الهداف الجزائري. يوسف البليلي قال انه العقد اللي يتصح مع المولودية عقد مبدئي وهو عقد منتهي الصلاحية، كانت مدة فقط 10 أيام، وقال انه لا تطلب منه عقد جديد وتواجه بالطلب هذا المولودية الجزائر، لكن مولودية الجزائر رفضت الأمر اللي مكنوا منه الترجي الرياضي التونسي، وقال أنه هو اختار الترجي الفريق اللي اختاره، وتحدى إدارة مولودية الجزائر أنها يعني تنشر العقد اللي تصحح مع يوسف البليلي. إدارة المولودية من جهتها قالت أنها باش ترفع الأمر للاتحاد الدولي والتاس. زوز فرق توينسا تمكنوا من رفع عقوبة منع الانتداب هو النجم الرياضي الساحلي والمستقبل الرياضي بيجيبس. النجم الساحلي تعاقد مع المدافع التونسي الفرنسي فيليب لانكوتان لمدة 3 سنوات. لانكوتان عمره 21 عام ومتكون في لانس. نواصل مع النجم الرياضي الساحلي اللي أمضى عقود احتراف الخمسة ملاعبية من صنف النخبة، العقود لمدة 5 مواسم. محمد ياسين رجب مهاجم جناح، رينجارا صنع العاب، أيوب الفجيري مهاجم، أنس العثماني وسط ميدان دفاعي، وأحمد الزرقاتي وسط ميدان. إدارة النادي البنزرتي أصدرت بلاغ فات فيه الشائعات المتعلقة بحرمان الفريق من المشاركة في البطولة في الموسم الجديد، وقالت أنه الفريق يواصل تحذيراته بصفة عادية. انتاج المقابلات الودية للفرق التوانسة لبارح، النادي الافريقي تعادل 0-0 مع اتحاد العاصمة الجزائري بطل كاس الاتحاد الافريقي. الملعب التونسي فاز في النايفر على مستقبل المرسى 2-1، هدف البقلاوي سجل فخر الدين بن يوسف وماميس اليو، وهدف المرسى سجله عمر ترايدي من ضرب جزاء في دقيقة 65. 0-0 في مباراة تمال حمام سوسة والملعب الاسوسي، نفس النتيجة في مباراة النادي البنزرتي ضد نجم المتلوي. والاتحاد الرياضي المنسيري تعادل مع منتخب أقل من 21 عام 1-1. بعد فسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي كوسي لابو عالية تعاقد مع شباب الوزداد اللي دربوا نبيل معلول. سيباستيان تونيكتي حاسم مع فريق سيلتيك الاسكتلندي اللي فاز في ثمن نهائي الكاس على داندي يونايتد بنتيجة 4-0. تونيكتي سجل هدف الثالث واعطى تمريرة الهدف الرابع. الياس سعد ساهم في انتصار فريقه ناشفيل على انتر ميامي، فريق ليو ميسي في الملاس 4-1. الياس سعد اعطى زوز تمريرات حاسمه متاع الهدف الاولاني والهدف الثاني. اهم نتائج خارج تونس في البطوله الاسبانيه اللي رجعت البارح، الافيس ربحت خيتا في 3-0، واف سي سي في فازت على رايو فاريكانو 2-1. بالنسبة للمقابلات الودية، مانشستر يونايتد خسر ضد الميلان 4-2، بوروسيا دورتموند تعادل مع روما 2-2، لينتر فاز على بيتيس 1-0، تشيلسي فاز على ريال سوسيداد 3-1، بوروسيا مونشنغلادباخ ربح أستون فيلا 2-1، بايرن فاز على لايبزيغ 3-1، ونيوكاسل خسر ضد باير ليفركوزن 2-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.

0: 8:36 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا خلطنا الموعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج
0: ونسلم عليكم مرة أخرى سرحان الرحال. يقولك يصبح الخير يصبح الأنوار.
2: صباح الخير مرة أخرى ميرا. مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك. نسألك على حوال شتوتنا، وين نعوم اليوم وين نتفاداو باش نمشي؟
2: صحيح الشتوت اليوم يعني واحد لازم يتبع المعلومة الجوية باش يعرف شنو يعمل بالضبط، يتخذ القرار المناسب في السباحة من عدمها. في الحقيقة معناها نشوف اللي كونه اليوم يعني في بحورات الشمال بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، يعني الريح باش تكون جنوبية شرقية سواء كان في بحورات الشمال تبرقة سيدي سالم الرمال في ولاية بنزرت سيدي علي المكي غار الملح، كل هذه المناطق إضافة إلى رواد جمرت المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية سليمان بحر قليل الاضطراب، يعني ما فماش حاجة كبيرة. من رياح جنوبية شرقية هي السائدة مع سرعة تتراوح ما بين 5 إلى 15 كيلومتر في الساعة. نمر إلى بحورات الوسط الشرقي، يعني هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية رجيش الشابة أيضا بحر قليل الاضطراب إلى محليا يعني متموج أو إلى محليا مضطرب. سباحة نجم تكون ممكنة في الحقيقة ولكن دوما مع ملازمة الحذر. إلى شواطئ خليج جابس الشفار جابس جربة جربة الشمالية شواطئ جرجيس، يعني الحمد لله ربنا نعم علينا بشريط ساحلي جميل جدا بحر هادئ إلى قليل الاضطراب أو إلى محلي متموج، وبالتالي السباحة إن شاء الله تكون ممكنة لكن دوما مع ملازمة الحذر. نردوا بالنا أكثر علاش، على خاطر نعرفوا اللي احنا دخلنا في النصف الثاني من أوت قاعدين نودع شيئا فشيئا. الصيف ديما نجم تكون تقلبات جوية، ما نتفاجئوش أحيانا بحالة الطقس في بعض السواحل على غرار نهار الاثنين العشية متوقعين وجود خلايا رعدية بكل من شواطئ المستير المهدية صفاقس جابس مدنين، ما نتوقعوش يعني ماهيش مفاجأة كي نشوف الرياح تتقوى مؤقتا وفي شكل هبات. هذه ليست بالرياح الدائمة، هي نتيجة السحب الرعدية. نتعاملوا مع مثل هذه الوضعيات بالحيطة والانتباه وإن شاء الله السلامة للناس الكل.
0: ربي فضلك. نشرف بشرة سرحان رحالي كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. توا 8:39 دقيقة تسمعوا في صباح الخير ويكاند.

0: 48 دقيقة. يلا خلطنا لفقرتنا ريكاب دو لا سيمين.
1: ريكاب دو لا سيمين، ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: نبدأ بالخبر الأول اللي يخص الكراس المدرسي المدعم. ابتداء من هالاثنين 17 أوت تنطلق عملية توزيع الكميات الجديدة من الكراس المدرسي المدعم في الأسواق التونسية. الأسعار ما تبدلتش حسب نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي. 430 فرنك للكراس النمرو 24 و950 للكراسة نمرو 48 ودينار و400 للكراسة نمرو 72. التوزيع باش يشمل مختلف أصناف الكراس بكميات تتراوح بين 20 و 21 مليون كراس، والهدف هو ضمان توفر الكراس المدعم مع اقتراب العودة المدرسية خاصة للعائلات محدودة الدخل، ونتمنوا النجاح لجميع أطفالنا. مساعدة العودة المدرسية والجامعية مواصلين. تم رسميا تخصيص اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لفائدة برنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027. القرار أعلنوا عليه نهار الجمعة 14 أوت بقصر الحكومة بالقصبة خلال مجلس وزاري مضيق. المساعدات باش تكون مالية وعينية إضافة إلى مجانية النقل وبرامج الوقاية والإدماج، والهدف هو مساعدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وضمان تكافؤ الفرص وحق الجميع في التعليم. تحذير من اختراق حسابات فيسبوك، ردوا بالكم. نهار الجمعة 14 أوت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية حذرت من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك. الطريقة بسيطة برشا، المتحايل شي يعمل يوهم المستخدم اللي رقم التحقق وصله بالغلط، ومن بعد يطلب منه يبعث له الرقم عبر الهاتف، وإلا يبعث له مساج، وإلا عبر البريد الإلكتروني. عليه على خاطر بمجرد حصوله على رمز التحقق ينجم يدخل الحساب ويبدل كلمة العبور، يبدل معناها المود باس. لذلك الوكالة تدعو المستخدمين إلى عدم مشاركة أي رمز تحقق مع أي شخص مهما كانت الأسباب.

0: 58 دقيقة. يسبح الأنوار يسبح الخير. احنا خلطنا ساعتنا الرابعة عنا فيها أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب 71-113-013. هذا هو النومرو اللي تنجموا تسجلوا عليه أصواتكم وإحنا نوصلوها. وعنا زادة فقرتنا ولاد البلاد. واليوم مش نمشيه البنزارت نكتشفوا شتوت بنزارت الحلوة بنزارت اللي نمشيولها نتخلعوا فيها وبحوراتها المعروفة. ونزيدوا اليوم نتعرفوا عليها أكثر في ولاد البلاد. نجيوا للموسيقى أهمل هواء غني الفنان الكبير الراحل كارم محمود. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الأخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: سيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك. الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.

مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة المكارمة التابعة لمعتمدية سيدي بوزيدة الشرقية مساء أمس السبت تودي بحياة طفل لم يتجاوز عمره 5 سنوات من منطقة التوالبية، وذلك بعد أن جرفته مياه السيول الجارفة المفاجئة بالمنطقة، بحسب ما أكده النائب المجلس المحلي بالمكارمة بالقاسم عمري لموزايك. والنائب ذات يضيف أن أعوان الأمن والحماية المدنية بالجهة قد تحولوا إلى المنطقة على أثر وقوع الحادثة لمعاينة حالة الطرقات التي شهدت تجمع المياه في أجزاء متفرقة منها بسبب السيول وفيضانات بعض الأودية هناك، ومحاولة فك عزلة المتساكنين. البنك المركزي التونسي يؤكد تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس، إلى جانب تطور بارز في أرقام استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية. وسجل البنك المركزي عبر جذاذة الدفعات في تونس للسداسية الأولى من سنة 2026 بلوغ إجمالي عدد البطاقات البنكية المتداولة ما يزيد عن 6 ملايين بطاقة، فيما ارتفع عدد الموزعات الآلية للأوراق النقدية بنسبة 3.8%. حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة تسفر عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز ما يزيد عن 5400 قارورة ماء معدنية، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالجهة. في تطورات الشأن الدولية، الوكالة اللبنانية للإعلام تعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة مجد الزون جنوب لبنان. وسائل إعلام إيرانية تنقل عن مسؤول عسكري قوله أنه على قطر السماح لفريق إيراني بدخول الدولة لتحقيق بشأن مصير الطيارين الإيرانيين الذين تقول طهران أنهم محتجزون هناك. وتنفي قطر احتجاز أي طيارين، وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن محمد باقر زاد قائد لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قال أن سلاح الجو فريقا لتقصي الحقائق ينتظران منذ أشهر لدخول قطر. واتهم باقر زاد المسؤولين القطريين بتعطيل التحقيق مرارا ومنع عودة الطيارين إلى إيران، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى متابعة القضية بشكل عاجل. ختاما، وزارة الدفاع الرومانية تذكر أن طيارا إسبانيا يقود مقاتلة من طراز F-18 في مهمة حراسة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا أسقط طائرة مسيرة انتهكت المجال الجوي بشكل غير قانوني، وتعد هذه رابع طائرة مسيرة يجري إسقاطها هناك هذا العام. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.

0: 9:14 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. تسمع في صباح الخير ويكاند. سجلتوا أصواتكم على 71-113-13 يلا تاو نوصلوها في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: عسلامة مزيك بربي. نداء السونات بنظرت بالاستفام محمد يا اخي. نورمال كل يوم الماء يقص علينا من ماضي ساعتين حتى للثمانية للتسعة، عليه هكا يا رسول الله يا اخي؟ ما عندنا ما نعمله. قريب بربي دخول المكتب، واحد ينظم في داره، واحد يقضي، عباد تروح من البحر، عباد عندها شور باش تعملوا، عليه هكا بجاه ربي عليه؟ معناها توا نورمال كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ولينا كل يوم معناها نص نهار نبدا ونحضروا في رواحنا الماء واللي يضعف من بعدها ماضي ساعتين ماضي ثلاثة يقص كومبليتمون. والله العظيم راهو نداء السناد بربي حلولنا الماء. شو الحالة هذه؟ كلمة مزيك
3: خير يا صندوق عجب. عسلامة يا مزيك. والله هنا منسين بيك عالي في الكوجينة توا نعمل في شوية خبة قرص بيش العشية يروحك البحارة بش نحطو نبيعو يروحك البحارة يلقاو شوية خبة قرص وقت صغار بيقعدو شكلو في الحلو هذية شوية خبة بزيت زيتونة نمجة هكاية صغيرين محليهم تحفنين بزيت صغيرين يعدوا بهم كوية حليب يعدوا بهم كوية البن خير ماك الجي وخير ماك الجزوز وخير معناها متاع مجدنا القديمة بالشفي وربي شاء الله يحميهم الصغيرات الكل والناس الكل والسالي.
4: صباح الخير يا مزيك. صباح الخير يا صندوق عجب. بربي انا من اسيف ولاد باش ندائي لدار جهويه للتجاره بربي اخدموا خدمتكم الاخوان اخدموا خدمتكم السنيسه بتنطر خيرتك يا ربي. العيون الكل تفوع المي يجبوا فيه من العين بيعونا فيه لي ترسيل بحالي ب 250 اليوم بدبوزه الماء بحالي ب 250 250 ويقول لي ليه خطرني بحوالي بالغالي. قلت له يا خويا كي بيع وهالك بالغالي ما تشريهاش برا بلغ التجاره خلي المزود اللي يبيع لك يتحاسب تحاسبوهم يا ولادي ما يصير شيء راهم انت ما عندك نفس قانوني تخدم بيه اخدم بيه وطبق القانون لدرجه هاويه للتجاره. انا نهار الاثنين نصبح عندكم ونعطيكم بالاسامي وشكون الاشخاص هذوما اللي متجاوزين للقانون راهم يزيدوا بال 200 وبال 300
5: يا اخي سامحني امان فما مسؤول يسمع ولا يتابع ولا يرى ولا يشوف ماكش ترى في الماء يهبطوا فيه للحماصه هاي كميونه قد الماء قدامي تهبط فيه للحماص وللقهوه اللي مقابلتها في البوليو لا حول الله شو معناتها معناتها يهبطوا في الماء للحماصه وللقهاوي وقفت قدامه قلت له بيع لي السيكه قال لي لا يا اختي يسق عليا برا احكي معاه عادل
1: صندوق عجب.

0: 39 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند وقيت يهزونا أولاد البلاد. واليوم شي يهزونا أولاد البلاد البنزار نكتشفوها نكتشفوا شتوتها وفحوراتها.
1: أولاد البلاد
2: احنا طبعا موجودين في بنزرت معكم محمد كسكسي من قلب ولاية عاصمة الجلاء. احنا كما تعرفوا ولاية معروفة بالبحر, والمرة هذه نحب نحكي لكم على بلايز يشيخوا عليهم نتصور اي واحد بيش يجيهم اللي هما رسنجلة فنار وشيراتكم الكل حتى شنوصلوا الكاب سيرات وسيدي مشرب حورات للناس اللي عندهم دي كات فوكات يشيخوا عليهم, والناس حتى اللي يحبوا يجيوا بكرها بعدية ولا حتى بالترانسبورت ببليك يجم يوصل لهم غاديكا بين الغابة وبين البحر باش يلقاو مية ما شاء الله رمال كيف كيف مذاهب جوست تستحفظون على نظافة متاع الثنية وعلى نظافة البحر وعلى الغابة ما نشعلوش فيها النار كما تعرفوا شنو قاعد يصير. وبينصير بعد ما نكملوا التبحيرة في بنزرت عنا ما نعملو عنا المهرجان اللي هو مازال فما برشا حفلات مزيانين نعديو فيهم سهرية تحفونة دورة في الفيو بارك ويتي بقلاوة وحيد البليبي كعبيت ميلفوي كورنو جلات الجو التيبيك متاع بنزرت ماشية وجاية على الكورنيش هذوما اللي يحب يقعد في بنزرت القريبة معناها وصل المدينة, اللي يحب يبعد يجم يمشي يصرف على البحر عنا الرمال عنا وين البطويطة احنا نقولوا البطويات المكسره في الرمال في بنزرت سهريات على البحر تلقاو الانيماسيون تلقاو الجو وتلقاو حتى الجو الانتيم اللي تحبوا تقعدوا وحدكم عائله كيف كان تحب نحكيوا على بحورات قراب في ولايه بنزرت ننصحكم باش تمشيو بحر سيدي سالم البارتي اللي ورا المانيج كان عندكم كهرباء ننصحكم وتحبوش تبعدوا برشا فما لاغروت 1 و 2 و 3 حاجه مزيانه على الاخر بحر وجبل وكان تحبوا تزيدوا تبعدوا اكثر باش تلقاو عند موس بعد عند موس باش نلقاو راس لو بعد باش نلقاو الفنار وفي الوسط باش نلقاو عنق جمل هذوما الكل سيريات نتاع بحر ورا بعضه وكل بلاصه تختلف على اخرى في الجغرافيا نتاعها بين البحورات السنابل اللي فيهم الرمال وبين تلقى معاهم الغابه وبين الحاجات اللي العباد اللي مغرومين بالحجر وبالتنقيط وبين اللي يحب على شط كبير باش صغيرات يلعبوا وغيره. وبيان سور عندنا البحورات من الضفه الاخرى اللي هما عين مسير وصونين وراس الجبل وكوكو بيتش البلايص اللي توا نتصور اللي غنيين على التعريف حطوا الكريفه بحذا احنا نقولوا في حامد لس في الباركينج في حامد لس تدخلوا مع سور المدينه تعملوا دوره في سور نتاع حمد لس باش تلقاو الرحبه تعملوا قهوه في الرحبه تاكلوا حاجه كيف كيف لازم تدخلوا المدينه وين تلقاو جامع القصبه اللي هو واحد من اقدم الجوامع في بنزرت وجامع المدينه زوج الجوامع من اقدم ما فما تجمو تدخلوا المتحف سيدي الحني للحوت كان عندك صغيرات باش تلقاو زاد كوليكسيون تنويع عكايه في برشا انواع نتاع اسماك من البحر الابيض المتوسط وحتى من المحيط الهندي والمحيط الهادي وعندنا الفيوبور لي كولور باستيل نتاع الفيوبور اللي هما بالالوان اللي معروفه بهم بنزرت حتى في غار الملح باش تلقاو زادة دي زون قدم ومعروفين برشا عنا زادة مزار سيدي بن عيسى اللي تجمو تجيو بحدانا في بنزرت وتشوفوا حاجة مزينة برشا
1: ولاد البلاد.

التسعة وثمانية وخمسين دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. نسلموا على كل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. وخلطنا ساعتنا الخامسة عنا فيها إعادة لدقيقة حاد نسمعوها من عند فاطومة. عنا سيانس يونيك تجارب الشباب اللي يخدموا في الصيف. نوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري. عنا فقرتنا إيكوناتور وعنا صندوق عجب نسمعوا فيه أصواتكم. ديما فكركم في النمر 71 113 013. نجيو للموسيقى باش تكون تونسية من عند الفنان الكبير الراحل مصطفى الشرفي ربي يرحمه. لنمثلك بالشمس ولا بالكاميرا. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعو لكم.

0: التاسع للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام مع متجر ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي سجل خلال 24 ساعة الأخيرة تهطل كميات متفاوتة من الأمطار تجاوزت 40 مليمترا بهبيرة وأولاد شامخ من ولاية المهدية و39 مليمترا بالوسلتية من ولاية القيروان وبمحطة الفايجة من ولاية جندوبة، بالإضافة إلى تسجيل 38 مليمترا بمعتمدية ترمدين من ولاية المنستيرة. نسبة البطالة في تونس تتراجع إلى 14.9% خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026 مقابل 15% خلال الثلاثية الأول وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للأحصاء على موقعه الإلكتروني. وبلغ عدد العاطلين خلال الثلاثية الثاني أكثر من 622 ألف شخص مقابل 641.7 ألف شخص خلال الثلاثية الأول، أي بانخفاض قدره 19.3 ألف عاطل. في المقابل ارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا إلى 26.6% خلال الثلاثية الثاني مقابل 24.2% خلال الثلاثية الأول بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية. مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بابن عروس تسلم 14 إشعارا لبعث مشاريع نسائية كدفعة أولى في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بقيمة جملية تجاوزت 120 ألف دينار. في تطورات الشأن الدولي، الهلال الأحمر الفلسطيني يفيد بإجلاء 38 مريضا و36 مرافقا للعلاج خارج قطاع غزة عبر معبر رفح البرية، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. القناة الثانية عشر الإسرائيلية تفيد برصد جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك وهيئة الأمن السبرانية ارتفاعا في محاولات إيرانية لاختراق هواتف صحفيين إسرائيليين، وذلك بهدف جمع معلومات استخباراتية حول الأوضاع الأمنية والسياسية. حريق ضخم يأتي على نحو 3000 هكتار في محمية طبيعية بشرق بلجيكا وفق ما أفادت السلطات الصباح اليوم. وسفينة حاويات صينية تغادر متجهة إلى أوروبا عبر طريق يمر عبر الدائرة القطبية الشمالية في سابقة للصين تسمح لها بتجنب المرور عبر الشرق الأوسط وبتقصير مسارها. وسبق لشركات أخرى في قطاع الشحن البحري أن سلكت هذا المسار، وكان أولها شركة ميرسك الدنماركية سنة 2018. ويبلغ طول هذا المسار الذي يمر عبر الطريق البحري الشمالي نصف طول المسار الذي يعبر قناة السويس في مصر. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكاند، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الفرحة ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. صباح الحب زيد البعض الأبراج الفلكية عن برج الحمل، راهو قلبك يحب الوضوح الفترة الجاية، تنجم تجيب مصارحة وإلا خطوة تقربك من شخص يهمك. إيه الثور، الاستقرار العاطفي حاضر، وممكن هوني نحكيه على علاقة قديمة تنجم ترجع فيها تفي كيف كيف زيد تفهم أكثر. إيه الجوزة، مفاجأة عاطفية وردة، وفما كلام وإلا مساج تنجم يبدل لك المود متاعك. اي سرطان، حساسيتك هي الحساسية متاعك باش تزيد شوية، اما الفترة هذه مناسبة باش تعبر على مشاعرك وتقرب اكثر من اللي تحبه. اي الاسد، راهو الموسم متاعك باش يعطيك جاذبية اكثر. ما تنسيش اللي نحنا مازلنا نحتفلوا بعيد ميلادكم، فما فرصة تعارف اهتمام من شخص والا لحظة رومانسية مميزة ممكن. اي العذراء، يفضلك ما تستعجلش بالاحكام، خذ وقتك باش تفهم مشاعر الطرف الاخر. اي الميزان، راهو الحمد لله مع برج الميزان الحب حاضر بقوة، والتوازن الجديد ينجم يدخل لحياتك وإلا يصلح علاقة موجودة. إلى عقرب، الجاذبية متاعك قوية، أما حاول تكون صريح وما تخليش الغموض يبعدك عن الناس اللي تحبهم. إلى قوس، مغامرة عاطفية وإلا زيدة فما تعرف جديد ينجم يعطيك طاقة إيجابية. إلى دلو، فما حاجة مفاجئة في الحب ممكنة، خليك مفتوح للقاءات وزيدة الكلام الجديد. ونكملوا نحن مع برج الحوت، الرومانسية أكثر والحنين هو، فما حنين للماضي، فما فرصة باش تصلح حاجة وإلا تبدأ إحساس جديد. هوني نحكيه على حب جديد.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: سيف سني شو عارفينك؟
2: ماشي عارفينك؟

0: ريستوران والبيسين اللي بالموجة وبرشة أنيميشن حصلوا أقوى بلاش اتبحبوا وجد اتبحبوا
1: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلة للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض الأقوى فيبر دي في من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام.

0: العشرة وعشرين دقيقة جعنا لكم يسبح الخير يسبح النور. يلا نحب نسمع تجارب الشباب لجان اللي يخدموا في الصيف. كل حد عليه يخدم، واحد يقولك ندبر مصروف، الاخر يقول خاطر باش نقرا بيهم، كل واحد شنو القاعد يقول. احنا نسمع تجاربكم في سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك، سيانس يونيك، حكاية الصيف حكاية مش عادية.
2: انا نقرا كونفيك ديزاين سبات بوزار تاع تونس، اون باراليل نخدم. القرايه هي بدات من الاول غرام مع صحاب، انا كنت نقرا حاجه اخرى اللي هي دروا، بعدها وليت دوي يسر بالدومين تاع الميديا وكل ملتي ميديا والكل. هي الاكسبيريونس بدات من الاول وقتها سيزوني، بديت باللوم من الاول نخدم في الصيف والكل. من بعد كي نجحت في الباك وكملت لقيت روحي كم تاع النجم نوفق شويه ما بين قرايتي. هي من الاول بديت تاع نخدم مي جوان جويليا، ومن بعد قلت علاش ننزل شهر تاع سبتمبر اكتوبر، لين من بعد نلقى روحي كليون باراليل مع القرايه خدمه مع بعضهم ونخدم ونقرا الكل. حاجات اللي بيها في الخدمه في الصيف انك تتعلم اكسبيريونس جديده، كسوا انك كومونيكاسيون مع العباد، كسوا انك كيفاش تخدم مع ايكيب جيستيون دو طون، عندك كيف زاد لي كونتاكت، تعرف دي كونتاكت جدد، اكسبيريونس جديده، برشا حاجات نجم تتعلمهم بالباهي، وفما حاجات زاد بالخايب، لكن في نفس الوقت الباهي اكثر من الخايب معناتها اللي باش تتعلم. وانت من بعد تعرف شنو اللي لازمك ديفلوبي في حياتك اون طونك جربت اكسبيريونس هذيك وشفت منها معناها. حاجات صعيبه اللي هي كي تلقى روحك انك في الصيف تخدم صحابكم قاعدين يحافظ كل خدمة تعمل فيها كونتاكت، فما الكونتاكت متاع انك يفيدك في خدمتك، كونتاكت يفيدك في قرايتك، كونتاكت يفيدك حتى بنصيحة معناها في حياتك، فهمت؟ وفما اللي من بعد تولي رولاسيون متاعكم متاع صحاب، تعرفتوا على بعضكم، تولي صحاب، ما عادش تولي فما رولاسيون متاع كليون وعبد يخدم لهنا، فهمت كيفاش؟ فديك من الحاجات اللي باهية زاد اللي تستفيد بها في الصيف، عندك 24 ساعة في النهار، تنجم تحط 8 سوايع تتمتع فيهم، وعندك بقية الوقت تنجم زاد كيف تخدم فيه وتديفلوبي فيه روحك، كانك ماجوري فاكسيني، تحاول انك تعمل على روحك تكون انسان ريسبونسابل حتى تعرف قيمه الخدمه قيمه الفلوس. تعب خاطر مش بسهل انك فانتك انت مثال تاخذ في مصروف من عند بارون كيما انك انت تخدم شهر كامل باش تاخذ انت سالير وتصرف بها على روحك، فما فرق علاش خاطر هذاك تعبت عليه شهر كامل، مي الاخر بار كونتر جوست بوك عطاك ولا امك عطاتك فلوس باش انت تصرف، بوقتها تعرف قيمتك الحاجه هذيك معناها، فهمت كيفاش؟ فما برشا حاجات تتعلمهم ديريكتومون، فما انديريكتومون تعلم وتجرب تفهم برشا حاجات في الحكايه انك تخدم.
1: Science unique. Science unique.

0: أكيد من غير ما تخمم بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

0: العشرة وثمانية وعشرين دقيقة ارجعنا لكم وخلطنا لفقرتنا نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس صباح الخير ويكاند
0: أمورة. صباح الخير.
2: بونجور. صباح الورد يا لله. صباح الفل. منورة بيك. منورة بيك ميرا.
0: ميرا برشا عباد بلبزوا عملوهم كلهم في قلت في رمضان في الصيف. في الصيف
2: هي تبلبز فين بعد رمضان
0: الصيف. فيقول لك عندي توا احنا اليوم نهار 16
2: 10 ايام على المولد.
0: 10 ايام على المولد
2: ديجا
0: المولد فوالا. وزاد فما 15 يوم على دخولنا لسبتمبر. وسبتمبر حتى اللي ما يقراش حتى اللي تحسها الغونتري كان دخل سبتمبر سايي معناها وفي الصيف وكل يقول لك نحب نبدا بدايه باهيه بداية باهيه فيحبوا على ريجيم هكا معناها ينقص يكون من الاكل شو يقولوا انا يعني حاجه ديتوكس نقص نقص من الماء اللي في البدن يخف واحد شويه قبل سبتمبر.
2: هو اخر الصيف ديما يجيك الاحساس نتاع كلي التوكسين السموم اللي دخلت الجسم معناتها السعرات الحراريه اللي دخلت بطريقه كلي تقول كيفاش عرفت نتاع تلقى روحك ليه راني كليت مره بركه في النهار ولا راني جوست فك الخلجه ولا فك الفاكانس ولا فك الويكاند عملت بالبيز دونك. ولكن الانسان يحس روحه اخر الصيف عنده هك التعب تعب في البدن رزن في الساق يحس بدنه ما وش مرتاح الكرش تبدا منفوخه دونك هك اللي عرفتك القلق اللي يتحس وبرشا كما قلت انت يقول لك معناتها جاي سبتمبر اللي باش يرجعوا يقراو اللي باش يرجعوا يخدموا دونك العباد كل تحب ترجع ارتاح واي سورتو توا نحنا مازالنا علاش قلت لك 10 ايام على المولد خاطر اذا توا نحنا مثلا كما اليوم عندنا احساس نتاع قلق كبير نحسوا فيه ديجا وبشخلت علينا المولد والعصيده دونك القلق بشوي فوا دو دونك ما فيها بيس 10 ايام باهين نجموا نعملوا فيها كور مزيانه خاطر هي الكور ديتوكس مي راهي ماهيش الكور ماهوش الريجيم اليمونتير اللي هو باش نعيشوا بيه فتره طويله ولا باش نقعدوا بيه مده طويله. كور ديتوكس راهو ينجم يصير في 3 ايام كهو وينجم يوصل حتى العشر ايام ولكن هما كل 10 ايام هذوك اللي باش يستحفظونا على صحتنا. علاش ميرا خاطر نحنا راهو القلق اللي تحسوا انت في بدنك كسوسوا التعب اللي كنت نحكي عليه ولا تحس بدنك ماهوش مرتاح كالعاده راهو هذاك بدنك قاعد يحكي معك قاعد يقول لك راني متقلق راهو لي زورغان نتاعي ماهمش مرتاحين دونك وقت اللي كان ندقوا هكا شويه وندخلوا لداخل ونعملوا دوره تنلقاو اللي عندنا شويه مشاكل نجم تكون مشاكل بسيطه وساعات تبدا مشاكل معقده معناتها مشكل التشحم الكبدي مثلا ميرا راهو مشكل ولا تري فريكون راهو صغار وكبار عندهم معناتها كبده مشحمه
0: نعملوا معناها احنا تو فسسه
2: دونك نحنا اش نعملوا نجموا نعملوا 10 ايام ديتوكس كل 10 ايام هذوما اذا الانسان قرر باش يعملهم فباش يبدا ياخذ الحكايه او سيريو وعارف اللي هي حاجه يلزم يعمل دونك شي يلزمنا نعملوا هوني ال 10 ايام الباز نتاعهم ما فيهمش بروتينات حيوانيه ما فيهمش الفارينه البيضاء وما فيهمش لي برودوي ليتي
0: الياغورت والجبن والحليب وكل يتنحى
2: بيان سور السكريات ما فيهمش كلام الملح باش نقعدوا دومي سيل ماهوش سون سيل ودو بريفيرونس يكون ملح بحري والا ملح هيمالايا دونك يكون ملح طبيعي باش يكون فيه برشا شربين ماء دونك حاول ماء كسوا ماء ولا تيزان ولا ديتوكس دونك شي النوعيه نتاع الماكله اللي باش تقعد لنا باش نقعدوا نستهلكوا في الالياف ومحبذ سورتو بعد الفترة هذه نمشيو للألياف الطايبة مش للألياف النية
0: خضرة طايبة
2: الخضرة معناها. الطايبة معناتها تحب تعملها سوتي تحب تعملها غريي تعملها مفورة تعملها سوب على راحتك معناتها أنت كان للناس اللي تحب البرودو اللي تحبوا يقول لك ذيك حاجة مش هي عندي دونك راهو تنجم تاكل أكثر من مرة في النهار وما يقلقش معناتها الكمية ماهيش مهمة نجم تاكل منه برشا نجم تاكل 3-4 مرات معناتها منه وما يقلقش لقش ليسونسييل باش ترتح لي زونزيم تاع الهضم نتاعك من الحاجات اللي هما صعبه الإيطالي معناتها الحمات حتى كان فريمون حبينا ندخلوا شوية شوية حوت اللي هي ما تفوتش 100 غرام في النهار وإلا عظمة هذا فريمون كثرنا. ولكن ليكور ديتوكس هذوما باش ترتح جهاز المناعة متاعك والجهاز الهضمي متاعك، باش تكون قايمة على الغلة وعلى الخضر وعلى الماء اي سورتو على الحشيش. نحكيو ترونجية، نعناع، بسباس كعب، كمون كعب، نجمة السعد مفيدة جدا في الحالات هذوما. اللفاحات عندنا الكركم، الكمون، دونك اللفاحات متاعنا الكل بيان سور الا كيما قلت الملح نص ملح. دونك حاول قد ما تنجم، اذا جوست نجم ثلاثة ايام كهو ما يسالش. هو نوع كيما الصيام، راه عباره باش تصيم على الماكله العاديه متاعنا. اي راهم مش لازم 10 ايام، ممكن تصعب على عباد. تنجم تعمل جوست 3 جور وكانك صايم، وجوست تشرب في الماء وتاكل في خضره طايبه. فما اللي
0: يقول
2: الغله تنجم سي
0: تنجم
2: فما اللي يقول لك هاكا نعمل لي جو ديتوكس، ما نحبش انا البرودو هاكا عديها كلها. فلان يحط اللي يحب يحط سفناريا، يحط بيتراف، يحط كلافز، يحط قارص، فقوس، اللي يحب تفاح، اللي يحب دونك يرحي الغله نتاعو هذيك في الماء ويقعد يشرب فيها على طول النهار.
0: أيوة. يعني
2: هذوما للناس اللي ما عندهمش امراض مزمنه اكيد
0: بالطبيعه.
2: دونك نجمو نقعدوا فيها 3 ايام كها وجوست نعملوا هاك الكور هذيك ونتفرهدوا بالباهي. اذا حسينا بدنا مستحق اكثر، راهو تسمع بدنك في لي مومون هذوك، تسمعوا بدنك تفيق به. دونك تنجم تقعد اكثر. ممنوع ان نقطعوا الماكله كومبليتمون. اش معناتها؟ فما اللي يقول لك نعمل الصيام اللي هو ما فيهوش ماكله جمله، جوست شربين الماء في السخانه هذه. لا، علاش؟ خاطر تنجم تنقص املاح فاسيلمون. الاملاح المعدنيه تنجم تنقص في بدنك وتنجم تتعرض معناتها الاكثر ارهاق واكثر تعب. دونك في الطقس هذايا الصيام هذاك نتاع 24 ساعه و 48 ساعه و 72 ساعه اللي هو راهم من من, من من من انواع الريجيم اللي معتمده اللي برشا يتفرهدوا به معناتها. ولكن لا، في السخانه هذه امبوسيبل، خاطر نعرقوا برشا ومعناتها السوائل مستحقينها. فسواء نعملوا الخضره ولا الغله والا حتى مع بعضها نعملوها دي جو ديتوكس وتتشرب على طول النهار، والا نعملوا برود ومشخشخه بالخضره الكل، نفوحوه جوست كركم وتابل وعصر قارص ومغرفه زيت زيتون ونخليوه طيب بلاش خضره ونحاولوا ناكلوا منه قد ما نجموا على طول النهار.
0: بلاش الحم ولا بلا خضره؟
2: لا شو نبعدوا على الحم.
0: اي بلا، انت قلت بلا خضره.
2: خضره كهو.
0: خضره
2: كهو. اي سامحني، بلاش الحم. فوالا دونك. ولكن الخضره نحبوا عليها الكل، جدره، براسيا، سفناريا، كلاف، زقراء، اخضر، احمر، فلفل، كل شيء.
0: بطاطا،
2: البطاطا ديما نجم نحطوا شويه بطاطا راه ما يسالش، سورتو في النهار الثالث والثاني، خاطر باش تحس بدنك ينقص سكريات. هو النوع نتاع نشويات ماهوش خضره، ولكن ما يقلقش. اللي يقلق الجهاز الهضمي نتاعنا الفارينه، البيض، الخبز، العجين، الحومات، هذوما حاجات يقلقوا الجهاز الهضمي متاعنا. فاللي متشجع قلو توكل على ربي، بس من 3 ايام بهين 3 ايام باش تتحس يتحسوا. اذا نجمت معناتها توصل به الريجيم هذا حتى لين المولد، بوركوا با.
0: يعطيك الصحه يا موره، نشكرك برشا، نتقابلوا الجمعه الجايه ان شاء الله. يلا نرجعوا لكم.

0: الحلقة يلا خلطنا لفقرتنا إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور. إيكو ناتور.
0: اليوم في إيكو ناتور نحب نحكي على الحريقة. الحريقة اللي ولت من أكثر يعني الحاجات اللي تسمع عليها واللي الحقيقة معناها تقلق برشا المستفين يمشوا للبحر. الناس يقول لك فما حريقة خرجت حريقة، حتى راو معناها برشا دي فيديو وتصور على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا قلنا نكلم ونسألوا أهل الاختصاص. معنا بالتليفون سي مهدي عيسي، الدكتور في التكنولوجيا البحرية ومدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعة. يصبح الخير.
2: صباح الورد. صباح الخير مرحبا ونرحب بك وكافة المستمعين والمستمعات مزيكا.
0: يا عايشك، مرحبا بك دكتور. نسألوك أسئلة خليها معناها نفهموها هالحريقة هذية، نعرفوا مع شكون قاعدين نتعاملوا به. أول سؤال أول سؤال يخي الحريقة قد عنا من نوع احنا في تونس؟
2: احنا في تونس عندنا تقريبا 20 نوع اللي متواجدين في المياه التونسيه، منهم بعض الاصناف في العوام الاخيره معناها نسميها اصناف دخيله جديده ما كانتش موجوده عندنا، لكن تقريبا عندنا 20 صنف في المياه التونسيه اللي موجودين بالاحجام والالوان واشكال مختلفه. يعني نلقاو منهم الصغير الكبير المتوسط، نلقاو اللي الفورما نتاعه معناها ديفيرونت على الاخرى، وحتى الالوان نتاعهم المختلفه. نلقى فيهم الموف، نلقى فيهم البيضه، نلقى فيهم الزرقاء، يعني فيهم عده الوان.
0: هذوما معناها الحريقه هذيه كلهم يعني الاصناف هذوما كلهم توانسة، والا تخلى علينا شيء جديد ما نعرفش انا من برا مثلا؟
2: ثم صنف دخيل اللي معروف دخل معناها تم مشاهدته لاول مره سنه 2008 اللي هي نعطي الاسم العلمي نتاعها روبي ليمانو ماديكا، اللي معناها شفناها في بنزرت في سنه 2008، وبعد عودنا شفناها في خليج تونس وتوا ولات متواجده بكثره، اللي هي اللون نتاعها ابيض وكبيره في الحجم نتاعها، ولكن حتى الضربه نتاعها كانت حشويه تحرق.
0: اي لطف ربي
2: يكفينا كلنا. اي امين كيف نقولوا راهو ميدوز ما همش كلهم يحرقوا. ثم ثلاثة اصناف، ثم معناها ولا ثلاثة انواع، ثم اللي ما يحرقش بالكل،
0: ايوه،
2: وثم اللي يحرق شويه، اي، وفما اللي خلي تراس تقعد
0: كيف نعرفوهم في على الاقل خلينا نبدا نفهموا شويه كيف نعرفوهم من نعوم مثلا فما حريقه، كيف نعرف اللي هي مخطره ولا مش مخطره؟
2: ممكن نعطيو حاجه سهله للعباد الكل، ما نتو العباد الكل عندها تليفوناتها والعباد الكل عندها تشوف الصفحات التواصل الاجتماعي. ثم صفحه اسمها
0: ميدوز.تونيزي ميدوز.تونيزي
2: هذه موجوده فيها الاصناف نتاع القناديل البحر ولا الحريقه اللي موجودين عندنا في المياه التونسيه، وعاملين في مثلا كيما الجراديون اخضر اورانج واحمر.
0: الاحمر هي المخطر،
2: الاحمر هي المخطر، الاخضر يعني ما تعمل شيء ما تحرقش، الاورانج المتوسطه،
0: الحمراء
2: الحمراء هي اللي تشوي.
0: اللطف والله اسمها حريقه اسمها على جسمها، هي
2: اسمها على جسمها. ونحن ديما اش ننصحوا نقولوا ما نعرفوش ما ننسوش
0: معناها
2: خاصه للصغيرات وللعباد الكبار في السن. علاش نقولوا؟ على خاطر الجلد نتاعهم تبدا سنسيبل،
0: صحيح،
2: وبالنسبه للكبار في العمر لانه في بعض الاحيان يبداو ياخذوا في بعض الدويات ولا حاجه اللي تنجم تعمل رياكسيون. يعني ماذا بينا ما يبداش عبدي يحاول ينس ولا يبعدها من بلاصتها، الحاجه السهله تبعد انت.
0: ايوه والله هي احسن حاجه. حاجه اخرى دكتور، هي توا مثلا يقول لك الناموسه كي تقرص خاطر تحب تاكل، الحريقة كي تحرق عليه تحرق، هي عليه تحرقنا تاكل ديك تاكل ولا نعش عليه ولا تعيش
2: ريفلكس. معناها هي ما عندهاش اللافولونتي اللي هي خمت قالت لي انا تو باش نحرقوا. هي الميدوس عندها برا نسميه نحن الصوابع الطويل دي تونتاكول دي فيلامون. الكلمة صحيحة اللي فيها لامونت هذوكم علاش موجودين؟ موجودين باش وقت اللي هي تشدك الكائنات الحية الصغيرة باش تتغذى عليهم. بما انه هي ما عندهاش الإمكانية نتاع التنقل لأنه هي قاعدة تتبع في الكورينتي نتاع الماء. تبع في يعني تولي لي تونتاكل نتاعها طويل، تشد بهم الكائنات الحيه الصغيره اللي تبداو متواجده دايرين سايرين وتحاول تخدرهم.
0: ايوه
2: انا تعملهم الباراليزي لي تونتاكل هذوما ولا اللي في لامهم فيهم دي سيلول صغار واحده بجنب واحده بجنب واحده بجنب واحده كلهم فيهم اباري صغار. ملي يمسوا اللي يصير معهم كونتاكت مع اي سبسترا تخرج الابره هذيك ومربوطه بخيط.
0: هذا
2: الخيط هو اللي يشدد الابره ويعمل الترانسفير نتاع ما نسميش مواد ماده سامه وانما هي ماده لاسعه بالعربيه ماهيش ماده سامه ومعناها وتمشي في جلده الاسماك الصغيره ولا حتى جلده البنادم وهذيك اللي تعمل اللوجيعه وتعمل حرقان وتعمل الاحمرار في البلاصه وتعمل حتى الحكه. يعني هو هذاك علاش حتى نقولوا حتى كيف تبدا الحريقه ميته ما يلزمكمش تمسوها
0: ما لازمش تمسوها
2: على خاطر لي تونتاتيول هذوكم يلزموا يقعدوا الرفلكس نتاعهم مورت يوم حتى والحريقه ميته.
0: ايوه
2: بعد ساعات نشوفوا العباد تقول البحر ما فيه شيء وقوس عليها الحريقه
0: ضربتني
2: وما نشوفوش في الحريقه.
0: ايوه
2: بعد ساعات اللي في لامو يتقصوا يبدأوا يسونتريني بار الكورونتولوجي وينفس أي معنى يجي في كونتاكت مع جلدة بنادم ديركت تاع ريفلكس
0: به. فما سؤال
2: هي وسيلة صيد
0: أيوة ودفع على روحها به. أنا توا معناها السؤال توا الحريقة تحرق معناها كان إحنا البشر وإلا حتى الكائنات الموجودة في البحر؟ يعني هل الحريقة مثلا تحرق حوتة ولا تحرق نعرش؟
2: سؤالك صحيح لأنه العباد ماشي بعين في بعض الأحيان يقولوا موجودة للبنادم. هي ماهيش موجودة للبنادم هي موجودة في مكانها الطبيعي وهي يسمها تتغذى. الحريقة وقت اللي تخرج بالألاف وقت اللي تخرج على الشط ما نشوفوش كعبة ولا اثنين. الأكثرية دي ما نشوفه نحن بالإنجليزية تسمى بلوم. نلقاو عدد كبير آلاف من الحريقة تبدأ ماشية مع بعضها لأنه قلت لك يهزها الكورينتي. في بعض الأحيان شفنا في الأقفاص نتاع اللي يربيوا فيهم الأسماك الحوت يبدأ محروق وش عليها سامحني باش نعطي مثال يتقوس عليها الجلدة نتاع محروقة بالبونتة نتاع سيجارو
0: حيتي
2: وش عليها محروقة بالنار. يبدأوا تحت البروسي متاحهم وفي الجلدة متاحهم يبدأوا مضروبين وش عليهم محروقين وهذيك اللي معناها الجماعة اللي ربيوا في الحوت وما يعرفوا حتى وقت يش يبدلوا الشباك يبدلوا الماي تاع الشباك باش ما يقدش الحريقة واحلة في وسط القفص لأنه تعمل فيهم فتارية والحوت الكل يدخل في إتاد ستريس. نحكي على الأسماك المربية
0: تبدأ
2: محصورة لأنه تبدأ محصورة في وسط الشباك ويبدأ معاهم الحريقة وتحرق فيهم وما عندهم من يهربوا. فمني تلقاهم كلهم يطلعوا السيرفاس واجهتي وبعد ساعات حتى يموتوا
0: خطر حاجة ما هيش طبيعية. هي معناها المفروض هو الحوت في مصيب في الطبيعة نجم زده هو يهرب ولا يحامي على روحه به.
2: ما كيف يبدأ مصيب عنده من يهرب يبدأ محصورة
0: والله مصعب هالدنيا به. فما انتباه أنه الحريقة زادت ياسر معناها في انتباه صحيح ولا احنا يمكن ولينا ياسر نمشيو نعومو ولا ولينا نمشيو البلايص يكون ما نعرفوهمش نتحرقوا بها؟
2: هي مخلطة معناها العام الاولاني انه توا على السوشيال ميديا يعني التواصل الاجتماعي لعبت كل ولات تهبط وتمشي تصور ومعناها وتبدا البارتاج للانفورماسيون اللي موجودين ولا الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه. هذا العام الاولاني. العامل الثاني انه ظهور متاحهم ولا متكرر في العوامل الاخيره الكل
0: معناها
2: اكثر من 10 سنين ولينا نشوفوا الظهور متاحهم متعدد قبل الوقت اللي نحكي راهو 30 سنه و 35 سنه و 40 سنه التالي كان الظهور متاحهم سيكليك معناها ثم مرتين في العام يخرج بلوم نتاع المدوز وقبل كيف ما كنا نقولوا معناها اذا كان خرجت الحريقه في الصيف او في نص اود البحر سكر وباش نعرفوا على القرايه
0: صحيح.
2: ولكن العوامل الاخيره خلات الظهور نتاع الحريقه معناها عام 12 شهر ديما كل مره نلقاو في بلوم تاع ديميدوز والاصناف متعدده. يعني قبل مثلا في بنزر كنا عندنا نعرف نوع على نوعين اللي هو موجودين، منهم النوع الموجود في اغلب السواحل التونسيه اللي هو اللون تاعو الماط البيلاجيا. خرجت البيلاجيا في نصوت وفي البحر باش نرجع للقرايه.
0: هو
2: ولات موجودة. علاش ولات موجودة عام 12 شهر؟ لأنه ثم عوامل مناخية من هذا كمان نقولوش اللي هي تغيرات ولا الارتفاع في درجة الحرارة موجود، ولكن ثم حاجة أخرى اللي نحن معناها البنادم هو المتسبب فيهم.
0: أيوة.
2: نحن قاعدين موجود عندنا صيد جائر موجود قاعدين نشوفوا فيه تو ما ثماش معناها مزور
0: اي ما تبدل شيء الحقيقه. اي حكينا عليه برشا مرات وما فما ما تبدلش، معناها هذاك هو مازال الناس قاعده معناها تصطاد هكاك كما يقولوا بو على خوه معناها فمش صحيح صحيح.
2: شوف ميرا، نحن التشخيص معناها الموجود عنده اكثر من 10 ل 15 سنه، لكن إذا لو كان نحبوا حل ما نجوش نقعدوا نتفرجوا ونقعدوا ديما شخص
0: ونتصرفوا ديما بطريقة ونتصرفوا ديما بنفس الطريقة، ما حد شيء ما بش يتبدل، معناها الأمور بش تمشي والأسوأ تولي. صحيح
2: بالضبط. والحاجة الأخرى اللي نحن قاعدين نغض عليها في الطرف اللي هو التلوث اللي ولا

0: المتنفس الوحيد تقريبا اللي فيه شط على امتداد اكثر من كيلومتر واللي معناها اثناء ولينا اللي نشوف فيه في القائمه اللي تهبط من وزاره الصحه ممنوع من الصيد. والايام الاخرانيه هذه النهارين هذوما نشوفوا كميه سرطان الصحي غير معالجه مباشره في المارينا نتاع بنزرت. يعني العوامل هذوما هني قلت لك يلزم نتعداو ان بريز ديسيجن، معناها التشخيص موجود
1: صحيح
0: فاهمين اللي قاعدين نحكي عليهم مؤشرات
1: فاهمين معناها علاش المشاكل هذه كلها موجوده. حاجه واضحه يلزم تصير معناها قرار ويكون قرار جذري ويتطبق ونستحفظوا معناها على بحوراتنا وعلى بلادنا. نشكرك برشا محليه الحديث معاك سي مهدي عيسي الغالب عليها البرمجه معناها لازمنا نقصوا هاللقاء هذا. نشكرك برشا على تلبية الدعوة. كان معنا بالتليفون سي مهدي عيسي دكتور في البيولوجيا البحرية ومدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعة. احنا توا 10:52 دقيقة نسمع أصواتكم في صندوق عجب. إيكو ناتور. إيكو ناتور.

0: صندوق عجب
1: بانو صندوق عجب بربي حنا نوصل صوتي بربي الميتا ويك كيجيبوا الكرون سيرفاس علاش يخلو فيه العطار ويقولوا ما حداش 112% معقول عبيد ما عندهاش 100 في الجار تمشي تلقى تمشي المجازان تلقاه يجيب كاميونه يعبي بال 50 ستيكه تلقى عطار وتعرفوا وبعد كده بيحلك العطار ب 12% بربي فقدهم العطاره بربي فقدهم بربي فقدهم بربي فقدهم راهو الميه ذاك راهو للمواطن للمواطن البسيط يجيكم ربي عليها كي
2: أنا مستغربين أنتم الماء يبيعوكم فيه ب5000 وب7000 وب6000 يا كعبة كراسة وكل جمعتين تزيد الخبز بالفتيت شوكولات 3500 معناتها كان 3000 ولا 3500 شكون قال له زيد غلاو عليه الشوكولاتة يبيعوا في الكراسة ب5000 و6000 كلها مدعمة إذا ما عندك شيء مدعم تقول لي فارينة وسكر مش مدعمين مدعم بالليسانس ومدعم بالضوء ومدعم بكل شيء آخر لا حول الله
3: ألو صندوق عجب بربي أنا

0: من منطقة بوشة ما تمدي تقليبية مسلك بن عبرية بالضبط. بالله بالله جماعة البلدية علاش مركبين اللمبوبات والأعمدة بليش؟ علاش طبعا عنا 3 سنين ما عمشي يشعلوا؟ بربي شوفوا لنا حل، عنا كياس عنا حتى شيء. بربي بربي صندوق عجب وصلي سيدي بربي.
1: بخير مزيك مولد يجينا مرة في العام وفيها بيس واحد يعمل عصيد سكوب والعصيد بفريوة شنو ميسيرش واحد كل قدير وقادر تحب يعمل عصيدة بالفارينة كل واحد مش يخبر كل واحد وما قدرتوش يرعيك. مرسي مزيك
2: صندوق عجب.

0: رجعنا لكم 10:58 الوقت يجري وخلطنا لساعتنا الأخيرة. عنا فيها موعدنا مع أركان بن فضل نسمو في توتوبسيون, عنا زدة إدبارة سيافي مع الشيف وفيق, وعنا بروغرامك نعطيكم فكرة على برامج المهرجانات الليلة في بلادنا. نجيو للموسيقى, نعلاها الجنينة يغنيها الفنان محمد منير. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: حنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. تراجع المعاملات المالية باستخدام الشيكات بنسبة نهزت 10.7% خلال السداسية الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث بلغت العمليات المالية باستخدام الشيكات 3.6 مليون عملية بقيمة إجمالية تجاوزت 24 مليار دينار وفق بيانات البنك المركزي. البريد التونسي يعلن أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموازعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية منذ يوم أمس. مكتب التشغيل والعمل المستقل بباردو يعلن عن تنظيم يوم انتداب مباشر لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي مع المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية ورياضي أطفال ومعاهد ثانوية، وذلك يوم 27 أوت الجاري. انطلاق العمل بالمنظومة العالمية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية أمس، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة. وتهدف المنظومة إلى أحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية من خلال إرساء قاعدة بيانات أكثر دقة وانتظاما بشأن عمليات دخول المنتجات إلى السوق وخروجها منها. في الشأن الدولي، وفاة 6 أشخاص وإصابة ما يزيد عن 30 آخرين اليوم أثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية عامة شمال غربية الجزائر وفق ما أعلنت الحماية المدنية الجزائرية. في تطورات الشرق الأوسط، نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض يدرك جيدا أنه سيتجاوز مهلة يوم الاثنين دون تحقيق أهداف تذكر حول مذكرة التفاهم، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز. والبيت الأبيض يدرك أن الصراع مع إيران تحول إلى حد كبير إلى حرب اقتصادية وفق نيويورك تايمز. الأدميرال براد كوبر قائد سنتكوم يتفقد حاملات الطائرات أبراهام لينكولن أمس في ظل استعدادها للعودة إلى الولايات المتحدة بعد انتشار عسكري استمر نحو 9 أشهر وسط تقارير عن تدهور ظروف المعيشة على متن الحاملة شملت نقص الطعام الطازج والإمدادات الشخصية فضلا عن انسدادات في شبكة المياه ومشاكل في الصحة النفسية. مدير ميناء المخا اليمني يقول إن الميناء علق عملياته التجارية والبحرية بعدما تعرض لأكثر من 25 صاروخا في هجمات شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية. والمصدر ذاته يضيف في مؤتمر صحفي أن الهجمات أودت بحياة 7 أشخاص وتسببت في خسائر تقدر بنحو 16 مليون دولار. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج. أصبح الخير ويكند، إلى اللقاء.

0: 11 و9 دقائق رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. احنا خلطنا الموعدنا مع اركان بالفضل اكسبير اوتوموبيل جامو تونيزينا اسمه توا في توت اوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: أهلا وسهلا. يصبح الخير يصبح النور.
2: صبح النور ميرا نهارك سعيد.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. شو شحكينا اليوم أركان؟
2: اليوم عنا لستاتيستيك الوكالة الفنية للنقل البري 7 شهور الأولانيين متاع العام.
0: أي
2: شنو الماركات اللي بيعوا وشنو أرقام المبيعات والتوينسة شنو اختاروا وشنو استهلكوا بالضبط.
0: أي
2: نبدأ بالبوديوم متاع لي مارك ميرا. عنا كيا 4059 سيارة تبيعوا هي الأولانية في الكلاسمون هذايا. بعدها يونداي كالعادة يا اما يونداي يا اما كيا في البوديوم 3761 سيارة. بعدها سيتروين 2891 سيارة رجوع قوي برشا لسيتروين في تونس. إيسوزو 2681 سيارة هي الماركة الرابعة في الكلاسمون متاعنا اليوم. وتويوتا 2218 سيارة الخامسة في البوديوم. وتويوتا ميرا نحكي ولا معناها دي إيسوفي وكراه ما عندهم سيارة شعبية ما عندهم سيارات بلوز وموار خاص معناها تويوتا سي ان شوا استراتيجيك اللي توانسة يحبوه برشا في البريميوم ولا في السومي بريميوم. شنو هما لي موديل اللي تبيعوا تونسي تاو كي خذا كيا وخذا يونداي؟ شنو هما لي موديل شنو اكثر الموديلات؟ بيكانتو كيا بيكانتو 2341 سياره تبيعوا. البرلينغو فان 2000 سياره معناها رجوع كبير برشا للسيارات النفعيه نتاع سيتروين 2000 سياره وهي الثانيه في البوديوم. دي ماكس سامبل كابين 1841 سياره لسوزو دي ماكس ديما شوا نتاع الانسان الخدام الانسان اللي حب كرهبه يخدم بها السيارات النفعيه عدد محترم برشا. بيكانتو بوبولير هي الرابعه 1325 لهنا الحقيقه سي ان اندكس الاولانيه في البوديوم بيكانتو والرابعه في البوديوم بيكانتو. كان نجمع البيكانتو العاديه والبيكانتو الشعبيه نلقاو رويحنا في تونس معناها قرابه 3700 سياره خذوهم التوانسه معناها البيكانتو مطلوبه بطريقه رهيبه وسي لو شوا دو تول موند سي ان شوا دو بودجي زيد بس يفعليه التونسي البودجي نتاعو باش يلقى روحو في الميني سيتادين. بعد البيكانتو نلقاو يونداي اي 20 1208 سيارات ويونداي جران اي 10 1083 سياره أرقام محترمة محترمة جدا. لازم ماتريكولاسيون قاعدين يزيدوا في تونس ونتوقع السنة فما ركور باش يتيح في النومر دي ماتريكولاسيون إذا كان السيارات كانت موجودة. نمشيو شوية سيارات كهربائية ميرا.
0: أي
2: الفواتور إلكتريك التوانسة خذوا برشا سيارات كهربائية والكلاسمون تقريبا هو الكلاسمون اللي موجود من أول عام لتو ما تبدلش برشا. دونك فانك بيعوا 557 سيارة كهربائية. بي واي دي 293 سيارة. ام جي 265 سيارة. ديبال 128 سيارة. جيلي 102 سيارة. شيري 73 سيارة. كيا 39 سيارة. فولفو 34 سيارة. اودي 29. اوموداين جايكو 29. بورش 29 سيارة. اي ام موتورز 22. تشنترو 17. بي ام دبليو 13. لينكن كو 13. تويوتا 13. مرسيدس بنز 8. ميني 8. اكس بانج 1. حتى نكملوا الاسفل الترتيب كرهبة كرهبة يقعدوا. نحكي موديلات تاو مش ماركات.
0: أي؟
2: دونك فانك بوكس معشوقة الجماهير 557 سيارة أكثر كرهبة تباعت وأكثر كرهبة مطلوبة وباش تمشي معناها توصل ممكن لحدود 1000 سيارة من الأخر العام.
0: أيوة.
2: MGS5 263 سيارة. BYD Dolphin Surf 196 سيارة. شيري E03 73 سيارة. ديزيماتريكولاسيون تسمية محترمين برشا الشيري اللي هي بدأت توصل في الكرهبة متاحة عندها تقريبا شهر ونص شهرين ماكسيموم. BYD Atto 3 72 سيارة. ديبال S05 69 سيارة. جيلي EX5 64 سيارة. ديبال S07 59 سيارة. جيلي EX2 37. كيا EV3 36. أومودا إنجايكو E5 29 سيارة. بورش مكان إلكتريك 25 سيارة. فولفو EX30 22 سيارة. أودي Q6 سبورت باك إيترون 15 سيارة. بي واي دي تانك إي في 15 سيارة. أي أم موتورز 13 سيارة. لينك إند كو 02 13 سيارة. وتويوتا بي زد 4 اكس النوفو نيم تاع تويوتا الكار سياره كهربائيه مازال كي صار لونسمون نتاعها 13 سياره واحنا ماشيين الاسفل الترتيب.
0: ايوه
2: هذا التونسي شنو استهلك سيارات كهربائيه ميرا الحقيقه معناها سي ان بوم يتسمى وسنه معناها باش فما ريكور باش يطيح. نحكيو شويه بي اش او في سيارات هبريد ريشارجابل هجينا المكهربه بي واي دي سونك بلس 477 سياره اومودا ان جايكو جي 216 سيارة تيغو 7 PHEV شيري 181 سيارة أومودا إن جايكو جي 7 176 سيارة لينك أند كو 08 175 ودونك فانك 5 PHEV 141 سيارة لينك أند كو 01 134 سيارة BMX 1 هبريد 105 BYD تشيم بلس 87 سيارة شيري تيغو 8 PHEV 85 سيارة لو X5 هبريد جيلي 80 سيارة كوبرا فورمنتور هبريد 65 سيارة بيم سيري 5 هبريد 39 سيارة بيم X3 هبريد 32 سيارة شيري تيغو 9 PHEV 26 سيارة مرسيدس بنز كلاس او هبريد 26 سيارة لاندروفر ديفندر 22 سيارة X5 هبريد BMW 20 سيارة لاندروفر رانجروفر سبور 16 سيارة XC60 فولفو 15 سيارة بورش كاين اي هايبريد 14 سيارة جي ال سي كوبي من عند مرسيدس بنز 13 سيارة بي ام سيري 3 هيبريد 11 سيارة لاند روفر رانج روفر 7 اكس سي 90 فولفو 7 سيارات مرسيدس بنز جي ال سي بلوجين 6 سيارات كلاسي هيبريد 3 بورش باناميرا 2 سيارات الهجينة المكهربة تبيعوا اكثر من السيارات الكهربائية vu l'avantage fiscal vu l'autonomie اللي تعطيها السيارات هذه وvu زاد l'indépendance ما يقعدش المواطن مربوط باللي بورن دو ريشارج اللي مازالوا ما تطوروش.
0: صحيح
2: هذه سوقنا هذه الوكاله الفنيه للنقل البري داتا اللي عطتها لنا الشهر هذايا. السوق نتاعنا قاعد يتحول لكن بلونتور ماهوش بسرعه كبيره برشا. الترانزيسيون انرجيتيك قاعده توري في روحها وقاعده تظهر اكثر لكن مازالت الانفراستركتور مازال كايتشارج نستناو فيه.
0: يعطيك الف صحه يا ركين نشكرك كنت قابل ان شاء الله الجمعه الجايه.
2: الجمعه الجايه
0: يا عايشك تنورنا يلا نرجعوا لكم.

0: لحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العاشر من تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 1000 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: سيف سي شعر في النار
2: ماش قولوا في اقوى بالانس في القنطاوي حميم سوزة وجديد احلى سنسازيون العباد في اطول دوبو جو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيكم روح جديدة مخلف لقاوي والريستورون والبيسين اللي في الموجة وبرشا انيماسيون عشان له اقوى بالانس اتبح

كما تعرفوا الصيف متسمي على الجو والتفرهيد، ومع أورانج كل عام يتعدى هيل وحافل والجو يبدأ من اللي تشد ثنية. أي شد عندك كانك عامل بروغرام تبحيرة وإلا تفرهيد اليوم وبش تتعدى على البياج مورنيك ديريكسيون حمامات. كانك عامل بروغرام تبحيرة ولا تفرهيد اليوم وبش تتعدى على البياج مورنيك ديريكسيون حمامات ما بين نص نهار وما دي ساعة. البياج باش يكون هدية كل عام والعويد من عند أورانج، وهكيك ثنية تكون مسرحة ومفرهدة وتبدأ نهارك وانت عامل كيف وبأحسن ما يكون. باش تتبعوا الجو الكل وليكادو الكل اللي تلقاوهم عند أورانج، وخلكم تبعوا الباج فيسبوك أورانج والباج انستغرام أورانج، هكيك تلقاو ديما الكادوات. نذكركم أنه اليوم ما بين نص نهار وما دي ساعة اللي تعدى على البياج مورنيك ديريكسيون حمامات، البياج باش يكون هدية من عند أورانج. نقولوا طريق السلامة للناس الكل ويلا جو مع أورانج.

0: لحتيش و30 دقيقة رجعنا لكم وخلطنا لفقرتنا إدبارة سيفي.
1: إدبارة سيفي إدبارة سيفي مع الشيف وفيق.
0: أهلا أهلا وسهلا. نحبيك شيف وفيق.
2: صباح لبس عليك.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله تخبيه.
0: يا سيدي منورنا.
2: منورة أنت زادة.
0: يعيشك ربي يخليك. وزادة رحبوا به برشا محمد عزيز بن حميدة. أهلا بسي محمد شحبيلك.
3: عايش بتشرف محبيك.
0: شيف خنقولوا لك عاد. شيف قريبا إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: غرام كبير أنت. أنت قصتك قصة. نحكيها للمستمعين.
3: مسير شعار.
0: يحكي لي توا في الأوف ولا دخت. قال لي كيفاش هو صار له شيء
2: في صنعته في صنعته
0: في صنعته
2: هو اختار الصنعة دوبي كي ليتي جون وصل حتى سافر مع العائلة.
0: قد ايه عمره؟
3: انا 21.
0: هي صغير بكل
2: وصل حتى سافر مع العائلة لبرا وقعد يخدم زاد في الكوجينة وكي يروح لتونس زاد يخدم في الكوجينة ولا هو اكسيدون اللي هو ينجم يصير اي واحد في الكوجينة ولا اي واحد في الدار اللي هو يتضرب بسكينة ولا حاجة والسكينة تبدا مش نظيفة ولا مصدة ولا حاجة لطف عليه لا يلت تانوس ورا برشا حاجات ورا
0: والله يحكي لي قال لي انا خلطت لها كما يقولوا اي لطف عليك الحمد لله على سلامتك. كي قمت اول حاجه عملتها شنو فين مشيت
3: جيت للسنتر باش نعدي الدوار نتاعي
0: للكوجينه
2: مشيت للكوجينه ديريكتومون باش نعدي الدوار نتاعي اللي ما عداش
0: ايش نقول لك هذاك هو راهو المغروم ولا غالب بو معناها واحد يرد باله ما معناها كيفاش يعرف كيفاش يقص كيفاش يشد الحاجه وكل وكاو ان شاء الله لاباس ان توكا نورنا محمد باه محمد اليوم باش تعملنا منيو نحبوا انتخي ونحبوا بلا برانسيبال نحبوا ديسير الانتخي قلت لي راهي هذه ببساطه تاع باذنجان كابوناتا هذه غوسيت جيب هنا من عند طليان هاي سيدي خنبدلوا شويه الجو نسافروا اي
3: الكابوناتا سلطه سهله على الاخر على الاخر يمكن الانجريديون تاعها موجوده في كل دار ناخذ كعبه ثلاثه كعبات باذنجان
0: موجود حتى الباذنجان حتى كان مش موجود واحد يخرج ياخذ
3: ناخذ ثلاثه كعبات باذنجان باش نقصوهم اون كوب صغار ونقليوه ونعملوا في طنجره شويه طماطم وبصل نقليوهم شويه نزيد عليهم ملح فلفل اكحل وزيتون وكبار وبعد في الاخر نعملوا تشتر مغرفه صغيره بتاع سكر ومغرفه خل
0: السكر
2: هذا عطماتم
0: يحطوه
2: ينحي كلاسيديتي ينحي لاسيديتي تاع الطماطم ويحاول لو ميلونج هذا كيف باذنجان اللي فيه مراره شويه ومع حاجه سكر ولا عسل بنين ياسر
3: ثم عبيت تحب تاكلها بارده تحطها تخليها تسخن شويه تحطها في الفريجيدير تاكلها بارده ثم عبيت تحب تاكلها سخون خلطوها الكل مع بعضها ونكلو
2: كابوناتا فما شكون زاد يعملها في البلانكي في البلانكيت في البروسكيتا في الخبز ياخذوا الخبز الكبير والخبز نتاعنا اللي قاعد
0: نسمع
2: صحيح تعمل دي ترتين وكل شيء تنجم تزيدها زاده في الروسيت نتاعك شايف تنجم تزيدها الثوم والحبق تزيد الثوم والحبق بهنا سورتو الحبق يبدا ناي في الاخر بكل تبدا مشرمله هي راهي الكابوناتا يلزمها ابارت يبها اللي هي مقليه وتحط عليها صوص طوماط هذيك والزيتون والكبار اللي هو نبدا نقص الملح
0: طماطم كعب معناها
2: تقصها وخليها تشرمل شوي تسولي كالشكشوكة كي شوي الطبيخ معناها ماهوش كل ماهوش فهد ولا هيك التصويرة موجودة
0: بنا فيها عالمية
3: فما عبيت زيت حطها المعدنوس زيت
0: المعدنوس انا شفت مرة شكون يحط لك لافس
2: اي بيانس اي سيفري
0: والله العظيم طلياني يحط لك لافس
2: الروسيت الاوريجينال يحطوا فيها الكلافس يحطوا العود نتاع الكلافس من اللون من اللون وفي الاخر بكل يزيدوا الحبق
0: ويفرقوا راهم في المطعم وكل شيء
2: بنينا برشا
0: وتوكا من حق معناها غسيت باهية وفي المتناول هذا نتاع سيف يا شيف نمشيو توا للبلا برانسيبال
3: لا برانسيبال ريغاتوني باللامبوك
0: الله الله هذه مقرونه
2: لا بلا
3: مقرونه مينا على الاخر نحطوا نحطوا الطنجره نتاعنا
0: تغلي بالماء تغلي بالماء ولا شنو الماء
3: مقرونه الطنجره نتاعنا باش نحطوا فيها الطماطم نتاعنا الفريشكه وطماطم معجونه وزيت زيتونه والثوم برشا ثوم
0: برشا ثوم
3: والرند والبازيليك وخليوها تتقلى شويه بالقدا بالقدا بالقدا وبعد فلفل الشايح بالطبيعه خاطر التوانسه يحبوا الهار وليس العربي ونحطوا الماء نتاعنا تبقبق تبقبق بالقدا بالقدا بالقدا بالقدا في الاخر نحطوا الراس نتاعنا اخر بواسيان نحطوا الراس نتاعنا كل شيء نفوحوا الراس نظفروا كالحوته بالقدا بالقدا بالقدا ما فيهاش هي شوك بطبيعتها ونظفوها بالقدا الحوت الاخر اللي قعد لنا كذي الواحد نفوحوه بالقدا شويه كمون شويه ثوم ملح وفلفل اكحل ونقليوه
0: يتقلي
3: في الصوص طماطم اللي يحب يحط بطاطا يحب يحط فلفل مقلي يحط حمص كل واحد كيفاش يحب
0: كيف يحب
3: ونقليوه كالحوت نتاعنا ونزينوه
0: روسة خفيفة صيفي.
2: نحكي شوية على اللمبوكة. اللمبوكة وقتها توا اللمبوكة راي كيف كيف راي ما تتقشر ما تدمع ما فيهش قشرة كما من فوق. أما راي فما شكون ياخو كما البروس باش ينحي أكل الإكسيلي فوق الجلدة. أوكي هذه فيديو ريت عن مصطفى البارح البارح مع بطة مصطفى جرام.
0: أيوة تحية لي سلموا علي سلموا علي
2: دوك ورا كيفاش اللي هو فما حوت ما يتقشرش بالسكينة ما بالبروس كسوا كما نشغل الشورو والماي ماي اللي هو ماهي اللي هو اللمبوكة اللي تو وقتها سيسيرتا انكوريفان بالنسبة للحوت هذاك يتبروسة باش ينحي المرارة. ساعات الحوت تلقى فيه مرارة صغيرة في الحوت الأزرق سورتو دوك في المقارونة هذيك هيك يتبروسة. ومن بعدك الراس كما قال محمد كما قال الراس يتفوح مليح مليح يتسقط اون ديزاستيوس كي تسقط الراس ما تخليش الصوص متاعك تغلي. معناها الصوص متاعك كي تيب وتقر زيتها اوكي وتبدا ناقصه شويه طايبه غير درج الدرجه هذيك تكملوا بالحوت
0: حتى الحوت وتنقص على الغاز
2: صحيح تنقص على الغاز باش ما يترشقش ديجا وما يسيبلكش الابيض نتاعو وتولي الصوص نتاعك ماهيش حمراء. فوالا
0: كل حاجه فيها حكمه. وليت ساعات هكا ان ديتاي صغير مع حتى كيما هو يقلب الدنيا كلها.
2: ساعات مقارونه تجي ترمي فيها كعبه بطاطا تكون المقارونه نتاعك حمراء تولي اللون نتاعها اورانجي اللي هي كعبه البطاطا. فما شكون يطيبها البره في الماء وتسقطها تسقيط في الاخر بكل ما تسيبش اللون نتاعها ولا نشا. وفما شكون زاد كيف مثلا في المهديه والساحل وكل شيء كي يعملوا حاجه بالحوت هكا يعملوا البطاطا مقلي يقليها تبدا
0: تنجح هذه.
3: نجموا حتى زد المقرونه الزيت اللي قلينا فيه الحوت قبل ما المقرونه الزيت اللي قلينا فيه الحوت نعملوا به المقرونه نصبوا كزيت فك الطنجره نتاعنا ونعملوا كما حكينا
2: ديماراج كما يعملوا هذه الميثود هذه عاملينها الزرزيسيه كي يعملوا الشرموله نتاعهم هما العكاري كي يعملوا الشرموله شي يعملوا ياخذوا الحوت من الاول يفوحوه ملح فلفل اكحل وكمون وكركم وفلفل احمر يحطوه في الزيت يقليوه في الزيت وكالزيت هذاك هو بيدو هو اللي يخدموا به البصل
0: خاطر بدا فيه المطعم
2: صحيح في أجواء الكل
0: أجواء الكلها باهي. مشيو توا للديسير اي شنو الديسير
3: بتبيع احنا سيف وفما الكرموس
0: فما الكرموس الكرموس هو
2: صحوي
0: قدروا شويه يقول بروحو اي والله يا حسره اقول لك الكرموس اسمع فما غله كانت قبل ما تتشريش
2: لا ما تتشريش
0: عندك البصاع والكرموس والتوت
2: كان هاي كنا متهمين هاي
0: ما تشريش ما موجود يبدا متوفر المنعش كيفاه متوفر موجود
2: اللي عنده شجره كرموس في الحومه هذيك راهو سمع مسكين هذيك الضحيه
0: هاي ضحيه
2: الضحيه تاع الحومه
0: ليه نشيو تو الكرموس الديسير
3: كرموس قصوا كعب كرموس على اثنين
0: هاي
3: حطوها في حطوها معناها في الحاجه نتاعنا نحطوها في الفور نعملوا قد الزبده قد الفارينة وقد اللوز مرح
0: كيف فرد حكار
3: فرد حكار نشدهم شوية بيدينا
0: نعركهم
3: شوية بيدينا ونحطهم من بعد فوق كعبة الكرموس حطوها شوية في الفوق تتسيبك الوحدة متاحة كما نقولوا احنا كالكراميليزي متاحة شوية
0: أيوة هاي
3: ومن بعد خرجوها زي كل واحد فيش حب يزينها نجمو زينوها نجمو زيدوها من بعد بولة متاع جلاس باني ومن بعد
0: تنجح
3: من فوق نحط شوية لوز كونكاسي
0: ايوه
3: كل واحد كيش حاب يزينها يحب يحط على جنب كعبة الجلاس يحب يحط فوق الكعبة كرموس الجلاس كل واحد كيفاش يحب
0: فنان الشيف هذا اليوم محمد عزيز
2: محمد عزيز
0: ما شاء الله عليه
2: ماشي معاه
0: ماشي
2: معاه هكا التصويره نتاع الكرموس ليه ويعجبوني الاجتهاد نتاع الياي كيفاش يعملوا فيها العمليه يعطيكم الصحه
0: الاصطناعي
2: ماشي الشيء يرحم والديكم كعبة الكرموس حتى الكرامبل كيف الزبده نفس الكونتيتي هي واللوز وكل شيء وكهو حاجه مزيانه
0: اما يشبه برشا هذا الذكاء الاصطناعي
2: اي مش
0: انا هكا فما إن تصويرتي عملت تصويرتي بالذكاء الاصطناعي قلت لهم يا اخي شكون جديده دخلت تخدم معنا
2: ميرا دو
0: محلية قلت لهم انا محلية وبعد فهمت مش انا
2: تشكر في راحتك
0: ايه مش انا هي اصغر مني ساعك ب 20 سنه شعرها طويل واكحل
2: لا لا بس بس فايده فنيه
0: فايده فنيه ربي فضلك يعطيك الصحه
3: عايشك
0: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق وسيس روحك عاد
3: ان شاء الله
0: ايوه رد بالك
2: رد بالك بصديق
0: اي والله رد بالك يلا نرجعوا لكم

11:43 دقيقة رجعنا لكم. يلا ناخذ فكرة على بروجرامك. بروجرامك نعطيكم فكرة على أبرز سهرات الموجودة في مهرجاناتنا الليلة لحد 16 أوت 2026. في مهرجان نابل الدولي الموعد الليلة مع الفنان التونسي صابر رباعي في سهرة منتظرة من جمهوره وين بيش يقدم مجموعة من أشهر أغانيه. في مهرجان صفاقس الدولي جمهور على موعد مع الفنان نوردو في عرض موسيقي يجمع ما بين الإيقاعات الحديثة والأغنية التونسية والراب. في المهرجان الصيفي بمنوبة الموعد مع العرض المسرحي الكوميدي موسيو بروبر للفنان الكوميدي وليد الزين في سهرة تجمع ما بين المسرح والكوميديا. في مهرجان الأيام الثقافية بحي الخضرة الموعد مع عرض موسيقي بعنوان لما وحكايات للفنان الشعبي الهاشمي الماتماتي. وفي الدورة التاسعة من مهرجان نساء مقمرة الجمهور على موعد مع الفنانة درة البشير في عرض موسيقي يخلينا نعيش سهرة جديدة مع الموسيقى الطربية والأغنية التونسية.

زميلتنا في الإخراج الرقمي غسان، معد البرنامج صالح الشرقي، مخرج البرنامج فاطمة عبد الرحيم. نسمعها في دقيقة حظ أميرة العسكر، نسمعها في نوتري بلوس، أركان بن فضل سمعناه في توتوبسيون، والشيف وفيق سمعناه في دبارة، سيفي سيف الدين المير زميلنا من قسم الأخبار، مكي العوني زميلنا من قسم الرياضة، والعبد لله. نسلم عليكم برشا وكلكم اقعدوا معنا على الأولى ومع الجميلة سوسن الغريبي، نسمعها شوي آخر في تبع الموجة. يلا نخليكم مع الفنان الليبي محمد حسن، يسلم عليك العقل، حتى احنا نسلم عليكم برشا. يلا باي باي.

مستمع إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد غدا الاثنين الموافق للسابع عشر من أوت الجاري جلسته الافتتاحية. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما ورد بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية. دراسة طبية تونسية حديثة عدها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والهادي الشاكر وكلية الطب صفاقس ونشرت في إحدى المجلات العلمية المعروفة تكشف عن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بنسبة 33.7%. ولفت معدو الدراسة إلى أن الهدف من هذه الدراسة التي شملت عينة من مجموعة من التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بمدينة صفاقس خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2024 هو الوقوف على الانتشار الواسع للسجارة الإلكترونية في أوساط المراهقين في السنوات الأخيرة والتي أصبحت تمثل مشكلة للصحة العمومية بسبب الانعكاس السلبي على الصحة الجسدية وإبراز أسباب هذا الانتشار. في تطورات الشأن الدولي، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن خفير يعبر عن أمله في التصعيد مع لبنان، مضيفا أنه لا يمكن الاكتفاء بالتركيز على أحباط التهديدات بالإضافة إلى وقف ما اعتبرها لعبة القط والفأر. وشهد جنوب لبنان أمس السبت أعنف موجة تصعيد منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 من جوان الماضي بين لبنان والكيان الصهيوني، حيث أسفرت غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني عن استشهاد 11 لبنانيا بحسب وزارة الصحة اللبنانية. موقع إكسيوس الأمريكي يفيد نقلا عن مصادر إقليمية مطلعة بأن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران من دون إحراز تقدم ملموس في جهود كسر الجمود بين الجانبين. وأضافت المصادر أن باكستان تقدم تقييمات أكثر تفاؤلا من الواقع بشأن مسار الاتصالات في محاولة لخلق انطباع بوجود زخم قد يساعد على دفع المحادثات قدما. ختاما، بلجيكا تكافح أحد أسوأ حرائق الغابات في تاريخها، أتى على حوالي 3000 هكتار في محمية يصعب الوصول إليها، معولة على تعزيزات جوية أوروبية ستكون حاسمة في جهود إخماده. ويسعى أكثر من 100 عنصر إطفاء منذ يوم الجمعة إلى احتواء الحريق في منطقة هايفينز، وهي محمية واسعة في شرق البلاد يقصدها هواة التنزه. في التوقعات الجوية لهذا اليوم، طقس عامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيفة تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. في توقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: من نص النهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي موزايك فام.
1: هاي بون ديمونش اتوس على موزايك فام. هي بهي تابع الموجة. برشا جو برشا موزيكا بنينة دوران ست سوايع من زمان. تلقاو فيها جديد, تلقاو فيها الجولد, ميكس ريحان, ميكس سلومة, وبالطبيعة عنا مجموعة من الفقرات كيما بوان غوت, بوان ميتيو, أخبار المهرجانات, أخبار السليبريتيز. كل مرة نعطيوكم حكاية متاع مورسو معروف, واليوم باش نعملو بيكم جولة مع موزيكة 2003 في هيت أراوند ذا وورلد. سينو في وين التبحيرة باش نهزوكم لبحر تنجموا تكونوا تعرفوه, كيما ينجم يكون اكتشاف ليكم انتوما. دالي بدا بالطشين يطش فيا بالماء اما شعري مجبود مالا خليكم مع دليب والعميل. او كاليوم ديجا تلقاوه في الاخراج التقني. اليوم معنا شاكر في الستاندار وانا سوسن الغربي معاكم لسه تمت العشية, وقاعدين نستنيو في تصور البياج على 23 513 ألف, نمر الواتساب متاع موزايك باش تعطيونا فكرة على حالة البياج. سينو البداية باش تكون مع موزيكا, مش اي موزيكا, موزيكا اللاتينو السالسا, يوري بوينا فونتورا في سالسا. منخليكم توت سويت مع جديد لويس فونسي في كامبياري.

0: في تبع الموجة وقايد بونغوت بونغوت وناخذوا فكره على احوال الكياس. دونك كاينكم ماشيين الحمامات باش تلقاو تعطيل صغيرون في بياج مورنيك واللي ماشي لسوسه راهو سيركولاسيون فلويد في البياج نتاع هرقله. ان توكا نحب نشكر حسين اللي بعث تصويره مباشره من عين المكان. سينون قال اللي راهو فما اشغال في مستوى فريقيا دونك في الدخله نتاع سوسه باش تلقاو تعطيل صغير. سينون زاد فما تعطيل في مستوى منزل جميل كانك ماشي القليب على خاطر فما أشغال. دونك واحدة واحدة في ثنية وخليكم ديما برانشي على موزايكا فام. نذكركم اللي شوية آخر باش تلقاو معانا بوان بياج دونك يعيشكم. أبعثونا تصور على واتساب موزايك 23 513 ألف باش ناخذوا فكرة على أحوال البياج. دونك هذه كانت بوان روت. بوان روت
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: ماكم تحبوا على الجو الموسيقى القوية. هيا دون ميغيل إي كيفوي على موزايك فم.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست You can't resist.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: سيف سلي شعري فينا
2: مناش قولة في أقوى بلاص في القنطار وحمام زوزة وجديد لسونسة سيون العبيد في أطول دوبو كو في البلاد محبيحة وتفهيدة فعطيك روح جديدة مخلف لطول لرسترو والبسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون عشانو أقوى بلاص اتبحبو وجد اتبحبو.
3: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
4: تابع الموجة

كبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكفم معاك في اللوتوغوت. مزيكفم الأولى في تونس.

0: برشا برشا يا مدلل هكا غنى صبر ربيعي على موزايك اف ام في تبع الموجة وقايت بوان بيهاج
1: بيهاج صور وبارتاجي معنا البياج
0: وميرسي لكل واحد بعث تصويرة على نمر الواتساب متاعنا 23 500 وصلت 12 ألف. كيما ريم اللي بعثت تصويرة في مستوى برج العامري البياج متاع برج العامري وقالت اللي راهو الكيس فارغ كيف كيف غيانا سينيالي في بياج زغوان نفس الشيء البياج اوتيك حسب أنور وصالح تحية ليهم كيف كيف حتى هما بعثونا تصويرة تحية زيدة لسليم ومروين وتوتو اللي بعثوا تصويرة البياج مرناق وقالوا اللي راهو فما تعطيل صغير راهو فما صف ماهوش طويل وماهوش قصير واسماء واختها صابرين بعثوا تصويره للبياج نتاع هرقلة على خاطر هما في طريقهم السوسة واحده واحده في ثنيه وخليكم ديما برونشي على موزايك فيم هذه كانت بوان بياج
1: بياج صور

0: سان لوفون ومع هايفا اللي باش تكون حتى هي حاضرة على ركح كارتاج في ميتزو بيتشي. هذا هو جديدهم اللي سمعتوها على موزايك كفام في تبع الموجة وقايت بوان ميتيو. أخبار الطقس وأحوال الطقس نأخذها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سرحان الرحالي. أهلا وسهلا بك سرحان.
1: مساء الخير. أهلا وسهلا مرحبا.
0: أي أعطينا أحوال الطقس اليوم. زيدا فما سخانة فمش سخانة بالنسبة زيدا الغدوة البحر يعوم وإلا لي. أعطينا خلاصة هكية باش أموان نفيد المستمعين متاعنا على الخطب بالحق. بعثونا برشا مساجات سورتو باغابوغ للطقس متاع البارح. خاطر البارح شفنا شوية تغيرات يلا ندرا التغيرات هذية باش تكون كيف ما اليوم وإلا لي.
1: صحيح. البارح أبرز ما ميز الحالة الجوية هو بشائر الأمطار الهامة التي سجلناها في بعض الأماكن، مش البلايص الكل، ولكن الكميات كانت طيبة عموما ما بين 20 و 40 مليمتر. أقصاها كان في هبيرة من ولاية المهدية 42 مليمتر، 41 في ولاد الشامخ، 39 بالفيجة من ولاية جندوبة، وكذلك 39 تقريبا مليمتر في الوسلاتية من ولاية القيروان. اليوم تقريبا نفس الحالة الجوية ولكن بفاعلية أقل بكثير من يوم أمس. صحيح صباحا كما نشوفوا الطقس عامة قليل السحب، العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم تشمل محلين الجهات الشرقية كما تنجم تروح مكانها، يعني مش بالضرورة تتجه إلى الجهات الشرقية. احنا ديما دوما نتبع من خلال صور القمر الاصطناعي مسار ومآلات هذه السحب اللي أحيانا تعطي كميات كبيرة من الأمطار، أحيانا أخرى تكون ضعيفة إلى متوسطة، وهذه هي حالة هذا اليوم. الحرارة القصوى في المعدلات اللي استنستوا بها ما بين 32 و 37 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. ولكن يوم الغد نعود إلى تقلبات جوية أخرى أكثر أهمية من هذا اليوم. مقارنة باليوم يعني غدوة وضعية جوية دقيقة تستدعي المتابعة والاهتمام. في الحقيقة الوضعيات الكل احنا نتابعهم ولكن نتفاعل أكثر ويعني وننتبه أكثر للوضعيات اللي حمالة بشائر من الأمطار، يعني كمية طيبة. غدوة تبدأ الجهات الغربية للوسط والجنوب بظهور الخلايا الرعدية، ثم تشمل محلين الجهات الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي، يعني صفاقس جابس مدنين وصولا إلى شمال ولاية تطاوين. تكون الأمطار أحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد. اتجاهات الريح تتغير لتصبح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. بنأكد لكون الرياح تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. درجات الحرارة ما تبعدش برش على معدلات اليوم، تقريبا شبيهة جدا بأرقام هذا اليوم، ولكن نقول لكونه فما انخفاض طفيف بداية يوم الثلاثاء. رياح بشكون قوية نسبيا إلى محلين قوية قرب السواحل الشمالية، ولهنا معناها تولي فما موجة في بحورات الشمال خاصة بنزرة الخليج تونس جهة الوطن القبلي، هذوما الأماكن المعنيين في بظهور هذه الأمواج. انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ممكن ارتفاع نسبي جدا يوم الأربعاء، ولكن ديما نوصي ونعاود وننتبه لهذه السحب الرعدية اللي من شأنها تخلي ارتفاع منسوب المياه في بعض الأودية، انزلاقات في الطرقات، البلوعات يعني، والمخاطر التي يمكن أن تنجر عليها. ديما أنا نقول الأمطار باش تصب، ولكن لازم الحيطة والانتباه أكثر باش تكون فايدة الأمطار دون خسائر لا سمح الله مادية أو بشرية.
0: اللطف انتوكا سرحان في إطار التفاعل مع المستمعين متاعنا اللي قاعدين يبعثونا في المساج. وجوست زادة باش نبسطوا المعلومة، كما إيمان ونجوى بعثونا مساج قالونا إلى ندرا البحر يعوموا إلى ليه بالنسبة اليوم وبالنسبة الغدوة، سيغطوا نطمنوا الناس اللي هم مكان جين ماك تعرف عادة توقوت هادك بي باش يخرج، دونك فما برشا كل جين.
1: صحيح أكيد الكل يبرمج عطل السنوية متاعه في النصف الثاني من شهر أوت، ولكن نعرف اللي النصف الثاني من شهر أوت عادة ما نلقاو فيه أكثر تقلبات جوية، أكثر تقلبات جوية من حيث السحب الرعدية والأمطار. أحيانا نجم يكون البحر يعوم ولكن الرياح الهابطة نتيجة هذه السحب الرعدية تخلي فما موجة تخلي الحالة الطقس ينقلب فجئيا يعني تكون أجواء يعني مستقرة ولكن الرياح هذه تساهم في هذه التقلبات. حالة البحر اليوم بحر يكون قليل اضطراب إلى محلين متموج ملائم لتعاطي السباحة مختلف الأنشطة لكن دوما ملازمة الحذر تبقى ضرورية. غدوة بحر قليل الاضطراب يعني بكافة السواحل من الشمال إلى الجنوب مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب يوم الثلاثاء ماذا بينا لهنا نحتاطوا من الأمواج في بحورات الشمال نهار الثلاث ثم منخفض أكيد قادم على محل الحرارة تكون أيضا في انخفاض. هو واحد يعرف وقتاش ينزل البحر ويعرف وقتاش نجم يستمتع بالبحر وهو جالس أمامه. رأي هي ثقافة التعامل مع التغيرات المناخية والتقلبات لازم تكون فيها وعي بالمعلومة يعني بسياسات الإنذار التي يصدرها المعهد في شكل نشرات متابعة أو تحيين موقع الويب أو صفحة موقع التواصل الاجتماعي موقع الفيسبوك. كل هذا من شأنه يخدم مصلحة المواطن في اتخاذ القرار المناسب وهذا دورنا حماية الناس ممتلكاتهم أرواحهم وهذا من نجم يكون كان من كونه وعين مع بعضنا تبعونا وتنتبهوا تحتاطوا وهذا هو الأهم.
0: ما في شك يعطيك الصحة للتوضيحات هذوما الكل. سرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي هذه كانت بوان ميتيو.
2: كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية
0: شوية آخر في يوني التبحيرة باش نهزوكم الشط من شطوط المهدية أديكوفغيغ شوية آخر منخليكم توت فيت مع لؤيت دو مامان اسمه Walking on a Dream من عند سايمون إليس على موزايك فام في تبع الموشار.

أسامة محسن ومعها نوردو في سري وقانا لمزيك كفين في تبع الموجة وقايت هيت أراوند وورد. هيت أراوند وورد. إيه توت سويت باش نرجع بيكم العام 2000.

أقوى أغاني 2003 ونبدأ مع أغنية إيفانيسانس Bring Me To Life من ألبومهم الأول واللي اسمه Fallen اللي خرج في مارس 2003. الأغنية كانت Breakthrough عالمي للمجموعة، وصلت Number 5 في الأمريكان بيلبورد. أما الأهم من هذه الكل إنها كانت في التوب 10 متاع التشارت متاع العالم الكل عام كامل.

4e position نلقاو ليا في ميس يو واللي كانت من البوم اي كير فور اللي صدر من بعد وفاتها. الاغنيه كانت في الاصل مسجله قبل ما تتوفى, والفاني فاكت في الحكايه انه الكليب كان فيه برشا نجوم كبار من اصدقاء ليا تحولوا بطبيعه ولا حولوا الكليب هذايا كيما تريبيوت والا اوماج, يعني الاغنيه اللي تسموها كانها اغنيه ار ام بي رومانسيه, اما وراها في الحقيقه قصه فقدان نجمه كان عمرها وقتها 22 سنه اكهو. دونك هذا اكستريم من اغنيه I Miss You.

وعام 2003 كيما تمتعنا بالموسيقى متاع السول متاع البوب ومتاع الار ام بي، تمتعنا زيدا بالموسيقى متاع الروك. هذاك علاش في المرتبة الثالثة نلقاو 3 Doors Down في كريبتونيت، والموسو هذية اكستريم من ألبومهم الرابع واللي اسمه Away From The Sun، واللي قعد بيانشور في التوب ألبوم 3 أشهر كاملين.

Et en deuxième position, on a le 50 Cent In Da Club. Oh, le succès livre من album Get Rich or Die Trying. Oh, l'album studio 50 Cent اللي خرج في février 2003. الغنية دخلت الأمريكان بيلبورد في المركز 67 ومن بعد 8 أسابيع كهو وصلت

وأكثر أغنية ضربت كيما الجمعة هذية في الشهر هذية من عام 2003 هي أغنية شينجي. كان وقتها اسم جديد تقريبا, ورايت ثور كانت من ألبوم الأول جاك بوت, والهوك متاع رايت ثور وليت من أكثر العبارات اللي ناس ترددها عامتها دونك في 2003. ملا نخليكم مع شينجي رايت ثور. نذكركم اللي مع 2003 تلقوا غفران في الأخ.

0: موجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاست بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
0: Calypso. Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: معكم إلى موجز الأخبار. ديوان الخدمة الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من 25 أوت الجاري. وتشمل العملية الطلبة الموجهين إلى مؤسسات بولاية تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة والكاف وجندوبة وباجة وبنزرت وسليانة وزغوان ونابل، وذلك عبر الفضاء الخاص بالطالب على الموقع الإلكتروني للديوان. ويتعين على الطالب إنشاء حساب خاص وتعمير مطلب السكن الجامعي بدقة، خاصة فيما يتعلق بولاية إقامة الولي وبقية المعطيات المطلوبة، على ألا يتجاوز عمره 26 سنة بتاريخ 1 سبتمبر 2026. يشار لأنه سيتم الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي وفق رزنامة تقديم المطالب وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسة الإيواء للسنة الجامعية 2026-2027. عالميا، فرق الإطفاء في بلجيكا واليونان تكافح حرائق غابات واسعة اليوم الأحد وسط عمليات إجلاء وتحذيرات من اتساع رقعة النيران بفعل الرياح، في حين أتت النيران على نحو 3000 هكتار في شرق بلجيكا ووضعت عدة مناطق في اليونان في حالة تأهب قصوى. ما زال آلاف الأشخاص الذين أخلوا منازلهم ينتظرون المساعدات بعد الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا، ما أسفر عن وقوع 53 قتيلا وعشرة الجرحى مع أضرار لحقت بمئات المباني. وأخلى نحو 5000 شخص منازلهم جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات صباح السبت وأعقبته أكثر من 340 هزة ارتدادية، وفق ما أعلنته الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث. وسائل إعلام يمنية تشير إلى تجدد هجمات جماعة الحوثيين على مدينة المخا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مع سقوط صاروخين على الأقل في المنطقة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع سوسن في تبع الموجة. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك فام.

0: FM في التوبة الموجة وقيت بوان غوت
1: بوان غوت
0: اي تو سويت باش نعطيكم احوال الكياس ونبداو مع بنزرت. ونحب نقول لكم اللي القنطره راهي فارغه، اما راهو اللي ماشي للبوفار باش يتعطل شويه، سينو اللي ماشي لغار الملح اسمي راهي مسرحه جوست في عوزجه، فما الحركه راهي باش تثقل شويه في قربه، راهو فما بوشون كبيره وكل الناس يحطاتوا اللي ماشيين القربه، وكوسعوا بالكم ونتصور في اللي بلوتو في ساعات، مش حتى في ساعات، في الدقائق الجايه ان شاء الله اتوا تتسرح الاثنين، سينو اللي قاصد ربي للحمامات فما حركه ثقيله في البياج نتاع مورنيك في لي دو سونس، نقعدوا في لوتوروت نتاع سوسه حمامات، دونك في اتجاه سوسه فما تعطيل في البياج نتاع هرقله حسب تصوير حسام اللي بعثها على واتساب موزايك 23 513. في طريق السلامه ليكم انتم ديما، نحب نذكركم باش تبعثوا لنا تصاور على الواتساب نتاعنا 23 513 باش ناخذوا فكره على احوال الكياس، على احوال الطرقات الثنية كيفاش، فما بوشون مسرحة هاكا باش هكاكا نجمو نفيدو المواطنين المستمعين امتاعنا وين ما كانوا. هذه كانت بوان غوت.
1: بوان غوت تبع الموجة.
0: I know it, I know you. هذا هو جديد تايلور سويفت. تمام، خليكم توت سويت مع نجمة بيسان اسماعيل على وزيك FM.

ميديو ميديو ميديو. واليوم لحد 16 أوت الطقس باش يكون قليل السحب بصفة عامة مع إمكانية ظهور خلايا رعدية وأمطار بعد الظهر خاصة في غرب الوسط والجنوب، وتنجم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الرياح باش تكون ضعيفة المعتدلة، أما راهو تنجم تقوى وقت السحب الرعدية، والبحر باش يكون قليل الاضطراب إلى متموج محليا. وبالنسبة للحرارة فما ارتفاع طفيف القصوى ما بين 32 و37 درجة بالسواحل والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الجيلي محليا، يعني نهار سخون ومشمس في أغلب الجهات. أما راهو في العشية ردوا بالكم الرعد والأمطار المحلية. وباش نعطيكم فكرة على درجات الحرارة في شتوتنا، نبدأ ببحر المرسى، حلق الويد، قمر، تقليبيا وتبرقة. درجة الحرارة توا 32 درجة، في الهوارية 34 درجة، 32 درجة في بنزرت، في حمامات 33 درجة. وحسب التصاور اللي قاعدين يوصلوا لي على واتساب موزايك على النمر 23 513 ألف، راهو البحر دمعة ديجا، فما أمجد قالنا راهو البحر دمعة كيف كيف، زيدا في بحر سليمان توا يعمل 66 كيف، توا درجة الحرارة غديكا 32 درجة، في هرقلة وسوسة 33 درجة، ونختمو بجربة 34 درجة. دونك هذه كانت بوان ميتيو. ميديو ميديو. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. وين التبحيرة؟ زعما وين التبحيرة؟ روبريك اللي بطبيعة تستنوها شوية آخر باش نهزوكم الشط من شطوط المهدية، منخليكم مع لوئيت دو مومون سيني موفي جو في بيلي.

0: تسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فم نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فم.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية،
3: واحنا مازلنا معاكم للستة، ماضي ساعة واربعة واربعين دقيقة، 35 درجة في تونس العاصمة. تحية للناس اللي ماشيين يبحروا، لو انه فما برشا ناس يقولك يا اخوي انا نحب نعمل لك التبحيرة متاع الصبحية ومن بعد نحب نمشي نقيل في دبيرتي، نفطر ناكل لك برج الدلاع.

0: كل مرة نقترحوها عليكم بين الشرقي بين الغربي بين الجديد وبين القديم. وعلى ذكر القديم شوي آخر نخليكم مع أن إكران سبيسيال جولد أون أتوندون بيان سور الجولدن ميوزيك الساعة الذهبية باي زميلي العزيز إلياس الغربي اللي يقترح علينا كل مرة مجموعة من الأغاني اللي ما تموتش بالكل. ملا توت سويت نخليكم مع أغنية بلوتو حكاية أغنية على موزيك.
1: حكاية الأغنية حكاية الأغنية حكاية موسيقى
0: زعما شنو تعمل أغنية على إفريقيا تكتبها فرقة أمريكية وأعضاء الفرقة ما زاروش إفريقيا أصلا. والأغرب من هذا الكل الأغنية اللي كانوا يعتبروا فيها تقريبا حاجة جانبية ولات نمبر وان في أمريكا وبقات حية أكثر من 40 سنة. اليوم في حكاية أغنية نحكيه على أفريكا نتاع توتو.

الحكاية بديت في أول الثمانينات، وتحديداً وقت فرقة توتو كانت تحضر في الألبوم الجديد متاعها اللي كتب الأغنية أساساً هو ديفيد بيج، اللي كان متأثر بالبرامج الوثائقية والتصاور اللي كان يشوفها على إفريقيا، وخاصة المشاكل الإنسانية والمجاعات اللي كانت تتعرض لها بعض المناطق. يعني الغنية ما تولدتش من رحلة لإفريقيا، تولدت من الصورة اللي كانت في مخيلته على القارة. والطريف لهنا إنه أعضاء توتو نفسهم كانوا يقولوا احنا في نورث هوليود شنو باش نغنيو على افريقيا، وزيد الكلمات فيها برشة تفاصيل جغرافية غريبة. مثلا وقت يقول

0: وكيما سمعتوا في الغنية كليمانجارو في تنزانيا وسرينجيتي زادة في تنزانيا، أما ماونت أولمبس موجود في اليونان. يعني الغنية تعمل شوية جيوغرافي ميكس، لكن في عوض من الناس تركز على الدقة الجغرافية ركزت على الموسيقى، والسر الحقيقي كان في الإيقاع. الفرقة كانت تضم موسيقيين خدموا أصلاً مع فنانين كبار في الاستوديو، وفي أفريقيا استعملوا طبقات إيقاعية معقدة باش يعملوا الصوت اللي نعرفوه اليوم. والنتيجة الأغنية وصلت للمركز الأول في البيلبورد هات 100 في فيفري 1983، واحتفظت بالصدارة لمدة أسبوع كامل. وفي بريطانيا وصلت للمركز الثالث وربحت بها الجرامي الأفضل تسجيل العام 1983. أما القصة ما وقفتش لهنا، من بعد عشرات السنين أفريكا رجعت أقوى من قبل، دخلت في أفلام ومسلسلات وألعاب فيديو وإعلانات، وظهرت حتى في Stranger Things، South Park، Family Guy، Scraps وغيرها. والجيل الجديد اكتشفها من جديد، والحاجة الأكثر غرابة في عام 2019 في قلب صحراء ناميبيا اتحطت انستالاسيون صوتية تعمل بالطاقة الشمسية وتخلي أفريكا تتعاود في اللوب. والأجمل إنه ستيف لوكايذر عازف الجيتار في توتو قال بعد سنوات إنه أفريكا كانت بالنسبة للفرقة نعمة ولعنة في نفس الوقت. نعمة لأنها بقات أشهر أغانيهم، ولعنة على خطرها أحيانا غطات على بقية موسيقاهم. ويمكن أجمل حاجة في أفريكا إنك ما تحتاجش تكون زرت إفريقيا باش تحس بيها، يكفي تسمع أول دقات، تسمع الماريمبا وتلقى روحك في رحلة ما تعرفش وين باش توصلك. وهذه هي كانت حكاية أفريكا متاع توتو.
1: حكاية الغناية، حكاية الغناية، حكاية موسيقى.
0: أوقعتينيكم سر من أسرار الغنية هذية حكايتها وروايتها. دونك مدام احنا حكينا الحكاية لازم نعديو الغنية هذية، غنية توتو أفريكا. دونك نسلم بها عليكم وين ما كنتوا تسمعوا شلنا، وبالطبيعة كان عندكم أي اقتراح متاع غنية نمر الواتساب متاع مزيك على ذمتكم 23 500 و13 ألف وشوي آخر وين التبحيرة. ونتندون وكما وعدناكم توتو أفريكا على مزيك FM.

0: اليوم في وين التبحيرة باش ناخذوكم للمهدية، أما مش للمهدية اللي نعرفوها الكل، باش نمشيو لبلاصة يمكن برشة توينسة مازال ما اكتشفوهاش بالشكل الكافي، وهي شاطئ الخمارة. الخمارة موجودة في جهة المهدية على الطريق بين الشابة والمهدية، وتبعد تقريبا 12 كيلومتر على مركز معتمدية الشابة. يعني إذا أنت من الناس اللي يحبوا يعملوا خرجة للبحر أما ما يحبوش بالضرورة البحر اللي فيه كورنيش، عمارات، موسيقى، زحمة وكرهة بمباركية فوق بعضها، الخمارة تنجم تكون الاختيار متاعك. وأول حاجة تشدك غادي هي الرمال الذهبية، رمل، بحر، سماء والطبيعة حاضرة بقوة. شاطئ الخمارة معروف بالهدوء وبالطبيعة اللي مازالت محافظة على جانب كبير من عذريتها. تخيل معايا، تهبط من كرهبتك تلقى قدامك شريط من الرمل، تمشي شوية البحر قدامك والهواء البحري يضرب لك في وجهك. أما نحب نقول لك حاجة مهمة، الخمارة مش بالضرورة البلاصة اللي تمشي لها باش تلقى كل الخدمات السياحية قدامك، وهذا في حد ذاته ينجم يكون بالنسبة للبعض ميزة. أما إذا أنت تحب تعمل بيتش داي على طريقتك، تاخو معاك جلاسيير، باراسول، شوية ماكلة، ماء، سيرفييت وتعمل نهار كامل في الطبيعة، هوني الخمارة تبدأ تعطيك قيمتها الحقيقية. وزيد المنطقة المحيطة بها فيها طبيعة وغابات، والشاطئ قريب من غابة الغضابنة، يعني المنظر العام مش بحر وحده، فما خليط بين الرمل، البحر والمساحات الطبيعية. أما عندي طلب صغير منكم، إذا باش تمشيوا للخمارة خليوها كيف ما لقيتوها ولا خير، على خاطر الشواطئ الطبيعية هذية قيمتها في طبيعتها. ما نرميوش البلاستيك وما نخليوش القارورات وما نحاولوش ندخلوا بالكراهب للزوايا الرملية بطريقة تضر المكان، على خاطر فما حتى ناس من رواد الشواطئ يحكيوا على وجود سلاحف بحرية في المنطقة هذية. وبالتالي المحافظة على الرمل والطبيعة مش مجرد كلام بيئي، راهي مسؤولية باش الشاطئ يبقى موجود وجميل للسنين الجاية. وبالنسبة للوقت، أنا نقولكم ما تمشيوش للخمارة النص النهار، إذا عندك الإمكانية امشي بكري ولا استنى العشية، على خاطر البحر في آخر النهار عنده حكاية أخرى. الشمس تهبط، الضوء يتبدل، الرمل الذهبي يولي أدفى في الألوان، والبحر يبدأ يهدى، وتلقى روحك تقول علاش ما اكتشفتش البلاصة هذه قبل. وهذه بالضبط هي فكرة وين التبحيرة، شاطئ الخمارة في المهدية، بحر، رمل ذهبي، طبيعة، هدوء، وجرعة كبيرة من تونس اللي مازالت على طبيعتها. وهذه كانت وين التبحيرة، وين كل مرة نكتشف شط جديد، بلاصة جديدة، وحكاية جديدة من تونسنا الحلوة.
1: وين التبحيرة؟ تتبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: ديجا ترتينا تخيلت هكا قدامي البحر، هكا قدامي بالموجة متاعه بالرمال الذهبية متاعه. وانتوكا تحية للمستمعين في المهدية وفي ولايات الجمهورية الكل، احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. كل مرة نحاولوا ننوعوا في الموزيكا، كما سمعناكم الغربي، سمعناكم الشرقي، نسمعوكم غبخيز الغنية التونسية، هي بإمضاء عليا، نعرفوها بصوت عليا المرة هذية، حبينا ننوعوا شوية دونك باش نسمعوها لكم بصوت آدم وقت يقول علي قرار
2: من مرسيلك.
0: وشنو قرا وشنو باش يجري وشنو قاعد مش يجري معناه يجري ليه معناه شنو قاعد يجري توا في العالم بيان سور نعرفوه توتسويت مع غفران في الاخبار.
3: مهرجان بنزرة الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية، يقدم لجمهوره الكبير نهار الاثنين 17 أوت الموعد مع فنان الراب كازو.
4: ساعات ما كثر لي واللي لي سهرني كنخمم فيه كنخمم فيه.
3: طبيعة تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا، إي موزايك كفم.

الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل نهاد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس كاليبسو Dimanche 16 août, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 16 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: وزارة المالية تفيد بأن مشروع بناء المركب الثقافي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة يستوجب إعادة صياغة برنامجه الوظيفي على خلفية ارتفاع قيمة العرض الوحيد المقدم في طلب العروض الرابع مقارنة بالاعتمادات المرصودة. وأوضحت الوزارة في إجابتها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب أسماء درويش بشأن مشروع بناء المركب الثقافي بمعتمدية منوبة أن وزارة الشؤون الثقافية طلبت رصد اعتمادات تعهد إضافية، مضيفة أن 25 مقاولة قامت بسحب كراسي الشروط، غير أن لجنة الفرز العروض لم تتلقى سوى عرض واحد. وبحسب وزارة المالية فإن الفارق الكبير بين قيمة العرض والاعتمادات المرصودة والذي يتجاوز 61% من الكلفة الأصلية دفع إلى طلب إعادة صياغة البرنامج الوظيفي للمشروعين بما يتلائم مع الاعتمادات المتاحة. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد في حزب الله اللبناني في جنوب البلاد أمس السبت في غارة شنها على منطقة دير الزهراني، في حين أفادت وسائل إعلام عبرية بأن واشنطن طلبت توضيحات من الاحتلال بعد التصعيد الأخير في لبنان. إيران تتهم قطر بعرقلة الجهود الرامية إلى كشف مصير 3 طيارين، تقول طهران إنهم أسيروا خلال الحرب في الشرق الأوسط في حين تنفي الدوحة احتجازهم. المتحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية ينفي ادعاءات بشأن تعرض كهوف تخزين احتياطي النفط الاستراتيجي لخطر الانهيار نتيجة انخفاض مستوياته حسب ما نقلته شبكة CNBC الأمريكية. حريق هائل يأتي على نحو 3000 هكتار في محمية طبيعية بشرق بلجيكا وفق ما أفادت به السلطات اليوم الأحد. وقالت السلطات في بيان إن الظروف ما زالت معقدة وسط هبوب الرياح، وذلك في أحد أسوأ الحرائق في تاريخ بلجيكا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي التونسي والميركاتو. الفريق مازال ما تسكرش، وبعد دعم الناحية الهجومية وحاسم كل الملفات وتركيز على دعم جهة الدفاع وخاصة خطة الظهير الأيسر، عديد الملفات مطروحة على طاولة إدارة النادي في انتظار الحسم فيها في الأيام القادمة. ترجي جرجيس قرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مبرمجة مشان نهار 19 أوت. إلغاء الجلسة بسبب غياب الترشحات، والموعد الجديد للانتخابات هو 7 سبتمبر مع إعادة فتح باب الترشحات حتى لنهار 3 سبتمبر. النجم الرياضي الساحلي تعاقد مع المدافع التونسي الفرنسي فيليب لونكونتان لمدة 3 سنوات. لونكونتان عمره 21 عام ومتكون في لونس. برنامج المقابلة الودية للفرق التونسية اليوم 5 متاع العشية، تقدم ساقيت الدير ضد ترجي جرجيس في المهيري بحضور الجمهور، نادي حمام لام ضد نادي سفيقسي دون حضور الجمهور، النجم الساحلي اتحاد خنشلة الجزائري في الأولمبي سوسة بحضور الجماهير، وال5:30 في البارك آ دون حضور الجمهور النادي الإفريقي يواجه جمعية أرينا. بعد فسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي كوسيل أبو عالي تعاقد مع شباب بالوزداد الجزائري اللي دربوا نبيل معلول. إلياس سعد ساهم في انتصار فريقه ناشفيل على انتر ميامي، فريق ليو ميسي في الامليس 4-1. إلياس سعد عطى 2 تمريرات حاسمة للهدف الأول والهدف الثاني. أهم المقابلات اليوم خارج تونس، أول ألقاب الموسم في أنجلترا، درع الخيرية مع عمر 3 أرسنال يواجه مانشستر سيتي، كيف في فرنسا تروفي دي شامبيون مع 8 غير بوع لونس في مواجهة مع باريس سان جيرمان. بالنسبة للبطولة الإسبانية 4 متاع العشية راسينغ سانتاندير ضد فياريال، و 6 متاع العشية إسبانيول ضد ليفانتي. بالنسبة للمقابلة الودية مع 3.5 سيبال ضد برشلونة، مع 4:00 شاكي ضد ريال مدريد، و 6:00 ليفربول ضد كومو. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع سوسن في تبع الموجة.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
1: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايكا فام.

0: c'est le bosomètre.
1: Bosomètre.
0: ايه تو سويت باش نعطيكم مجموعه من الاخبار اللي عملت تراند على السوشيال ميديا. ونبداو من مصر، وين اسم حسام حسن مدرب المنتخب المصري دخل بقوه في التراند. اما المره هذيه مش بسبب الكره. الحكايه صارت في الساحل الشمالي المصري داخل كافيه في في, في فندق فالا بورتو مارينا، وين نشبت ولا صارت عركه ولا هما يقولوا خناقه بين زوجته الحاليه دانا ادم وطليقته هويده، والمشاده تطور الى اشتباك ودخلت الشرطه لاحتواء الوضع. والقصه زاده ولا بلوتو زاده سخانه من بعد تصريحات محامي دانا ادم اللي قال انه موكلته تعرضت للاعتداء، وانها حسب روايته اتشدت من شعرها وتصبت عليها قهوه سخونه. هذه بطبيعه تبقى روايه طرف في القضيه وما يلزمش نتعاملوا معها كحقيقه قضائيه نهائيه. والاغرب حسب تصريحات محامي دانا، حسام حسن نفسه اتدخل في بالطبيعة حسم الأزمة هذية، والدولة وسائل إعلام مصرية روايته عن أنه فقد وعيه في خضم الواقع. طبعا الموضوع هذا يخرج من نطاق خلاف عائلي ولا حديث السوشيال ميديا والإعلام المصري، لدرجة أنه الإعلامي أحمد موسى اتدخل وقال أنه الحياة الخاصة لحسام حسن لازم تبقى بعيدة على خدمته كمدرب للمنتخب المصري. حسب رأيكم وين يقضيوا الرؤساء عطلتهم الصيفية أو كنبدلوا الجو على خطر حتى الرؤساء عندهم مود فاكونس؟ مثلا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقضي صيفه في منطقة الفار جنوب فرنسا، وهي الإقامة الصيفية التقليدية لرؤساء فرنسا. والصيف ذي عنده طابع خاص على خاطر هو آخر صيف لماكرون في الإليزي قبل نهاية ولايته. أما رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اختار جزر الكناري من يقضي عطلته مع عائلته في الإقامة الرسمية في لاماريتا. سانشيز وصل غديك نهار 1 أوت، والإقامة مبرمجة حتى الأواخر الشهر تقريبا. واللافت أنه العطلة متاعه راهي طويلة برشا، 5 أسابيع من 28 جويليا ال 31 أوت، وهي أطول عطلة صيفية ليه منذ توليه رئاسة الحكومة. وبالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الأماكن اللي يقضي فيها ولا يقضي فيها جزء من فترات الراحة الصيفية متاعه في نيو جيرسي في نادي الجولف متاعو، وين ظهر في برنامج السفر متاعو خلال شهر جويليا أكثر من مرة. يعني حتى العطلة عند ترامب فيها جولف. الأخبار الثالث يخص فيديو حيوان نادر قلب السوشيال ميديا. نمشيو للهند، وين فيديو للممثل الهندي فيكرام مع قرد عمل البوز كبير على السوشيال ميديا. في البداية الناس شافت الفيديو كحاجة طريفة، ممثل معروف وقرد وكهو. أما المفاجأة إنه الحيوان تبين إنه لاغ جيبون نوع نادر من القرود، موطنه الأصلي هو جنوب شرق آسيا. ولهنا الحكاية تحولت من فيديو فيغال القضية بيئية. السلطات الهندية وتحديدا إدارة الغابات دخلت على الخط وفتحت تحقيق باش تعرف كيفاش الحيوان وصل للهند، وهل كانت فما التراخيص اللازمة وإلا لا. الممثل بطبيعة حذف من حسابه على الانستغرام الفيديو هذية بعد ما بدأ الجدل يكبر برشا برشا في العالم الكل. هذوما كانوا أهم الأخبار اللي عملوا التراند على السوشيال ميديا في بوزومتر.
1: بوزومتر. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وشوية خلنا نسمعوكم شوية R&B Fever أنغاو أوغان. نخليكم مع جديد الشامي في بيبي على موزايك FM.

0: بالموسيقى القديمة وجديدة متاحة سهرية لا تنسى البارح في إطار مهرجان كارتاج الدولي. تفاعل معها الجمهور بطبيعة بكثافة والحقيقة برشا حضور جماهيري جا كان حاضر البارح. وانتوكا إليسا رجعنا العام 1999 مع أغنية بدي دوب واللي سمعتوها لموزايك فام في تبع الموجة. هذاك علاش شوية آخر باش نبدلوا شوية في الموسيقى كهوا. سمعنيكم العربي, سمعنيكم شيرين, سمعنيكم إليسا, قلنا هيت نبدلوا شوية ونسمعوكم شوية آخر لافروبيت. هذاك علاش نهزوكم شوية آخر لنيجيريا مع مورسو خرج عام 1919 وقت بيرنا بوي اون ذا لو. وما نخليكم مع مورسو خرج عام 2018 يغني على دروغبا بطبيعة جور الشهير دروغبا من عند افروبي على موزايك اف ام.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: حنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: تابع الموجة. ميوزيك هيتس. ميوزيك هيتس.

تلقاو فيه برشا برشا فنانين ديكوفير بيان سور لا موسيقى العربي اللي ما تموتش بالكل. دونك هذا اكستري من ميكس سلوما.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركات المدرجة في البورصة تسجل خلال السداسي الأول من السنة الحالية ارتفاعا في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية لتبلغ 12.7 مليار دينار مقابل 12.2 مليار دينار وفق بيانات نشرتها بورصة تونس. وقد سجلت 46 شركة من أصل 71 شركة مدرجة قامت بنشر مؤشرات نشاطها الخاصة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2026، أي ما يعادل 65% من الشركات المدرجة، تحسنا في إيراداتها مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. انطلاق أشغال صيانة طريق محلية رقم 597 بمعتمدية ابن خيار من ولاية نابل يوم 29 جويلية 2026 وفق ما فد به وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري، مؤكدا حث المقاولة المكلفة بالمشروع على التسريع في نسق الإنجاز. وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي تقدم به النائب سامي رايس عن دائرة ابن خيار دار شعبان الفهري أن الأشغال انطلقت من منطقة بير دراسن التابعة لمعتمدية ابن خلاد وتتواصل في اتجاه الجزء الممتد بمنطقة السمعة التابعة لمعتمدية ابن خيار. عالميا، منطقة أراغون في إسبانيا تنشر اليوم الأحد أكبر تعبئة لمكافحة الحرائق في تاريخها وفق ما تحدثت عنه السلطات بالتزامن مع قرب وصول تعزيزات فرنسية للمساعدة في احتواء حريق غابات يهدد ديرا يعود إلى 1000 عام. المملكة المتحدة تعيش واحدة من أكثر فترة المناخية حرجا في تاريخها الحديث، إذ تتوالى موجات الحر الصيفية لتسجل درجات حرارة قياسية متتالية، ما وضع البلاد أمام اختبار غير مسبوق لبنيتها التحتية ونمط حياة سكانها. ومع تسجيل أعلى درجة حرارة خلال العام، تحول التغير المناخي من مجرد تحذيرات أكاديمية إلى واقع ملموس يمس تفاصيل الحياة اليومية ويضع السلطات والمواطنين في مواجهة مباشرة مع أزمات الجفاف والحرائق وتضرر شبكات المواصلات وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد يتواصل مع سوسن في تبع الموجة. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزيك فام. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: ترهم سلومة في ميكس عالمي. تسمعوا ديما في القايد هذي على موزيك كفام في تابع الموجة وقايد قديش هذي نقولوا احنا ربيع ساعة ايه وقايد الجولد توت شويت.
1: جولد ميوزيك جولد ميوزيك all the best music.
0: والمرة هذه باش نقترحها عليكم الراب اولد سكول. هذاك علاش باش نعدي لكم اغنيات اللي هما طلعوا في الثمانينات بيان سور الا سالت ام بيبر هذوكم ديجا من بعد طلعوا في التسعينات. اما احنا باش نبدي لكم بزوز مرسوات. واحد خرج عام 1980 من عند شوغر هيل جانج في رابرز ديلايت. اما نخليكم توت سويت. واو هيا ضربة واحدة ضربة واحدة تعيشنا جو ثمانينات الراب متاع ثمانينات. جراند ماستر فلاش في The Message على موزيك FM في تبع الموجة.
2: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: سبيسيال الراب اولد سكول معاكم شويه اخر دياغ استناوا الشوب على موزايك اف ام.
1: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست، تمتع بتسول يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. exist, you can't resist. Gold music.

0: في غربيل هكا غنى لطفي بوشنايق على موزايك فام في تابع الموجة وقايد سبيسيال تيوب ديتي
1: سبيسيال تيوب ديتي
0: سبيسيال هذايا سو لو تيم جيرل هكا هاو قلنا خلنا نفرحوا بالبنوتات اللي قاعدين يسمعوا فينا سي بور سا الاغاني اللي باش يسمعوها باش يكونوا متنوشين مثلا نخموا برشا في الناس اللي يحبوا موسيقى السبعينات برشا دي ميساج يوصلونا على واتساب موزايك 23513 يقولوا لنا امان انتم تعديوا في موسيقى التسعينات الثمانينات سمح واحنا السبعينات هذاك علاش ليكم انتم ندي لكم اغنيه خرجت عام 1977 The Temptations My Girl بطبيعة زادة تستنوا بيتر أندري يا حسرة على الفنان هذي اللي البوستير متاعه تلقاهم بختو عند البنات في الغرف متاعهم ديما موجودة تلقى البوستير متاعه بيتر أندري في ميستريز جيل لما نخليكم مع شوم كينغستون اللي رجعنا العام 2007 مع بيوتيفول جيل

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسه ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.
1: مهرجان بنزرت الدولي في دولة

0: 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الاثنين 17 أوت الموعد مع فنان الراب كازو.
1: ساعات ما بتكسر لي واللي سهرني كنخمم فيه كنخمم فيه.
0: طبيعة تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تذكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا، وموزايك كفام.

تسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع التاريخ الموسيقى العالمية.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تسجيل كميات مهمة من الأمطار في 24 ساعة الماضية بلغ أقصها حوالي 42 مليمترا بهبيرة و 41 مليمترا بأولد الشامخ من ولاية المهدية و 39 مليمترا بكل من محطة الفيجة من ولاية جندوبة والوسلتية من ولاية القيروان. الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف يبين في توضيح للرأي العام النقبي أن غلق مقري الاتحاد المحلي للشغل بكل من تجروين والدهماني جاء على خلفية عدم خلاص معاليم الكراء المتخلدة بالذمة لعدة أشهر متتالية، لافتا إلى أن الإجراء لا يقتصر على مقري تجروين والدهماني بل يشمل مختلف الاتحادات المحلية التي توجد مقراتها على وجه الكراء. والاتحاد الجهوي للشغل بالكاف يدعو النقابيين إلى الإسهام في البحث عن حلول للخروج من هذه الأزمة وتجاوز تبعاتها على العمل النقابي جهويا ووطنيا. ولاية جابس تستعد هذه الأيام لانطلاق أشغال إنجاز مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي بجابس بتكلفة تقدر بأربعين مليون دينار في إطار تعاون تونسي صيني. وحسب ما نقله مراسلنا عبد الله العامري فإن هذا المشروع يتكون من مراكز طبية ووحدات متخصصة للعلاج بالأشعة وأقسام وحدات للعلاج الكيميائي وخدمات صحية متكاملة لتقريب الرعاية لمرضى السرطان بالجهة. عالميا، توجه قافلة جديدة تضم من نحو 217 عائلة من مخيمات الشمال السوري اليوم الأحد إلى مناطق سكنها الأصلية في أرياف إدلب وحما ودمشق بعدما اضطرت للنزوح منها قبل سنوات أثناء حكم نظام بشار الأسد. مقتل 9 أشخاص على الأقل جراء فيضانات وسيول نجمت عن أمطار غزيرة هطلت في محيط طوكيو ما أدى إلى إغراق أكثر من 1000 منزل وتعطيل وسائل النقل إلى حد كبير. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد يتواصل مع سوس في تبع الموجة. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك فام.

0: في أميكس إكسيبسيونيل ديما تسموه في الوقت هذي على موزايك اف ام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. الأربعة

الصيفية. ان توكا مادام حكينا على النسمة الصيفية شوية خير باش نحكيو على المهرجانات الصيفية. نعرف برشا فيكم راهم يسهلوا زعما وين نمشيو نسهروا الليلة. انا شوية اخر باش نعطيكم البروغرام بيان سور نتاع الخرجات والسهريات. عندنا في زوز مواعيد، عندنا مهرجانات في اطار المهرجانات الصيفية، وعندنا زيدا بون بلان نعطيكم وين تنجموا تسهروا الليلة. كوتي موسيقى استناو راغب علامة طبليه. ما نخليكم توت سويت مع ديستانكت، دخول بقوة مع أغنية تعال.

0: بون بلان.
1: كان تحبوا تسهروا كان تحبوا تعملوا بون كيف توت سويت نعطيكم أهم خرجات وسهرية الليلة في بون بلان. ونبداو مع البيهايف جامرت وما تفلتوش عليكم لا غراند سواري هشك بشك احلى الاغاني الشرقيه اللي تعمل جو كبير مع دي جي الفيز. واللي يحبوا موسيقى البوب نيو ويف والالكترو هاوس ديريكسيون حبيبي داون تاون. وفي ريستوران لي ديو نسهريه باش تكون مع بينكا في ساندي مادنس. وفي البلاغ اوبن اير تسهروا مع ديسكو حبيبي. اي سواري كليشي تلقاوها في الفول امور الليله. في المولو السهرية الليلة باش تكون مع كونسيبت نيو ايرا. وفي ريستوران فيرما تلقاو صوت من الفيرما مع وئام البقلوتي. ديريكسيون الحمامات وفي الكوزي بار الليلة السهرية باش تكون سو لو تيم دو شيك شاك شوك. وفي البوبوت الحمامات تسهروا مع دي جي سيت باي داني فيكر. نمشي والسوسة وفي ستيبس تلقاو ذا داون ارتك. في الجولف برو سوسة تسهروا مع كونسيبت النورا. وفي لو جاردان او كوليبري باش تعديو سهرية عالمية مع دي جي غوار. فوالا هذو ما كانوا اهم سهريات وخرجات الليلة في بون بلان.
0: بون بلان تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: مازلنا معكم للستة متل عشية ايت وتسويت، نخليكم مع أقوى اللقطات في برنامج بلوتو في برامج موزايك فام تلة الأسبوع اللي فات في الفار.
1: موزايك فار،
2: إن شاء الله ربي يوفقكم وربي ينجحكم،
3: يعيشك
2: إن شاء الله، تزيدوا تكبروا
3: إن شاء الله
2: وتبلانتي ولنا
3: إن شاء الله إن شاء الله.
2: أما في الحاجة البيع حتى خاطر يقولك تبلانتي تلاقي ذي، نحبوا دي بلانت، نحبوا
3: الزراعة،
2: أيوة من الزراعة جاية.
4: هو أنت قلت إيه أنت ولا عملت إيه أنت ولا أنت قلت إيه ولا عملوا لك إيه أنت بتاع اللي أنت إيه؟
3: بتحبش تحلي بحاجة؟ هاي حالي باش تولي شوية، نحب الغلة، أنا نحب أكثر من
5: تكمل بالغلة،
3: أي القطوات ونحبش نحب شوية غلة
5: بيه؟
3: والله شايتوني باش تعشوني
5: تنزوك بعد العشرين ألف تعمولات تنتعشوا بيه كل جيبنا نمو مازلت جيب مازلت جيب
3: دست فيها البركة
5: جيبنا باقيت مانيش مسكر اليوم أنا قاعدين سريع
6: ربيا نشق فاتري مع ميسي، ميسي يعجبني، نحب نهار نتمنى نهار نقعد معاه على طاولة.
7: الجميع يفكر في تغيير العالم ولكن لا أحد يفكر في
5: تغييري نفسي.
7: والجواب صحيح، تعرفها؟
5: نعرفها،
7: تعرفها يعني. فوالا
5: فقفراني
7: اي في بلاصة
5: فقفراني مش الطبيب انا نقل المجالة ذيك اللي عند واحدة
7: في بلاصة
8: كاميرا مين نقول له you are good man، قال لك smile the life listen and the look the life the big the man and the big man عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا تحضر
5: خليه تو مولد الدريدي
3: تو نعمل الاخبار
5: النشرة بعشرين طبعا مولد دونك باش نكملوا بعد شوية خليكم تو بتبيع مع مولد الدريدي في نشرة اخبار حلوة حلوة حلوة اسمعوا بالكذي بالكذي
3: فما كاميونات دخلت
5: صحاب ليه ليه ليه
3: يشيك ويحد وندخلوا شرب قهوة
5: يشيك ويحد هكا معناه مواطنين تو يجي واحد يدق على الباب في الدار يقول اسمع عندي ما تعرفش عليه وين مخزن تعرفش عليه وكيفاش كان ما تعرفش ماهوش من نقطة رسمية
3: وكيما عندكش ماء وما السبالة ماست شنو تعمل
5: ليه كي نقول
3: شنو تعمل اعطيني شتعمل باهي
5: تشرب البحر انت
3: اي
5: كي تعش في البحر شتعمل هو يشرب ماء البحر
3: اعطيني حل
5: قهوة شرب
3: السبالة
5: اعطيني
3: خليني باش نفاجئك
5: ال نجي عنده ستيكر
3: ابار صافا ما حتى مفاجئ ابار صافا مش مفاجئ تفضل سيدي
9: تزبط عليا بالدم البارد انا انا تزبط عليا بالدم البارد
3: قداش تشرب ماء في النهار؟
10: انا نشرب مينيموم 3 لترات
3: جمال
10: ظروف صحية خاصة
3: ما تنصورك ما كامل بنون ولو شوية
10: نمشي ونجي في ساعة
3: عرفت وين ريب هو يغبر يكون قاعد خليل يغبر هذين كانوا صغار انا واستريح وانا هذا يدى مرجع المعلمة يعطيك صحة اخوي خليل
11: ما الحكاية هذي ما زلنا الناس سمعوا
1: مزيك بقى تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار

اكبر المهرجانات اي بيان سور تلقى فيها الموسيقى دايوغ استناو السلطان سلطان الطرب اللي يقول قولي ولا تخبيش يا حبيبي وهي مش تخبي علينا حتى شيء اسمها غفران تلقاها توت فيت في الاخبار.

9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.

0: بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تقول في بلاغ إنه بإمكان الناجحين في مرحلة القبول الأولى للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي. ووزارة التربية توضح أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة تعريف الوطنية وذلك عبر الشبكة التربوية إجونيت بوانتين. فرق الإطفاء للحماية المدنية بجابس تتمكن من السيطرة على حريق اندلع بوادي قريعة بجابس المدينة قبل توسع رقعته. وحسب ما نقله مراسلنا عبد الله العامري فإن هذه الحادثة تأتي في سياق إشعال النيران في حاويات الفضلات البلاستيكية المخصصة للمنطقة، وقد تعهدت الوحدات الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذه الواقعة وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية بجابس، لافتا من جهة أخرى إلى السيطرة على حريق ثان بمنطقة العودية بجابس الغربية كان قد أتى على مساحات من الغطاء النباتي بحوالي 2000 متر مربع من الأعشاب الجافة والقصب، إضافة إلى تضرر نحو 25 من أصول النخيل. عالميا، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 4000 شهيد، بالإضافة إلى 12300 مصاب منذ 2 مارس الماضي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع سوسن في تبع الموجة. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك FM.

0: la sensation country de l'année est la Lonely في Choosing Texas. واللي سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجة. احنا مازلنا معكم للستة متاع العشية ونخليكم توت سويت مع مهرجان نت.
1: مهرجان نت مهرجان نت.
0: دونك باش نعطيكم فكرة على أهم العروض اللي تصلوا معها الليلة في إطار مهرجاناتنا الصيفية. دونك نبدأ مع ليالي سيف بوعون في دورته 23. تصلوا الليلة مع عرض تنشيطي وترفيهي مخصص للعائلة وللطفل. وفي المهرجان الصيفي بقلعة لندلوس السهرية باش تكون مع أنيس الخميسي ونهاء الرحيم. وفي إطار افتتاح مهرجان العنب بجرومبيليا السهرية باش تكون تحت عنوان كارنفال. وفي مهرجان جرمدا اللي بدأ من نهار 11 أوت ويوفى نهار 25 أوت السهرية باش تكون مع إيا دغنوج. وفي مهرجان القصرين الدولي في دورته 45 تصلوا ليلة مع مسرحية الهيري بيت. وفي مهرجان بو مخلوف الدولي تلقاو سهرة فنية بعنوان بو مخلوف إكسترا. وفي مهرجان صفاقس الدولي تصلوا ليلة مع نوردو في مسرح الهواء الطلق في سيدي منصور. وفي إطار مهرجان الياسمين برادس السهرية ليلة باش تكون مع مسرحية الطلياني. وفي مهرجان جابس الدولي في دورته 41 تلقاو عرض المحافل بطبيعة سوم التذكرة للناس اللي تحب تمشي غاديكا راهو بعشرين دينار. دونك أعطيناكم أهم العروض المبرمجة الليلة في إطار مهرجاناتنا الصيفية في مهرجان نت.
1: مهرجان نت مهرجان نت. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: إيه توت سويت نخليكم مع شنايا توين The Don't Press Me Much.

ان بيان مولر واللي سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجة. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية وقيت بوان غوت. بوان غوت ونعرف برشا ناس روحت من تبحيرة، فما زيدة اللي ماشي قاعد يصطاد، وفما زيدة يحب يعمل عومة المغرب. هذاك علاش باش نعطيكم فكرة على أحوال الكياس، ونبداو مع تونس العاصمة وفي سيدي بوسعيد في مستوى شارع الحبيب بورقيبة، فما بوشان حتى يكشي الناش 2 مارس. سينون في بنزرت غيانا سينيالي اللي ماشي الكورنيش مش باش يلقى سيركولاسيون، كيف كيف زيدة في قنطرة بنزرت مسرحة. سينون اللي مروح من غار الملح وإلا من راس سنجلة باش يلقى بوشون كبيرة في جامع بلوتو من جامع الريان حتكشي العزة، وللي ماشي السوسة وين الخزيمة باش يلقى حركة ثقيلة. وما دامنا في سوسة باش نطلع على بياج هرقلة، وقاعدين نشوفوا في تصاور وصلون على واتساب موزايك 23513000 كيما بيرم وأنس اللي قالونا اللي راهو البياج بلع شوية كمان تاع هرقلة، دونك وسعوا بالكم. نمشيو للحمامات. الحمامات مو ديما هكاك راهو ديما نهار الاحد نهار السبت ديما شاك ويكاند ديما تلقاها معبيه كمام شويه في البياج نتاع مرناك. دونك اللي جاي من شارع محمد الخامس حتكشي للحمامات سود باش يلقى تعطيل وصف طويل برشا نتاع كراهب. سينو اللي موجودين توا في الاوتوروت نتاع حمامات باش يلقى بوشون كبيره في بياج مرناك صف طويل حسب تصويره بعثتها أسماء، قالت اللي هي مروحة من البحر. صحة صحة تبحيرة لك انت يا أسماء وللناس اللي روحت من البحر، وميرسي لكل واحد بعث مساج وإلا بعث تصويرة على نمر واتساب موزايك فام 23513000. طريق السلامة ليكم الكل. هذه كانت بوان غوت. بوان غوت تبع الموجة. تعرف كيفاش نقولوا تحويسة باللبناني؟ اسمها كزدورة، أو كل اللي ماشي اللبنان ولا يحب يتعلم اللهجة اللبنانية كزدورة معناها تحميسة. نصيف زيتون ما نخليكم مع رامي عايشة، كنقعدوا في لبنان مع دقية مزيكا على موزايك أفن.

0: هذيا ولا في الغفران هذيا. دونك سمعتوا رايان كاسترو لا فيلا. بها نكون وصلنا لاخر تبع الموجه بالنسبه لليوم. ميرسي اللي تبعتونا من نص النهار. ان غران ميرسي لك انت دليل عدنان الوسيم الوائل في ستاندار شيخ الشاكر فلا قبل هو. وبالنسبه لي انا ساوس الغريبي نجعلكم الجمعه الجايه ان شاء الله في تبع موجه جديده على موزعي كفام. ونخليكم مع هايفا
1: لا
0: بدنا نروح. يلا باي تشاو.

0: وانتو بليش انا واجي وانتو بطاطا ده بنروق وعلى بعد نروق ميزيتي
1: كورنيش ويكند
2: مزيك افن
3: محليه التقديم مرسي بوكو فما بوكو توشي
4: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معتها خد حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحبها لتوا
5: نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كنشوف العباد معتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني العبد
6: اي يعطيني شوية عاد فما تحسسنيش لان ام في دي
7: ومتصوري كامل
6: عمرك ما كنت فاعل معايا اخوي

0: ويكاند كل سبت وحد من 7 ل 9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بتسول يوصلوا حتى 50% في المجازة إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

الإعلاميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يقول إن التحاليل الرسمية الدورية أكدت سلامة أغلب العينات المعروضة من مادة زجوجو عبر المسالك القانونية ومطابقتها للمواصفات، مشيرا في تصريح لمراسلنا محمد صالح الغامي إلى أن المسالك غير المنظمة والبضائع المجهولة المصدر تمثل البؤرة الأساسية للمخاطر. وحذر الخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية من مخاطر المواد التي يتم تخزينها في ظروف سيئة أو ترويجها عبر مسالك غير منظمة ومجهولة المصدر، داعيا إلى تعزيز المراقبة الصحية بمختلف جهات البلاد. المعهد العربي لحقوق الإنسان يعلن بالشراكة مع معهد التعاون الدولي التابع للجمعية الألمانية لتعليم الكبار بتونس فتح باب الترشح لإنجاز دراسة ميدانية بشأن الاحتياجات التدريبية والمهن الواعدة والمهارات الحياتية بمناطق حي هلال والسيدة والملسين والمناطق المجاورة، بهدف تحديد احتياجات السكان في مجالات التكوين والتشغيل وتنمية المهارات، بما يساعد على إعداد برامج تستجيب للخصوصيات المحلية. وحدد المعهد 20 أوت الجاري آخر أجل لقبول الترشحات، داعيا الخبراء الراغبين في المشاركة إلى إرسال ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن الوضع الجوي مساء اليوم يتميز بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالجهات الغربية للوسط تتفرع محليا نحو الجهات الشرقية. بالنسبة للبحر قليل الاضطراب ومحليا متموج بخليج جابس، ويأتي ذلك فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 27 و31 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. عالميا، بلدة ألمانية قرب الحدود البلجيكية تدعو بعض سكانها إلى إخلاء منازلهم مع تواصل اشتعال أسوأ حرائق الغابات في تاريخ بلجيكا الحديث قرب الحدود بين البلدين. شركات الصناعات العسكرية الأمريكية تسعى لإنتاج صواريخ اعتراضية بأسعار أقل وبسرعة أكبر، وذلك مع تسارع وتيرة نقص المخزونات من هذه الصواريخ بسبب الحرب في إيران وأوكرانيا. مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في حادث إطلاق نار وقع في حديقة بولاية كنتاكي الأمريكية حسب ما أفادت به الشرطة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع فهمي في ريكاب سبور. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: Fitounes. Récap Sport. Récap Sport. Julio, 7 sur 7. Mesetta, les Samantarachia.
1: مرحبا بكم على موزايكا في أمر موعد اليومي كالعادة ريكاب سبور من دوا حتى للسبعة. اليوم مش نرجو نحكيه على الميركاتو في الترجي الذي تونسي قراءة في الليفيكتيف الحالي على ذمة المدرب ريكي كامف كيف تكون الاختيارات بتاعه. زادا نحكيه على نادي الإفريقي وهل ماهر الكنزاري من خلال المباراة الودية الأخيرة اتضحت الأمور بالنسبة لي ونجدنا نعرف على ملامح التشكيل والاختيارات بتاعه مع بداية الموسم. هذا النجم الساحلي ينتدب لاعب كان قريب من النادي الإفريقي, نحكيه على فيليب لانكونتاش. ني حكيت الملاعب هدايا نجم الساحلي الاختيارات بتاعه زادا الموسم الجديد. نحكيه على أي وجه الملعب التونسي مع المدرب البرتغالي توزي كيش يكون الستاد سنيك وشراء الملعب التونسي. نحكيه زاد على الياس الضاوي من الأولمبي البيجي إلى سانتيتيان وأخبار أخرى باش تكون حاضر اليوم في ريكاب سبور. رحب سمير سليم. سمير مرحبا بك.
2: مرحبا بك. مرحبا بوليد. مرحبا بأولاد. مرحبا بالناس كل تسمع فينا.
1: مرحبا وليد ليشي. مرحبا بك.
3: مرحبا فامي. مرحبا بالسادة المستمعين المشاهدين بالأولاد الكل.
1: عدنان في الإخراج. عدنان أخوي. عدنان ووسيم. عنا زوز أخوي مخرجين. تبارك الله عليك. عدنان في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي والديجيتال على طبعاً على الباش كالعادة سبور باي موزايك أيضا موزايك فام كيف على شين يوتيوب تشوفونا في اللايف تاو تشوفوا معنا المواضيع متاعنا اللي باش نحكيو فيهم. بعد شوية يكون الموضوع نتاع قبل 24 ساعة من غلق الأجال ونهاية الأجال شكون الفرق اللي مهددة بعدم خوض البطولة.
0: ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم سيت يور سيت. مسيتا للسامنتراجية.
1: يوم 17 أوت يكون آخر موعد لأنه الفرق تسوي وضعيتها لضمان المشاركة وبعد هيئة الدرجة الأولى تنظر في وضعية الأندية التونسية. حتى التو على 16 نادي نلقاو زوز أندية فقط مازلت ما سويتش الوضعية متاحة. نحكيه على نجم المتلوي ونادي حم نلف باتصال مسؤول نجم المتلوي يقولوا كونه تم تقريبا تسوية كل الملفات قاموا بكل الإجراءات وأمورهم باهية حسب ما يحكيه نجم المتلوي. كيف بالنسبة لنادي حملالف مازالت الأمور مازالت بعض الساعات باش يتم استغلالها مسؤولي نادي حملالف ومازالوا ثلاثة ملفات قاعدين يتساويوا في الساعات هذه من هنا حتى الغدوة. يقول لك مازال عندي الأجال مازال عندي الوقت من هنا قبل انتهاء الأجال نادي حملالف سيضمن المشاركة في البطولة وبالتالي تقريبا كل النوادي 16 باش يكونوا جاهزين. سمير ترانو ما يصير حتى شيء لأنه ثالث مرة يتأجل الموعد هذا والهيئة هذه تعطي شانس للأندية باش ينظموا مورا.
2: باش نقلب فهمي السؤال. لو فرضنا فريق من الفرق ذوما هذا زوز فرق اللي قاعدوا متلوي وحمام نلف, لو فرضنا حمام نلف ومتلوي ما نجمتش تعمل وتسوي الوضعية نتاعها شنو اللي يصير؟
1: تبقى على القانون
2: اللي هو ما تشاركش معناها البطولة تقريبا تقف.
1: لا ما تشاركش وتنزل الهوات معناها حتى
2: يصير الوضعيات ومن بعد فهم تو فهمت معناها مع الاشكال كبير ياسر.
3: ما يخصش
2: وليد كان ما يخص فوالا ما يخصش كان حمام نلف ولا كان المتلوي, يخص كرة القدم التونسية بصفة عامة. الوضعية هذه ما لازمش تتعاود ما لازمش تتكرر, يلزم يشوفوا حل جذري للوضعيات هذه. وشنو معناها اخر اجل لتقديم الواحد 17 معناها قبل بثلاث ايام ولا بخمس ايام من انطلاق البطولة؟ معناها اذا كان لا قدر الله حمام نلف ولا المتلوي قالك ليه ما نجموش في خمسة ايام لازم تشوف فريق اخر انت والفريق الاخر اسكو حاضر ولا مش حاضر. بحاجه اخرى حمام نلف والمتلوي كيفاش كانوا التحضيرات نتاعهم, شنو التركيز نتاعهم, اللي حابين نتاعهم فانا وضعيه كيفاش يحضروا موسم في رابطه محترفه اولى محترمه سواديزون تحترم روحها وانت ما تعرفش روحك مش شارك ولا متشاركش قبل بخمسة وستة ايام. معناها وضعيه معناها وضعيه ماشي باهيه بالكل. وهنا مانيش اللوم على حمام نلف ولا على المتلوي وغيرها من الفرق, مش كان هم راو غيرها من الفرق اللي كان في وضعية حرجة من النجم الساحلي وغيره
3: وبنزرت
2: وغيره من الفرق. وضعية كرة القدم التونسية ديما نتكلم ونعاود في الوضعية دي, وضحونا الأمور يديكم ربي.
1: موزادة راو تطبيق القانون نعرفوا القانون تبدل وراو كل نادي ما ياخذ ليسانس نتاعه بالشركة بيكون مصفي ديونه اللي عنده فيها نزاعات واعتراضات. هذيك علاش هما تركات سابقة وصول تسير سابق قاعدين يعانيوا منه بعض الأندية مش الكل. وهذيك علاش راي الكبس باهي زاد سمير
2: تطبيق القانون باهي والكبس باهي, لكن كذلك حسن التعامل مع الوضعيات. انت هذو تراكمات نتاع سنوات حملت تراكمات نتاع سنوات. انا نشوف في الخطايا نتاع حملت فما خطية عندها 10 15 سنه وملاعبيه كملوا الكره ومشي على رواحهم.
3: وينك انت كجامعة عندهم حكم
2: عندهم حكم وشاكين. وينك انت كجامعة وسلطة الشراف بعد 10 سنين تجبد لي قضيه نتاع حملت على أقاو حل وسط، حل وسط لأن باش ترضي تعطي حق الناس للملاعبين والمدربين والمزودين اللي شاكين، ولكن كذلك تعطي حق حق حمام نلف وحق المتلوي وحق الإطوال وحق خيرها من الجمعيات اللي عايشة. دونك احنا في وضعية نحبوا نطبقوا القانون، معناها ساكتين عنا 20 سنة على وضعية النوادي. النوادي ميزانيتها بمليار تصرف 10، ميزانيتها 5 مليار دولار تصرف 20، وتعطيهم انت في الرخص كجامعة قصدت تشراف واحد، ومن بعد سنوات تجي تقول نطبق لك قانون ماهوش معقول. فهمت توا دونك انا هنا المسؤوليه مشتركه بين النوادي، يهديكم ربي اتصرفوا حسب الميزانيه وحسب الميزانيه نتاعكم حسب فلوسكم وحسب مداخيلكم بالضبط، ولكن كذلك على الجامعه وعلى سلطة الشرف الرقابه، والرقابه فهمي الرقابه الدوريه، ديما الرقابه تكون موجوده كيما موجوده موجود في اوروبا. علاش انا نجي جمعيه معناها ما عندهاش ميزانيه وما عندهاش فلوس وما عندهاش مداخيل وتشري في الملاعبين، ثم بعد نحكيوا على الانتدابات. وبالتالي انا نقول ان الوضعيه او المشكل مشترك بين الناس الكل، والحل كذلك لابد ان يكون حل مشترك.
1: على طريق ولين
3: بو شوف الحكايه المشكل يرجع برينسيبالمون للعجز المالي هو نتاع الفريق، اذا كان يوصل قبل بنهارين ثلاثه من الديلي وما سواش وضعيته دونك عنده مشكل نتاع فلوس باش يسكر الملف هذاك. شفت الاطوال انت لولا جماهير ولا ممكن صارت مشكله كبيره، وتشوف الليست نتاع لي جوار كيما قلت انت، فما ناس خرجت فما ناس ولات تدرب ومدربين ولاعبين وكذا، مشاكل كبيره راهو معناها تعاني منها الفرق. دونك كيما قال سمير يلزم على حسب البيدجي نتاعك تعمل الانتدابات نتاعك، لكن قبل لازمك تنظف ساعه، تنظف القديم باش ما تقعدش كل سيزون تلقى في مشكل. وفما فرق زاد احنا معناها يلعبوا في البات تابلو تفادي النزول، ساعات يلقى روحه في الناسيونال ساعات يلقى روحه في الناسيونال بي، معناها اللي زوبجيكتيف يتبدلوا، برامج تاع العمل يتبدلوا. الفرق هذية يلزمها تنظف الساعة المحيط متاعها، خاطر زاد فما راو ترافيك وفما السمسرة وفما مشاكل كبيرة اللي خلات الفرق تغرق، معناها فرق كبيرة ومتوسطة وصغيرة راو هاو كما نسميوه نحكيه في المطلق. راو فما ناس تسبب باش الفرق متاعنا معناها توصل الوضعيات هذية، ومسؤولين نحكيه على مسؤولين خدموا زادة تسبوا في توريط النوادي متاعهم في معناتها عشرات المليارات
2: ويخرج وليد ويخرج ويخلي الأمور كيكة. وأنا عشتها الوضعية ذي ونعرفها مليح، عشتها. يجي يعمل انتدابات استعراضية، يحب 20 مليون شهري يعطيه 50 ما فما حتى مشكل، يخرج هو كرئيس نادي في جوان ويخلي جمعية بقى ووحلة في الديون. هنا دور الرقابة فهمي
1: وذلك عليش هم تعمل القانون هذا باش كل نادي ما يخلي ليسانس نتاعه كل ما خلص القديم تاول الأندية الكل عارف علاش قادمة. والنجم الساحلي معناها فاد القانون هذا صحيح تعب وجمهور والناس، لكن النجم معناها نحى
3: يستعاد
1: ولا
2: مبروك للإطوال ونحيو الجماهير نتاعه ومبروك للإطوال وقفة فريمون تاريخية اللي عملوها الجمهور. لكن أنا سؤالي شنو فضيت أمورك السنة العام جاي تعاود نفس الحكاية،
1: لازم جستيون صحيحة
2: نفس الحكاية وبدون رقابة. يجيك رئيس نادي، أنا نتكلمش على الإطوال حتى أي جمعية أخرى، يجي رئيس نادي يقوم بانتدابات عشوائية استعراضية، هاني جبتكم اللي حبيته نخرج على روحي وربلون
3: يورث النادي،
2: تعاود الحكاية. إذن سلطة الإشراف والجامعة التونسية لكرة القدم لابد من الرقابة الدورية، رقابة صحيح. دورية على نوادي، مش بعد 5-6 سنين أنا بعد ما تولي الديون بالمليارات نجي أنا معناها نقول أيا نعمل نطبق القانون. لا، الرقابة دورية بصفة دورية
3: كل عام،
2: كل عام تكون الرقابة، وما تاخذ رخصة متاعك وما تاخذ ليسانس متاعك إلا ما تكون
3: ربي آخر كلمة يا فهمي بسرعة آخر كلمة. تخيل أنت معناتها ليدون معناتها الجمع الأموال اللي صار في الفريق كيما صار مع نادي الفريق قبل واليوم مع النجم الساحلي
1: تقريبا 6 مليار دولار،
3: تخيل الفلوس هذيك معناتها باش تخلص بها ديون ومشاكل وملفات تستغلها في المنفعة في انتدابات في انفراستركتور في كذا، تولي جمعية تطلع. فهمت المشكل وين؟ التضحيات اللي يعملوا الببليك، يقول القائل انا كي باش نعطي فلوس نعطي فلوس نشوف فلوس هذيك وين باش تمشي، في ملاعب مهم جبناه، في حاجة زادت في المركب معناها انفراستركتور، في مدرب معناها ذو قيمة عالية في كذا، مش في فلوس معناها ومتخلط بالذمة ومئات الملايين ومليارات.
1: صحيح. بعد شوية نحكيه على نذكر زادة بالخبر أنه نجم المتلوي والنادي حمام نلف هم الفرق الاثنين اللي ما زالوا ما سواش وضعيتهم. مبدئيا المتلوي أموره أوضحت حسب مسؤولي النادي وما عندهمش إشكال، ويعتبر المتلوي بالنسبة لهم أنه الأمور تسويت. نادي حمام نلف ما زالوا بعض الملفات اللي في الساعات الجاية باش يتم غلقها حسب مسؤولي نادي حمام نلف. نحكيوا على الترجي التونسي. سؤال لسلو جمهور الترجي بعد قدوم ريبيرو وبعد قدوم عدم عماد فرج بعد تقريبا كل الملاعبين اللي تم الاعلان عليهم واللي باش يكمل يتم الاعلان عليهم كاستيو كل المجموعه حاليا موجوده تتدرب مع الترجي التونسي. السؤال هل اغلق الترجي الميركاتو الصيفي؟ لكن السؤال والاجابه على السؤال هذا مازال خاصه في البوست نتاع اريال جوش الترجي مازال عينيه على ظهير يسار وبطبيعه ممكن الاسبوع هذا تجيب معطيات جديده. لكن الثابت والاكيد انه الترجي ماهوش باش يتسرع يدرس الملفات يقول لك انه موجود الفكره يلزمني ظهير يسار لكن ما نتسرعش معناها يعني ندرس العروض لنلقى البروفيل البي الأولوية انه يكون ظهير يسار علاش لا يكون تونسي وهذا تنحكيو فيه سينو السوق الاجنبيه ونعرفوا الترجي كانوا يعني على زوز لكن مساله الامور هذه بالنسبه للميركاتو نتاع الترجي هذه التونسي. وليد انه ترى الترجي في ضروره قصوى يجيب ظهير يسار ولا ينجم يتريث ويصبر شويه كما تفكر الهيئه المديره
3: في الوقت الحالي؟ بصراحة مركز ظهير أيسر هو مهم في التشكيلة معناها على الإكليبر ديفونسيف. كان بن حميدة هو اللاعب الأساسي في الترجي خرج بن حميدة صار حديث معناتها برشا كلام بلوتو على عرعار وعلى عدم مشاركته معناها في الفاز روتور ناس معناها تسألت علاش ما شاركش وكذا فما بتتر حاجات احنا ما نعرفهمش اللي تخص معناتها النادي ومسؤوليه وإطار الفني والإدارة وكذا بتتر عندهم تفسيرات أخرى وأسباب أخرى. لكن مدام جور وصلت خذته الإسبرانس وقعد وموجود في الجروب مدام عنده إمكانيات منجم يشارك بتتر في الموسم هذا. بالنسبة لنضال ليفي أو العيفي معناها بصراحة المردود متاعه كان متوسط وأقل من المتوسط مع تشارك في كلكو ماتش كان عادي مجلبش الانتباه في الملعب التونسي كي كان موجود مع الكيب اللي كانت موجودة وقتها وستاد كيب محترمة كان من العناصر البارزة. وقت اللي انتدبوا الترجي تحسوا ولا جور كيلكونك معناها لاعب عادي معناها ما فرضش روحه وما معناتها الستات متاعه ما همش عاليين كسوا معناتها في الليسونتر في الليزاسيست وما شاركش برسا صحيح خاطر بن حميدة هو اللاعب الأساسي لكن باللي يكون مردوده ما كانش يعني مقنع برشا وفما برشا من جماهير الترجي معناتها ما اقتنعتش وحبت ممكن بتتر لاعبين اخرين في المركز هذاك. بور لو مومون انتدابات معناها نتاع الترجي شملت الخطوط الكل بصراحه وانتدابات قايمه فما ديز انترناسيونو سواء معناها اجانب ولا توانسه. مركز ظهير الايسر اجابه على سؤالك منجم يبدا الترجي بالموجود معناها لاعب فاسيلي رعيفي معناتها ينجم بوتيتر فاسيلي اللي شفناه يشارك تقريب في الخمسه مقابلات اللي لعبها الترجي خذا طون دو جو كيف كيف اللاعب زاد
1: رعيفي اكثر واحد لعبه ولا رعيفي
3: فوالا دونك ينجم يبدا الترجي. لكن بصراحه اذا كان الترجي باش يمشي للتشامبيونز ليغ وفي ادوار متقدمه شو أقول لك معناتها يلزم لعب يكون معناها أموان كو واحد منهم يبرز ويعمل بيرفورمانس كبيرة من الثلاثي اللي سميناه فهمت ينجم. لكن توا ينجم يبدأ الترجي بواحد من ثلاثة هذوما ينجم.
1: لو كانوا نقيموا الميركاتو الحالي للترجي بالصورة ليك سمير ووليد باش نتابعوا معنا هذه كنتابعوا فينا على الباش سبور باي موزايك وموزايك فهم نحطوا الجرافيك لو ممكن وسيم وسيم المخرج نتاعنا دونك باش نشوفوا الملعبيه اللي موجودين في البوست الكل في الترجي التونسي. كان عندك تعلق سمير على موضوع الظهير اليسار حراس المرمى تقريبا نحكي على اربع حراس حاليا على ذمه المدرب ريكي كامب ونتسائل اليوم كيف باش يختار ريكي كامب لونه بدات توضح ملامح التشكيله. لكن نحب نسمع رايكم بن سعيد مميش دبشي والسيد هما الثلاثه اللي موجودين بن سعيد ومميش والسيد واكثر ملاعب يلعب شارك في المباريات الوديه هو مميش. هنا يطرح سؤال هل سيكون مميش هو الحارس الأول ولا في الترجي التونسي؟ بالنسبة للدفاع الفيكتيف الموجود صحراوي جلاسي شيخاوي بوبكر ديارا وزاد حتى موجود اسكندر شمام حضر معهم في التحضيرات لكن يبقى تابع الرصيد البشري. على الجهة اليسار شفنا العيفي وعرعار وفاسيلي. على الجهة اليمين دراجر بن علي. خط وسط الميدان في خطة وسط ميدان نقولوا بيفو سنتينيل موجود كاستيو رجنيشي وخير المداوي. وسط الميدان اليوروليور موجود كوناتي الحاج علي رفيعة حاج محمود جبيلي وتبوبي. في الأروقة فرنانديز وريبيرو. فرنانديز نجم يلعب حتى في وسط الميدان والبليلي عمد فرج لي نجم يلعب يمين ويسار. ثم بشة وذو والحميدي اللي ما همش على ضم الترجي حاليا في المنتخب اليوفنتايان القدام دانهو بالطيب والجبري. سمير ترى هذا إفكتيف هذا الرصيد الموجود اللي يدور عند المدرب الاختيار واضح بالنسبه ليك وبالنسبه مش فرقه اشكاله اللي كان في في في في, في التشكيله في القاع على الاقل 11 ل 12 اللي يفكر فيهم ولا اللي بيبدا بهم الماتشوين.
2: شوف فهمي انا عندي موقف في الموضوع هذايا باش ناخذ مثال الاهلي عم ناول، الاهلي عم ناول، الاهلي المصري عم ناول عنده افضل لاعبين في افريقيا، والدليل على ذلك كونه كلهم كانوا معظمهم كانوا في المنتخب الوطني المصري، وشفت المنتخب في كاس العالم شنو اللي عمل قدام الارجنتين وكل ماتش الكبير ياسر. في الاهلي موضوع ثاني. يمكن يكون عندك ملاعبيه، لكن اهم انه يكون عندك فريق. تعرفش معناها فريق؟ فريق معناها فريق قوي، فريق باهي، فريق باهي يتكون من لاعبيه صحيح، لكن الملاعبيه هذوكم يخدموا في مجموعه متناسقه. هذه النقطه الاساسيه الاولى. انا يألمني برشا، وهنا راني مانيش نتكلم على اسبيرانس فقط، على كل الانديه التونسيه، الانتدابات شو عملنا وجمهور هكا ولا وليد والجمهور يسرع على الانتدابات مالا. اذا كان في الوضعيه هذه نحيوا فرع الشباب ونحيوا المدير الفني اللي نعيطوا له في الاسبيرانس فرنساوي عامله واللي يخدم في الكلوب قلت عملوا الفرنساوي والسنا وفي الاطوال وفي كذا ومصاريف كبيره. اذا كان حايرين جمعيه كما الترجي التونسي حايره باش تطلع بوست واحده، تو شريت الملاعبيه الكل في لي بوست الكل، حايره في ارير جوش، ما عندكش ارير جوش حتى في لي جون.
1: لو فما فاسيلي
2: انا لا معناها انا نستغرب كيفاش معناها ماهيش الفايده في كثره الانتدابات. راهو هنا نتكلم على كلوب افريكا ونتكلم على الاطوال سي اس اس كل الانديه التونسيه. انا نتمنى نشوف ملاعبي صغير طلع ش قاعدين تعملوا في الجون هاز دوبلي في الجونيور تبداو تعيطوا شيخين ومن بعد ما يطلع حد للسينيور ش عملت بيك هكا ولا وليد وما بين اخطاء الى ماشيه ومدير فني ومدربين. هذه النقطه الاساسيه الكبيره ياسر. مريعبي عنده خبره على المستوى الافريقي، نقعد نضحك انا نقعد مستغرب شنو معناه عنده خبره على المستوى الافريقي. انا 19 سنه اول ما لعبت الافريقي وصلت في نقل كوب دي كوب، عام من بعد 21 سنه هزيت تشامبيونز ليج، ما عنديش خبره. وغيري فوزي ولو عادل ما عندهم حتى خبره وهز الشامبيونز ليج، عمرهم 20 و18 و19 سنه. كي يكون عندك فريق، الفريق اللي يحب ينافس على المستوى الافريقي، وانا اعني الترجي واعني النادي الافريقي، لابد انه المجموعه نتاعك تكون فيها الخبره اوكي، لكن يكون فيها الطموح والشباب. تحط 11 لاعب ملاعبيه عندهم خبره وما عندهمش طموح وما عندهمش ليتا ديسبري نتاع ايكيب، ما تنجمش تنجح كي تجيب 10 زيدان و10 مارادونا. يزم يفهموا العباده هذيا معناها كي تنتدب، انت تنتدب ثم انت عندك مدرب هو اللي يخلق لك الفريق. اذا كان مدرب ريكي كامب ولا ماهر الكنزاري توا في الشامبيونز ليج، انا نوفر لك الامكانيات، لكن انت يا اخي زادك يكون عندي انا مشكل في بوست يزم تتصرف. وشفناها في أوروبا وشفناها حتى في تونس، مدربين وليد مدربين يكون في بوست يبدلوا في البوست الأخرى وينجح ويمشي، ما يلزم يلقى الحلول. علاش أنا يعجبني فوزي بنزرت يقولك نخدم بالموجود ونخلق مضاعف قوة ونخلق مجموعة سودي يحبوا بعضهم ويمشيوا في نفس الأوبجكتيف هكا ولا دونك الترجي هذا التونسي ما هوش يوقف على أرير جوش، ينجم يتصرف لكي كام
3: بالموجود يتصرف
2: بالموجود وعندك والإدارة متاع الترجي وفرت لك كل الإمكانيات. وهنا نلاحظ أنه على مستوى حراسة المرمى موجودة الأسامي، على مستوى ليبوست الكل موجودين، صحيح فما نقص في الظهير اللي صار، لكن أنت كذلك كمدرب لابد أنك تتأقلم وتخلق ملاعبي كسوة من اللي جون ولا من اللي فكتيف هذايا، تخلق منه أريير جوش يكون في المتناول في انتظار أنه الدعم. ولكن نرى أن الرصيد البشري في كل بوست فمزوز ثلاثة ملاعبية، هنا ريجي كامب والملاعبية الكرة عندكم، لأن الإدارة وفرت كل الإمكانيات بالنسبة للترجي التونسي إلى حد الآن.
1: وليد ولو نتحب ذلك أنه جالك سؤال، هنا السيناريو ريجي كامب عكس عمناه ولا العكس اللي لقاه الكنزاري ولا حتى بقية المدربين اللي جاءوا الترجي حتى بوميل، أنه يلقى مشكلة بين الإكيب اللي تلعب البطولة وبين الإكيب اللي تلعب تشامبيونز ليج. نحكيه على النمبر تاع استرانجي المرة دي، نحسوا أنه ثم خدمة باش المدرب ما يلقاش إشكال، تقريبا يدور في 4-5 أجانب ينجم يشاركهم في البطولة وتشامبيونز ليج. ما عرفش إذا كنت تراها النقطة ذي تراها في الإفكتيف الحالي في الترجي التونسي
3: بالنسبة للموسم اللي تعدى والمواسم الأخرى. أكيد فما استراتيجية أخرى تعتمد على تنقيس من عدد الأجانب، وفي نفس الوقت معناه انتداب لاعبية عندهم قيمة عندهم فالور، فهمت؟ كما شفنا ريبيرو ولعب فرج وكاستيو معناه في وسط الميدان وغيره من اللاعبين. معناتها الترجي ما عادش يحب يتحط في نفس المشكلة اللي حكيت عليها. انت مدرب يتحط في موقف معناها يلقى ايكيب في تشامبيونز ليج وايكيب في الشامبيونا ما تلقاش ليزوتوماتيزم وستابيليتي على مستوى معناتها الفريق متاعك، خاطر الايكيب او حتى في العالم نشوفه معناها في المستويات العالية تلقى نويو متكون من 8 لاعبين يشاركوا بطولة وتشامبيونز ليج ولي شانجمون زاد 2-3-4 جوار. هذيك هي اللي زيكيب اللي يلعبوا في المستوى العالي ويحبوا ينجحوا، مش تجي في البطولة تلعب ايكيب في تشامبيونز ليج ايكيب وفي الكوب ايكيب وفي البطولة ايكيب. ليه فما مينيموم تاع نومبر دو جوار لازم يكون حاضر، معناتها لوساتور لازمها موجودة. نويو باش تغير ملاعبي في الوسط، ملاعبي القدام، ملاعبي في الدفاع مش مشكل، فهمت؟ اما مش تلا جي تلعب مثلا في تشامبيونز ليج 6 و7 اجانب ومن بعد في البطوله تلعب 4 وزوز جرادا واحد رشنو، لا هذاك موضوع يخلق مشكل. والسنه في الترجي الحقيقه فما معناتها انتدابات عندهم قيمه وتحسهم سيبلي، معناها الشكر الواعر الحقيقه، معناها تحس فما خدمه يعني بذكاء معناته، وما عادش يحبوا يعاودوا ظاهر نفس المشاكل اللي صارت قبل. بالنسبه للبوست تاع ريرغوش كما قال سمير يلقى الحل، معناها بالديسبونيبل يلقى الحل، معناها فهمت؟ اذا كان الوقت الحالي الترجي ما تملقاش ريرغوش بمواصفات معينه باش يجي ويكون تيتولير وافضل من الثلاثه اللي موجودين، معناتها ماهيش مشكل، سي با اون اورجونس، فهمت؟ الوسط قوي، المدافعين معناها فما انتدابات صارت، شيخاوي والصحراوي ديز انترناسيونال مع جلاسي زاد جوار اكسبيريونس وكذا، على اليمين دراجر قاعد معناتها يخدم في خدمه بريباراسيون خاطر كان بعيد وتوا معناها نتصور اللي استرجع القوه نتاعه وامكانياته البدنيه سورتو. بن علي نفس الشيء في الوسط، معناتها عديد اللاعبين اللي ينجم يكونوا موجودين رفاعه شفناه كمل سيزون بالكدا، والقدام كيما حكيت انت معناها مباراه دوشوا عندهم لاعبيه معناتها بفنيات كبيره برشا على مستوى الهجوم كسوا في الاروقه ولا حتى في وسط الهجوم. معناتها الترجي نتصور حظ الروح وكيما يلزم تبقى من بعد المدرب معناتها هو ديجا تعدى بالترجي وعنده فكره على بعض اللاعبين. فما حكاية الخطة التكتيكية زادة، أنا قبيل أنت تتكلم وأنا في مخي قلت يتعامل بالموجود كيت ساعات يستعمل أن ديسبوزيتيف يتماشى مع المجموعة. عندي دو لاتيرو ولا تروا لاتيرو ينجموا يكونوا دي بيستو مثلا، نحاول في الانيماسيون تاعي نخلي ثلاثة ونعمل على اللي جوار معناها في الكولوار اليمين بتاتر، هذه فكرة ينجم معناتها يستعملها المدرب. سينو هني قلت لك حاجة أخيرة نختم بها، رو أي مدرب في العالم وقت اللي يدخل على فريق التعدى به يكون افونتاجي، اما حتى مدرب جديد في التحضيرات فما عندهم لاعبيه كما شفنا تو الترجي لعب 5 مقابلات، مقابله الاولى مع النجم الرياضي الخميري شاركوا تقريبا اللاعبيه اللي موجودين روتور دو بري معناها والمنتدبين معناها في الوقت هذاك، ما ينجمش ياخذ فكره معناها الترجي بدا التحضيرات ومقابله يعني تعتبر مقابله تدريبات مع تحسه تدريبيه باش جوست ليكيب تلعب، اما اترافير لي ماتش الثاني والثالث والرابع حتى الماتش الاخير الترجي لعب مع الحزم، لعب مع المرسى، لعب مع سان بيدرو، معناتها قاعد ياخذ في فكره على ليكيب. في نفس الوقت فما ملاعبيه جاو روتار كيما ريبيرو كيما بليلي وكيما فرج وكاستي وهذوما يعني الانتدابات الكبيره اللي الترجي باش يدخل بهم، هذوما مازالوا ما لعبوش براتيكمون ما شاركوش مع حتى في المباريات الودية. بون بليلي فالور سور ريبيرو زادا نفس الشيء، لكن يلزموا زادا كل 2-3 ماتش لولانين تاع الادابتاسيون وكذا ايكيب جديدة واحد. هذا هو بالنسبة لي نتصور عنده فكرة تو قبل بجمعة مباراة المهمة مع نجم الرياضي الساحلي، نتصور ريجي كاف امبوسيبل ما عندوش في مخه لي 11 دو ديبار، صعيب برشا راهم حاضرين والديسبوزيتيف الأكثرية بالأربعة 3-3 باش يكون معناتها رفيعة هو الملاعب لانيماتور دو جو قدام دو بيفو، ممكن كاستي وشارك ممكن لا زادة ممكن الترجي يعتمد حاج علي وحاج محمود ومعهم رفيعة انت والليتات فورم وانت زادة والأمور القانونية فما دي جوار ممكن يعملوا روتار في البطاقة الدولية وغيره،
1: ما تفرج مازال
3: ولا فرج اما بالنسبة بلاي اللي زادة عنده بوتيتر الموضوع اللي حكينا عليه نتاع الكونترا وصحح منه وصحح من غادي، اما نتصور توك في معناتها في مخ ريكي كاف ولا راهو كاتبهم على ورقه ليكيب اللي باش يبدا بها بنسبه 80-90% ماتش ليتوار.
1: بعد شويه نحكيوا على نادي افريقيا على ليتوار على الصاد، مازلنا معكم في ريكاب سبور.
4: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجه، الخدمه، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر. دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، ادابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: نزلنا معكم في ريكاب سبور، نحكي على النادي الافريقي اللي يلعب حاليا مباراة ودية باش تكون الأخيرة قبل انطلاقة البطولة في التحضيرات ضد جمعية أريانا في البارك. البارح كان التعادل السرسور قدام اتحاد العاصمة الجزائري. تشكيلة لعبة البارح ليفرني زعلوني، بن علي، مرياح، عمر عبد الحق في اللاكس، قدامهم خان صدام، شيخاوي، الحازي، ايت، مالك، وقديدة، ومن بعد خلين كينغ، ودخلوا بقية الملعبية. اليوم تغييرات أخرى تشكيلة، ملك سعادة حارس مرمى، تعرض الإصابة يرتاح يامات، تيني على اليسار، حسام رمضان والمحرسي، وبعبيد في اللاكس، ألان كونتي، شريمي، الخضراوي، مقر، أسرار في والمنصري. على ما يبدو سمير نقوله زادة نفس الشيء بالنسبة للكنزاري مع كيماريكي كام، واضحة الأمور بالنسبة لي، وإلا ماهر مازال يكتشف الفريق ومازال يحضر في التشكيلة.
1: بنسبة فهمي 90% تقريبا واضحة الأمور بالنسبة لماهر الكنزاري، 90% من التشكيلة تقريبا اللي مش يبدأ بها الموسم واضحة من خلال المباريات الودية. يعني ماتش متاع البارح تقريبا هذيك هي التشكيلة، ممكن تغيير الاثنين حسب المردود أو حسب الفكرة اللي عند ماهر الكنزاري. إذا كان تقييمنا الافكتيف متاع النادي الافريقي نفس الكلام اللي قلناه على سبيرانس، راهو الانتدابات تتم حسب الطموحات، الهدف متاعك شنوه بالضبط في البطولة وفي الشامبيونز ليج، وحسب كذلك النقايس اللي عندك، هذا مهم برشا، وحسب إمكانياتك المالية. نجمش أنا بإمكانيات مادية معناها متوسطة نجيب ملاعبية وناخذ الكونفور متاع الركروتمون بعد نحل، لا، فما دراية وحسن التعامل مع الملفات، وهذا اللي قاعد صاير في النادي الإفريقي. نجي نشوف الإفكتيف متاع الكلوب، ماتش متاع البارح نلقى الزعلوني أريير دروا، الرومبلاسون متاعه اللي مش يلعب اليوم
2: حسام رمضان.
1: نجي نشوف في اللاكس نلقى مرياح وعمار عبد الحق في اللاكس، لي رومبلاسون تاعهم موجودين، بوعبيد والمحرسي،
0: وعنده سيمبارا
1: جاي كانتداب قيم جدا. اذا دفاع النادي الافريقي معناها دفاع محترم مع المحافظه على حراسه المرمى. دونك بذكاء رغم خروج عدد كبير من الملاعبيه، بذكاء اداره النادي الافريقي قاعده تعمل في انتدابات موجهه ودقيقه بتكلفه معقوله، وهذا هو المهم. تبقينا نفس الكلام اللي قلته على الترجي باش نقولوا على النادي الافريقي. اذا كان انا عندي ولاد كيما عمار عبد الحق من العمناول في الافكتيف تاع النادي الافريقي، والى حد الان ما قاش حتى فرصته، ونقول سامحني عاد الولايد عنده كل الامكانيات باش ينجم يلعب، وقتاش باش يلعبوا الملاعبيه هذوما؟ يلزم تعطيه الفرصه. باش نعطيك اكزامبل واحد، سيف عمناول، الاولاد سيف عمناول، سيلي جمهور النادي الافريقي، سيلي توس، سيلي نقطه ضعف، وكيفاش هو ما نجحش في الاسبيرانس هاو كذا، فوزي بنزرتي قال لهم حاجتي بي وجا هكا، ولا في الاخير اش ولا نجم الفريق السيلي، والسيلي خرج من النادي الافريقي، شكون مش يعوضه؟ وريدك كيفاش خمو، شكون قالك اللي عبد الحق ولا غيره من الملاعبيه ما ياخذش البوست هذيك ويولي ابرز لاعب في الفريق الموسم الجاي كيما كان الزعلوني عامين التالي؟ ما ننساوش الزعلوني تو بطل نتاع النادي الافريقي وكابتن، هكا ولا عامين التالي كان فما انتقادات كبيره على الزعلوني، ما يعرفش يدافع، ما يعرفش يقف، ما يعرفش وطور من روحه وحسن من روحه وحط في قلبه ويخدم لين وصل ولا كابتن، ولا الزعلوني معناه بياس متغاس في النادي الافريقي. اعطيه فرصه للشبان، والحاجه الباهره كونه ماهر الكنزاري من المدربين اللي يعطيه الفرصه للشبان. هذاك علاش انا نتصور انه في النادي الافريقي فما اسم ولا اثنين ولا حتى ثلاثه مش يكونوا مفاجاه صارت لجمهور النادي الافريقي. الانتدابات صارت، الافكتيف محترم، المراكز الكل تقريبا فيها الملاعبيه، وبالتالي لازم نخدموا توا بالموجود، والنادي الافريقي قادر بالافكتيف هذايا انه يمشي لبعيد في الكومبيتيشن هذيا، مع الملاحظه كذلك اخيره انه حسب الفلوس، حسب الميزانيه. انا ماذا بيا كاداره النادي الافريقي تقول لك ماذا بيا عندي ملياردوات تنشري الملاعبيه الكل، ولكن بالامكانيات المعقوله اللي عندي قاعد نجتهد، والى حد الان على الورق الافكتيف نتاع النادي الافريقي ممتاز من ناحيه الكم ومن ناحيه الكيف، والمدرب، وهذه ميزه في النادي الافريقي، المدرب عنده امكانيه انه اللاعبين يلعبهم في عده مراكز يحثقوا المراكز. هنا نتكلموا على 4-5 لاعبين يحثقوا بعض المراكز، وبالتالي ما عادش عنده مشكل نتاع دي بوست ولا مشكل غيابات.
0: وليد تنزاري بالنسبه لي زاد الامور واضحه، ماهوش مدرب اللي باش يقعد يجرب ويحاول، تقريبا واضح الفريق بعض صحيح. التغييرات من تساوي 12 شنو ترى انت؟
2: ليه عنده افكتيف محترم واكيليبري، معناها حكينا برشا على البوست نتاع تاكون في خروج شوات، قلنا لنادي الافريقي معناها في حاجه المهاجم هداف بويسكو باش يلعب معناها سيزون فيها بطوله فيها تشامبيونز ليغ، ويلزمو معناها يكون عنده ليني ديفونسيف قويه وهو ليني نتاع ميلو تيران قويه وخط الهجوم قوي بتبيع مع حارس المرمى اللي شفنا معناها الشامخ براتيكمون هو معناتها الحارس الاول وعمل موسم محترم جدا. دونك في الوقت الحالي كي تجي تشوف الافكتيف تلقى اسامي، فما ملاعبيه كيما قال سمير معناها بوليفالون ينجم معناتها يلعب في اللاكس يلعب على اليسار كيما
1: المحسي
2: معناتها يلعب لاتيرال جوش يلعب في اللاكس، الحرزي على مستوى الهجوم يلعب في الوسط يلعب على اليمين يلعب على اليسار، زدام زاد ينجم يكون ريليور ينجم يكون زاد
1: قدام الدفاع
2: على الكولوار ينجم يكون قدام الديفونس، مريح في اللاكس معناها لاعب خبرة، قديدة جون ينجم ياخذ ثقة، وعبد نوبي ينجم معناتها يكون حل في الهجوم مؤقتا. بالنسبة للكولوار موجود ايت مالك ينجم يكون على اليسار كما ينجم يكون في الوسط، الخضراوي اللي لا كيزومبي موجود بوغرا موجود يعني الافكتيف محترم الحقيقة ومتوازن، تبقى بعد توش نتاع لونترينور كيفاش الديسبوزيتيف اللي بشي معناتها باش يعتمد عليه على حسب الملاعبين اللي عنده والامكانيات نتاعهم والخصال نتاعهم. نتصور معناتها الى حد الان نادي الافريقي نجح في انتداباته بالموجود كما قلت انت سمير بالامكانيات الموجوده، معناها نجح في الميركاتو واللي معناتها الملاعبيه اللي موجودين توا ينجم يبدا بهم معناتها سون بروبليم اون اتوندون في الميركاتو الجاي، وعلى حسب زاد النتائج تاع الفريق وعلى حسب الباركور اللي باش يصير في الشامبيونز ليغ تقع بعد ممكن تعديلات في الميركاتو الجاي، انتدابات والا ملاعبيه بتتر يخرجوا ملاعبيه يجيو، لكن الوقت الحالي الامور منظمه في النادي الافريقي ومستعد لانطلاقه الموسم.
0: والنادي الافريقي توا متعادل 0-0 مع جمعيه اريانا من كل من اخر مباريات
2: مع صاحب
0: سؤال ان شاء الله ربي يوفقه في التجربه التدريبيه تاعو. بعد شويه نحكيو على النجم الذي الساحلي النجم الذي الساحلي اللي زاد كيف يلعب مباراه وديه ضد اتحاد خنش الجزائري بالنسبه للشوط الاول وفي بالتعادل 0-0، زاد تشكيله ليتوار صبري بن حسن محمد بن حسين وشيكبو في اللاكس كشريدة على اليمين عزمي غوما على اليسار سانغاري وعبد الله العامري ومحمد هادي بسلامه في وسط الميدان في الأروقة شميسي بن ضياف وساندي. تقريبا نحكيوا على التشكيله المثاليه تقريبا نتاع ليتوار بشده الموسم هذا، وزيدهم ريان عنان اللي مع منتخب اقل من 20 عام. النجم الساحلي دعم المجموعة متاعه بفيليب لونكونتان لاعب اللي كان قريب من الانضمام للنادي الافريقي، مدافع محوري 1.88 21 عام متكون في لونس قادم من نادي إستريل البرتغالي. اليوم أصبحنا وكأني معاش سمير المنتخب ننتدبه منه الملعبية، أرك هو المفروض أن المنتخب يهز الملعبية من الأندية، هذه صارت مع ذويب اللي مشيته للسياسيس، هون قام لاعب جاء تحط في المنتخب ولونه ما مشيش لأنه عنده مشكلة إدارية ومع الباسبور وكل ما تعذر علي تحول إلى لعب بحث المتوسط. يعني مش فاهمين الظاهرة دي، من عشت عندك تعليق اللي أنا حكي
1: قلبت الآية معنى قلبت الآية معناها الملاعب المفروض يبرز في الفريق متاعه هكا ولا
0: لا يمشي تم انتدابه راح يمشي المنتخب والمنتخب ننتدبه
1: المنتخب ننتدبه. إذن هنا رأوا إشارة خطير حتى على مستوى خاصة مش حتى خاصة على مستوى منتخب الشبان، يعني معناها كونفوكاسيون للجونيور ولا ليفانتروا ولا
0: كونفوكاسيون
1: اي الكونفوكاسيون هذيك يولي المانجير نتاعو يخدم بها هكا ولا
2: وي
1: تولي معناها انترناسيونال شبيك يلعب انترناسيونال عفوا تورنوا فلاني ولا عمل تصفيه كاس عالم انترناسيونال
2: فرق كبير بين انترناسيونال وبين مش انترناسيونال.
1: وهنا ردوا بين على مستوى المنتخبات وخاصه الاستدعاء اللاعبين اللي يستحق هو اللي يمشي، من المفروض انه اللاعب يبرز الفريق نتاعو وري إمكانياته يمشي للمنتخب ومن المنتخب يمشي معناها للاحتراف ولا يمشي لأندية أخرى ولا يشوف مستقبل متاعه كيف يتم. إذن فما إشكال، لكن أنا رأى أنه النجم الساحلي اللي عملوا سنة رأوا والله العظيم بدون شعبوي اللي عملوا الإطوال سنة معناها حاجة كبيرة ياسر حاجة كبيرة ياسر، ثلاثة أسابيع التالي رأوا مرهون في برشة فلوس
2: صحيح.
1: ومهدد المستقبل متاعه ومهدد بعدم المشاركة ولو أني
2: فلوس كبيرة
1: ولو أني أنا قلتها توا عندي مدة اللي توال حتى كان ما خلصت بتنجمش نحيها من البطولة، بتنجمش بالقانون وغير القانون بتنجمش نحيها البطولة، بتنجمش لأنه يعني مشكلة توال فهمي والله بالحق مشكلة توال، ما هوش مشكلة توال فقط، مشكل كرة القدم التونسية. وإذا كان النجم التونسي اللي وصل للوعظية ذيك والسيابي وغيرها من الفرق الجامعة وسلطة الإشراف والناس اللي تتبع في الكرة مسؤولين على وضعية النجم التونسي اللي ماهوش لتوال فقط
2: قضية رأي عام
1: بيان سور بيان سور. دونك اللي صار في النجم التونسي اللي صار حاجة كبيرة ياسر، وين نرى أنه الهبة الجماهيرية واللي صارت في الإتوال السنة باش يكون عندها تأثير إيجابي جدا على أداء الفريق الفني رغم نقص الرصيد البشري ورغم المشاكل الكبيرة، ولكن اللي صار السنة مش يعطي حافز كبير للمدرب والملاعبية. ساعة نحب نشكر الإدارة على شيء اللي قاعدة تقوم به، شيء كبير ياسر اللي قاعدة تقوم به. سنين انتداب المدرب انتداب ذكي جدا، انا ما حاجتيش سنة باش نلعب على تيتر ولا حاجتي، حاجتي باش نرجع سمعه النجم الساحلي الهويه ليدونتيتي نتاع ليتوال. دونك جاب مدرب مختص في التكوين يعرف البطوله التونسيه، سهل عمليه التواصل معاه، مع مساعد نتاعو انترناسيونال اكس انترناسيونال ولاعب كان ممتاز، مع مجموعه شابه ماهيش مجموعه نتاع الكلوب ولا نتاع ولا نتاع الاسبيرانس، ولكن مجموعه شابه
2: مدرب مختص معناتها في تعديل الامور وفي الانتيريم
1: عنده خبره
2: وفورماتور
1: ليه الانتيريم ذكي مع دعم الجماهير الكبير بدون ضغوطات كبيره الافكتيف تاع ليتوال ماكش تلعب عليها لا تيتر ولا ولا وين نتمناو انه ليتوال في اقرب فرصه تنجم ترجع، علاش لا وعلاش لا من السنه، ولكن بدون ضغوطات نجم السياحلي معناها عنده افكتيف مقبول، مانيش يقول افكتيف كبير ياسر لكن مقبول قادر انه على الاقل على الاقل رديه عم ناول معناها مردود باهت صراحه.
2: والهزايم في
1: والهزايم في سوسه واحد السنه على الاقل فما ملاعبيه وفما مدرب يدافعوا على رايه النجم السياحلي. باش نختم في سعفيسة كل عام معز ادريس كل عام نحى اشتر الملاعبيه وطيح في اللي سالير بعد عام هزت الشامبيونز ليج لطوال وقتها كانت لطوال 2004 و5 واحد ولا 2003 كانت تعطي في رواتب كبيره ياسر وملاعبيه كبار ودرشنو. جاء معز ادريس قال لك لي يا خويا السياسه نبدلوها ونعملوا على لي جون نتاعنا، وخرجت وقتها جيل من الملاعبيه وهز الشامبيونز ليج اللي فيها الشربيتي وغيره من الملاعبيه
2: وعمر جمل
1: مجموعه كبيره ياسر
2: اللي زيترونجي صغار زاد وجامبي وموساناري وجيلسون
1: وبلبولي ودونك
2: بلبولي اكبر منهم
1: صغار. دونك ليتوال يمكن يعاودك الملحمه هذيك بمعناها بالذكاء نتاع الاداره نتاعو بالالتفاف الجماهير رغم ان المجموعه فنيا ناقصه ولكن قادر ليتوال يعوضها.
0: والحاجه الباين هو النجم الساحلي صحح كونترات واحتراف الخمسه ملاعبين من الليجون
1: ممتاز.
0: نحكيو على احمد زرقاتي، نحكيو على ريان غارا وعده ملاعبين اخرين اللي موجودين وعلن عليهم حتى البارح اللي ثم ظهير يسار ثم وسط ميدان ثم كل فورمي في الليتوال والملعبيه ضم راهو يلعبوا تيتولير موجودين وخذوا الشانس نتاعهم كما قلت بالتزامن معناها التواجد نتاع المدرب براكوني معناها عطى فيهم الموافق كما قلت ريان غارا اللي هو معناها وصانع العاب موجود يا في التحضيرات كيف هتنصب الملعبيه ياسين رجب اللي هو ايضا جناح يمين وجناح يسار ايضا جملة الملعبيه الموجودين وتم محمد انس عثمان اللي هو وسط ميدان دفاعي كلهم شروهم راهو سنين معناها الافكتيف تاع ليتوال وليتوال ولاد الحقيقه اللي كل مره طلعنا من لعبيه احمد الزرقاتي اللي هو زاد كيف وسط ميدان وغيره من الملعبيه. بعد شويه نحكيوا
2: على بربي على فيليب كونتونا
0: الملاعب هذا اللي هو وليد ذويب وليد ذويب صح في السياسات ولون كونتا اللي وليد ذويب مشى مع المنتخب مشى لايطاليا وهذا لون كونتا اللي تم عرضه الحقيقه على النادي الافريقي ما تمش انتدابه يعني عدل النادي الافريقي كان عنده اختيار اخر ف تم معناها مشى للنجم الذي الساحلي اللي راه في البروفيل تاع الملاعب هذا نجم ينتدب في انتظار توضح امور
2: ان شاء الله ان شاء الله. شوف بصراحه ممكن الملاعب يكون محترم
1: ممكن
2: يكون فلته زاد انت باش تعرف، لكن حاب نحذر انا ونقول حاجه. عشت انا في منتخبات الشبان الكل وجاوا دي جوار من برا ولعبوا معانا وفما ملاعبيه محترمين و بالقدي ومن بعد واصلوا معناها طريقهم البرة ولعبوا وكذا عملوا كارير. حب نحذر راهو اختاونا ماك الحكايه ذيك نتاع تجيب جوار باش تطلع له الكوتا نتاعو ومن بعد يمشي ليتوال ويمشي السي اس اس ومن بعد
0: يمشي الانديه التونسيه
2: ويشكي الانديه التونسيه. هذا الموضوع ردوا بالكم يا مسؤولين يا ناس، راهو ربي عين الناس الكل. صحيح اللي مناجير خدمتهم هذي باش يصور الفلوس في ملاعبي يكون عادي ومتواضع، معناه يطلع له كوتو باش من بعد معناه يربح فيه ومن بعد الفريق يقعد يعاني فيه في الخلاص نتاعه ويزيد يشكي وكذا. دونك احنا توا ما قلنا حد شيء، لكن على حسب الاصداء وعلى حسب ما سمعنا وما شفنا الملاعب عادي بصراحه، معناه موش جوار اللي كونفيرمي ملاعب باش يجي باش يلعب ديريكت في الليتوال ولا في النادي الصفاقسي ولا. انا ذا بالنسبه لي راي. وزيد حاجه اخرى، نراه الحكايه غلطه جمله ذا تجيب جوار يلعب برا تجيبه للمنتخب باش زعما معناها في فيترينا باش من بعد يمشي ليكيب من ليكيبات التوانسه يكون فالور نتاعو 50 مليون يولي 150. راهو ذي نعرفوها الحكايه وبربي اختاونا منها، ماناش ناقصين احنا مشاكل، وخلي معناتها الامور تتنظم وتمشي الى الاحسن. معناها ما نرجعوش لقبل في عهد الجرايد يحط لك جوار بين النادي الافريقي والنجم الساحلي ومن بعد تلقاه في صفاقس
0: تحيي الصحافه تاع الصحافه.
2: فهمت هذيك هي تو ولات
0: اوتر مو ولات زاد هي وليد زاد موج مقولوش ليه هي تو الباجيت او
2: جوست بعد يلعب ميتو يولي ليه بالجلاسير في البنك.
0: هو جوست رانا حبينا نحكيه ليا صوت في انه ملاعبي معناها ليبر ويجي للمنتخب ونعيطوا له ومن بعد نلقاوه صح في في في احد النوادي التونسيه. هذا هو بغض النظر على النادي اللي مشى له، هذا سؤال حبينا نطرحه بعد شوي نحكيه على الملعب التونسي.

0: ملعب التونسي اللي باش نحكيو عليه زاد المعلومه اللي جينا بخصوص نجم المتلوي امور واضحه مره اخرى تاكيد اخر انه نجم المتلوي باش ياخذ الانجاجمون نتاعو بالنسبه للهيئه سوات وضعيتها يبقى فريق وحيد على 16 اللي هو نادي حملنف اللي كما قلنا يستغل القادم الساعات لغلق بقيه الملفات وسيتحصل على الاجازه نتاعو باش يشارك بها في البطوله. فريق نجم حملنف اكثر فريق قعد يعاني في الفترات الأخيرة بحكم المبالغ المرتفعة نتاع الملفات نتاعو. نحكيو على ملعب التونسي بمدرب جديد البرتغالي اللي موجود في الملعب التونسي. أيضا نحكيو زادة على الملاعبين اللي جاو واللي خارجين من استاد تونيزيا. نحكيو عن الملاعبين اللي غادروا استاد. هاو قدامكم سمير ووليد على الباج سبور باي موزايك تجمعونا تابعونا في الديجيتال. عياض الرياحي ظهير اليمين غادر, مروان الصحراوي الاكسيال اللي مشى للترجي, اما تنداو غادر وسط الميدان الهجومي, راين سمعني كيف غادر مشى اتجاه الترجي الجزيز, عبد الرحمن الحانشي تم فسخ عقده. بالمقابل يجيو برشا ملاعبية, جاء رايد دربيلي اكسيال, عزيز الكناني مدافع محوري, زكريا العايب جاي الترجي وسط ميدان, ساليو وسط ميدان وهجومي, ملك شويخ جوار دو كولوار وسط ميدان, بينينو كيف سيتان اتاكونت كولوار لعب ممتاز جاي من ريون سبور الرواندي, بركات الحميدي من بعد تجربته في تنزانيا يرجع للبطولة التونسية, فخر الدين بن يوسف, وحازم الخميري اللي هو ولد ستاد كان بري في ليبيا ورجع يعطوا ظهير يمين. بالمقابل الملاعبين الكل اللي نعرفهم في ستاد الكل موجودين, وثم شكون حتى تمدد له العقد نتاعو كيما الفرحاتي, ايضا عاطف الدخيلي موجود, لادي خلفه موجود, عزيز الساحي موجود, سكندر صغير, منير جلاسي دوما في اللاكس موجودين, رفيق الرياحي في وسط الميدان موجود, يوسف توري, يوسف الضفلي, ويوسف السعفي, تابسوبا, ابو بكر ديارا, وائل الورغمي, ونداي كلهم تقريبا الافكتيف نعرفهم تاع مناول بس اثنين الملاعبيه دوما اللي خرجوا. سمير, هل ترى الملعب التونسي تغير للأسوأ ولا للجيد حسب ما تشوف الافكتيف هذا؟
1: انا نقول انه لا خوف على الملعب التونسي. في السنوات الأخيرة الملعب التونسي من الفرق الذكية, وإدارة الملعب التونسي تعرف تتصرف في الموارد المالية والموارد البشرية والإفكتيف. قبل فهمي الكرة وقت اللي كانت قبل كان الملعب التونسي من الفرق التي تنافس على البطولة وتتحصل عليها لأنه كان يكون في الملاعبية والأسماء كثيرة. توك تخلنا العهد الاحتراف وعهد البزنس وعهد الفلوس, الملعب التونسي غير قادر على مجارات الأندية اللي ميزانيتها بالمليارات. هكا ولا التجأ الملعب التونسي إلى عملية أولا تسويق اللاعبين, وهنا نشوفه في الخمس سنوات الأخيرة الملعب التونسي قاعد يسوق في الملاعبية وبالفلوس, والأسماء كثيرة موجودة في الترجي, موجودة في الإفريقي, موجودة في آدم معروس في تركيا, موجودة في خليل العياري قاعد يسوق. ولكن كذلك الحاجة الممتازة أن الملعب التونسي قاعد يشري في ملعبية بذكاء, ونجاح الملعب التونسي في الانتدابات هذاك اللي خلاه أنه يقعد ديما من أفضل وأحسن الفرق التونسية. هذا الأساس على عكس سنوات الفارطة. السنة ما فماش برشا خروج, معناه لي ديبار ماهوش برشا, ولكن انت دب الملعب التونسي مجموعه من اللاعبين على حسب ميزانيه نتاعو وعلى حسب الحاجيات الفنيه نتاعو. انا عندي ثقه في الملعب التونسي في نجاح الصفقات نتاعو او معظم الصفقات نتاعو, مش كل الصفقات ولكن معظم الصفقات على غرار السنوات الفارطه. الملعب التونسي حافظ على الاوساتور نتاع الافكتيف نتاعو, وهذا راهو مهم برشا. ملعب التونسي كي تحافظ على المجموعه نتاعك وتدعمها بلاعبين على حسب الحاجة فهذا موضوع مهم ياسر. رأى أنه ملعب التونسي ممكن يكون أفضل من السنوات الأخرى بشرط أنه المدرب اللي أنا الحقيقة ما نعرفوش مليح إن شاء الله يندمج وبسرعة
0: في أول تجربة لي في إفريقيا توزي اللي جاي ما الحقيقة قاعد يخدم ما نعرفوش العمل نتاعو, ما نعرفوش شنو باش يعمل مع ستاد مي كتجربة أولى, ومن الفرق اللي بدأت تحضيرات ستاد تونيزيا هي أول فرق.
1: دونك نتمنى المدرب يندمج وبسرعة مع الأجواء البطولة التونسية. نتمنى كذلك وطلب بكل لطف الجماهير الملعب التونسي تصبر شوية على المدرب وعلى الملاعبية خاصة في الجولات الأولى, ونرى أنه الإفكتيف نتاع السنة ملعب التونسي قادر أنه يمشي بالبعيد, قادر أنه يقدم بطولة محترمة بإمكانيات نقوله متوسطة جدا صراحة في الميزانية, لأنه ملعب التونسي كان جات عنده الفلوس وعنده الميزانية أكثر. نقول ملعب التونسي راهو معناها ينجم معناها ينافس وبشدة على البطولة والمقاعد الإفريقية, لكن بحسن التصرف بحسن التسيير بذكاء في التعامل ملعب التونسي قادر السنة أنه يكون معناها الدبة السوداء أو قادر أن يكون منافس علاش لا إذا كان تخطى المرحلة الأولى بنجاح وسلام.
0: وليد الملعب التونسي يبدو عكس برشا فرق في تونس أنه حافظ على ملعبيته وبالعكس زاد دعم المجموعة يعني دوبلور في كل بوست عندهم ما نعرفش انت كيفاش ترى اذا حكيت لك على بقيه الملاعبيه اللي ريتهم انت عاملين وتفرجت فيهم
1: موجودين في نعرفوهم
0: الرنفور عملوا في لاك سنترال عملوا الرنفور في وسط الميدان في لي كولوار معناها في لي بوست الكل
2: صحيح حاجه ايجابيه معناها يعطيهم الصحه فما فكر وفما معناتها تخطيط باهي للموسم الجديد أبار الصحراوي وأمات نداو دو جوار معناتها خرجوا أساسيين ومؤثرين في الفريق الصحراوي محور الدفاع قائد فريق وأمات نداو زادا كيف كيف لاعب محترم شنو صار جاو معناتها المنتدبين اللي عندهم زادا إمكانيات ماهيش خايبة ما تنجمش تكومباري ما باش تدخل في المقارنات باش تقارن معناتها الدربالي رايد بالصحراوي ولا باش تقارن زكريا العايب بأمات نداو ولا لعب تيوم ولا كامارا ولا
0: سليولي هو جاي ما مي سليولي باش يعوض
2: هذوما الأجانب راهو شوف ونجح راهو الملعب التونسي مع الأجانب عنده مدة ناجح معناها مع أمات نداو ومع يوسف توري ومع موغيشا
0: يوسف توري
2: ونداي زاد محترم مهاجم محترم معناتها بيتور
0: ومارو زاد تسمى نجح في ستار
2: ومارو زاد بيان سور كان عنصر بارز برشا أنا نقول اللي ملعب التونسي الحقيقة باش يكون معناتها منافس محترم في البطولة مع الملاعبية اللي عنده فما الخبرة فما دي جوار جون زادا كيما محمد أمين بن علي
0: أكسيال
2: زادا متاع ليكيب ناسيونال ملاعب محترم فينينيو هذا حديث عليه وكونه يشبه شوية الكانديا تراوري بوم ندخلوش
0: ستان جوار دكولور يلعب على اليمين
2: ويدخل شوية للوسط زادا معناها فخر الدين بن يوسف سجل مقابلة متاع المرسى ليكيب اللي لعبت معناها الخرانية فيها الخميري جلاسي دربالي ساحي توري السعفي تيوم هذا اللي عنده
0: اسمه ماميساليو هذا هو
2: ماميساليو لقبه تيوم إبراهيم كامارا الورغمي وفخر الدين بن يوسف لعبوا بالأربعة 3-3 الديسبوزيتيف اللي متعود يعتمدوا الملعب التونسي دونك أنا نقول اللي الملعب التونسي ناجح إلى حد الآن في تعويض المغادرين وفي الانتدابات متاعه تحس فما معناتها فكرة في الانتدابات ونتصور على خطى ثابتة.
0: بعد شوية نحكيه على اللاعب اللي من بيجا من أولمبي البيجي إلى سانتيتيان. إلياس الضاوي اللي باش يتنقل لفرنسا القيام بالاختبار الطبي على أساس الانضمام إلى نادي سانتيتيان الفرنسي من الأولمبي البيجي الملاعب اللي تقريبا تعاد بكل المنتخبات الوطنية ملاعبي مازال صغير تقريبا نحكي على ملاعبي عمره 19 عام ولد الأولمبي البيجي وسط ميدان دفاعي بالرغم برشا عروض جاو في تونس خاصة إلا أنه معناها كان الأوبجيكتيف نتاعو كونه يكون وجهته أوروبية وفي الأخير بعد متابعة الملاعبي معناها نستناو أنه بشراو بألوان سانتيتيان وتم الصفقة هذه ما نعرفش خبار كيف يفرح برشا سمير
1: شنو يفرح عنا برشا عليه قداش عنا بلي فهمي قداش عنا ما خرجناش ملاعبي من البطوله التونسيه عن جون من البطوله التونسيه يمشي سانتيتيان
0: خليل عياري
1: خليل
0: شكون خليل ثم عياد الرياحي خرج من استاد مشى للدنمارك درجان مو صرار معناها ماهوش برشا
1: قليل برشا معناها كي يخرج وليد معناها من مدرسه تونسيه مدرسه عريقه كما الاولمبي البيجي يمشي لفريق محترم راهو سانتيتيان من الفرق التاريخيه في البطوله التونسيه في البطوله الفرنسيه وسانتيتيان تاريخ كبير ياسر سانتيتيان قبل باريس سان جيرمان وقبل ليون وقبل مارسيليا وقبلهم الكل معناها

0: نتاع مستقبل، اكيد انه استثمار بالنسبه للسنتيتين، لكن كذلك فخر للاولمبي الباجي والفريق العريق هذا اللي قادر رغم المشاكل الماديه الكبيره وكبيره ياسر اللي عنده، قادر انه يخرج لنا جواهر وخرج لنا مواهب وخرج لنا ملاعبيه من نوع عادية. نفرح ياسر لكره القدم التونسيه، وان شاء الله يا رب يعني اول الحصه نتاعنا فاهم تكلمت على الاسبيرونس والكلوب، وطلعوا لي جون، طلعوا مسيرش، عملوا انتدابات مسيرش، عملوا انتدابات وجيبوا، ما الجمهور يحب انتدابات يا خويا جيبوا لهم انتدابات، لكن في نفس الوقت خموا كل عام في ملاعب يزوز ثلاثة ملي جون باش يكونوا في المستوى باش على الاقل على الاقل نلقاو معناها المنتوج نتاعنا. دونك برافو للأولمبي الباجي، وإن شاء الله مسيرة موفقة وبالنجاح والتوفيق.
1: لاعب مترو 93 بيفو وليد، ما احنا في تونس أكثر الأكثر اللي بوست نتدبوا فيهم بلي بيفو، يعني أكثرية الأجانب كلهم وسط ميدان دفاعي منتخب يعني عنا كان صخيري براتيكمون بيفو سنتينيال بالحق راه اليوم تتفاجئ أنك يجيك الخبر هذا أنه في العادة
2: والله العظيم نفرح على خاطر الملاعبي مالجري باجة عادات بسيزون صعيبة عمناول
1: وعمناول كان راه من أبطال في المنعة
2: سيزون بلين معناها يعني تقريب 30 ولا لعبهم الكل تقريب لعب مع المقابلات الكل ما غابش، ملعب سوليد معناها جباري كما قلت انت ما شاء الله عليه، وتبعوه معناها بالقدية معناها كي وصلوا خذوه راو سانتيتين فريق عريق راو وعملوا باش تطلع لعبة البراج وعلى ديرنير مينوت معناها عملت سيزون في الليك دو ممتازة برش معناها سانتيتين كي نحكيه على ايكيب راهي معناها تراديسيونيل في فرنسا وكبيرة معناها اليوم نفرحوا كي نشوفوا ان جون دو 18 ans مشى معناها باللي بيرفورمانس نتاعو اقنع الناس هذوما وعنده دي زوفر اخرين زاد راهو في فرنسا معناها مش كان سانتيتيان فما دو كلوب اخرين انتريسي كانوا بانتدابه لكن فينالمون صار لاكور مع سانتيتيان نتمنوا له النجاح صغير وصدقني معناتها امنيتي انا نشوفه معناتها يلعب في الليغ 1 ويجينا ليكيب ناسيونال واحنا قاعدين معناتها نكونوا في نوايو جديد للمنتخب اسونسيلمون يزمو يعتمد على لي جون هذوما تالونتيو اللي يخرجوا صغار ويزيدوا معناتها يتقواوا غادي ويتحسنوا ويطوروا مستواهم ما يرجع كان بالفايدة على منتخبنا من بعد وبالتوفيق ليه
1: ان شاء الله. يتألق كي مارينا للسعد البارحة للسعد مع ضد انتر ميامي خذي تقريبا افضل تنقيد في الماتش
2: هو مختاري ثاني يعني. افضل اللي مركة اللي اعطاه هو
1: تحسب له خطر مركة بونتوية
2: خطر اعطاه ساحيت
0: وين مستغرب شبي وين في الكيب ناسيونال والله العظيم اللي ريتو هنا في الماتش معناه اللي عمله
2: سوء توظيف ومش يلعبوا
0: راو في الدريب راو في الان كونتر ان
1: تسرح
0: راو باليمين باليسار يلعب يتعدى على على على لي كوتي يدخل دون لاكس يعمل لي زين دو عطاه دي اسيست بيرسوناليتي وقوة في التيران وينه في الكيب ناسيونال
1: ان شاء الله نروح مع معين في
0: ان شاء الله يا ربي والله العظيم ان شاء الله ما عدى ماتش كبير برشا
2: والله بصراحه كمان وليدي في ساعه انا معناتها بالنسبه لي فما برشا جوارات تبلوكيو في الكيب ناسيونال اما هما عندهم امكانيات مش راهو باش يلعبوا في الريال والبرسا هذاك مستوانا اليوم تلعب في امريكا ولا في الدنمارك وسكوتلندا هذاك اللي عندنا هك 6 5 7 ملاعبيه نستحفظوا عليهم كوي اون اتوندو يهبطوا لنا ناس من بلانيت اخرى
1: ولا نطلعوا من البطوله نتاعنا يعني
2: ولا هذيك
1: صحه وليد هذيك صحه وليد شكرا لك شكرا سمير شكرا وسيم شكرا عدنان نقول لكم في الامان باي باي
3: Calypso. Mardi 18 août, préparez-vous au Calypso Hammamet pour un événement inédit en Tunisie. NJ Events et Ranam présentent pour la première fois le collectif parisien Morning Logi. Live exclusif de Vigilance Zero avec Le Plume et Spicy Sophie, accompagné de DJ Ahmed Maknan et Ranam. Dancing shadows, they don't need light, they bloom in the dark. Morning Logi au Calypso, c'est le mardi 18 août. Ticket disponible sur application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal. Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
4: بيكو بلو دايز بديو pour la première fois en Tunisie ديما ربح مع بيكو
5: امشي لأقرب magasin participant des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs les machines à laver et les autres électro-encastrables بيكو plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days
4: واو وين نلقاو les points de vente
5: تبعنا على les réseaux sociaux بيكو Tunisie
4: يلا امشي على بيكري قبل ما توفى
5: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. عدد من فلاحي ومنتجي التين الشوكي ما يعرف بالهندي بمعتمدية تلا وفسانة والعيون من ولاية القصرين يوجهون نداءات عاجلة إلى السلطة الجهوية والمركزية من أجل التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من غراسة التين الشوكي التي تضررت بشكل كبير جراء الانتشار الواسع للحشرة القرمزية. ورئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي محمد رشاد بناني يقول إن صابة التين الشوكي لسنة 2026 سجلت تراجعا حادا، حيث انخفض الإنتاج من حوالي 250 ألف طن خلال الموسم المنقضي إلى ما يقارب 100 ألف طن حاليا بسبب الانتشار الواسع للحشرة القرمزية والأضرار الجسيمة التي ألحقتها بغراسات التين الشوكي. يشار إلى أن قطاع التين الشوكي يعد ركيزة اقتصادية واجتماعية مهمة بالقصرين، حيث يوفر حوالي 40 ألف موطن شغل أغلبها من اليد العاملة النسائية، ويسهم بما يقارب 80 مليون دينار سنويا في الدورة الاقتصادية المحلية والوطنية. وحدات الحماية المدنية بمنوبة تنتشر ظهر اليوم جثة شاب من قناة المياه الشمال على مستوى ولاية منوبة إثر اختفائه منذ صبيحة أمس السبت أثناء رعيه للأغنام بالقرب من القناة. ووفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإنه تم تحويل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى شرنيكول بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة، وذلك بعد معاينتها من قبل ممثل النيابة العمومية والإذن بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة. أخبار العالم، خمس دول عربية إلى جانب تركيا وباكستان وإندونيسيا ينددون في بيان مشترك برفض كيان الاحتلال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، داعين الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل. ومصدر دبلوماسي يفيد وكالة رويترز بأن مبعوثين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع اليوم الأحد في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في مسعى للمضي قدما بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن غزة، وذلك في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل شن غارات جوية على القطاع. السلطات اليونانية تعلن وفاة شخصين وإصابة آخرين إثر اندلاع حرائق غابات سريعة الانتشار اجتاحت جزيرة سلامين غرب العاصمة أثينا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع صلاح الدين السكوحي وكمال فريق كورنيش ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزيك فام، أقوى الموسيقى على

0: Non-stop music. كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ 9 متعلي سلاح دين ساكوهي موزايكا فام.
1: مستمعينا وين ما كنتم موجودين، هذه كورنيش ويكاند كالعادة موعدكم الثقافي كل أخبار كيف الانترفيو اللي ديما يكونوا حاضرين معنا، معكم سلاح دين ساكوهي كالعادة. ساعتين من زمان اليوم باش نرجع فيهم البرشة حديث، البرشة حكايات وبرشة موسيقى زادة باش تكون موجودة معنا. نسلم برشة على يسمعوا فينا في كراهبهم، تحية لهم بالطبيعة. زادة اللي يتابعوا فينا على لايف فيسبوك على لايف يوتيوب، تحية زادة اللي مرايحين من البحر، يعطيكم الصحة يا خويا، صحة عليكم وتبحبيحة بها، سيسر ويحكم في ثنية وإن شاء الله طريق سلامة للجميع. نسلم زادة على كيب الكل اليوم اللي موجودة معنا، زياد الغربي كالعادة في الإخراج، طارق العجمي موجود في الإخراج الرقمي. نسلم برشا على كيب دو برودكسيون اليوم، فريق الإعداد سارة بكوش ليندا بالحاج وذيا شندول، تحياتي لكم وكالعادة خدمة ممتازة تكون موجودة لهنا في موزايك. كل المتابعات تلقاو زادة على السيت نتاعنا موزايك اف ام، كل التصاور الفيديوهات والأخبار. كان فاتتكم حاجة، بعد شوية في ساعتنا الثانية باش تكون ضيفتنا الممثلة سميحة السنكري، باش نرجع لها الكارير نتاعها، باش نرجع لها برشا حاجات ذكريات الطفولة، حتى باش تكون حاضرة اليوم في حوارنا هذا، باش نحاولوا نحلوا قلب سميح ونشوفوا شنو فيه بالضبط. زاد باش نحكيوا على مهرجان قفصة الدولي، باش يكون معنا المدير رضا الفاهم، اكيد باش ناخذوا كل التفاصيل على المهرجان هذا برمجة ثرية، لكن برشا أسئلة زاد باش نطرحوها على البرمجة هذية. وزاد بعد شوية خلينا نقول واحد من شيوخ اليوتيوب في تونس، واحد من القدم لو جاي يزيد مخك عجة، باش يكون حاضر معنا زادة في ساعتنا الأولانية. زادة كما سنسناكم باش يكون عنا أبرز التصريحات للضيوف في كورنيش يبدو مع ليندا بالحاج. بعد شوية زادة ريبورتين كالعادة، باش يكون الموعد مع خبر كالعادة والتغطية لحفلة بعد 17 سنة إليسا في تونس، التفاصيل بعد شوية تسمعوها. هذا بتبيع كل شيء في كورنيش ويكاند، نجموا تتواصلوا معنا وتتفاعلوا على الرقم واتساب 23 513 ألف، تبعثوا لنا أسئلتكم للزنفيتي متاعنا، ملاحظاتكم لديديكاس، حتى يسير التصوير من البياج معبي تابعا اليار ذاك بعد مثال جي خويا. احنا نستقبل ونقرأوا المساج متاعكم في اللايف بعد شوية. هذه كورنيش ويكاند من دوحة للتسعة.
0: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ 9 متعليل
1: بالموسيقى. نعملوا الجو انتم تولي في كرهبكم، عليوا شوية الصوت باش تسمعوا موسيقى ياسر مزيانة. هذا سليف كايتا مدان على موزايك فيم. نذكركم ديما انه على انستغرام موزايك، تيك توك موزايك، زادا يوتيوب موزايك، تلقاو كل حاجة فاتتكم غاديك. خليكم شوية تاو مع الموسيقى، احنا شوية وراجعين.

0: هذا 17 سنة إليسا في مارجن كارتاج الدولي. شكرا في شاندور ويدخ بلي شاكير هذه الريبورتينغ.
1: ريبورتينغ ريبورتينغ المهرجانات.
2: بعد غياب دام 17 سنة إليسا تجدد العهد مع جمهورها على ركح قرطاج في سهرة كان عنوانها الأبرز الحنين والذاكرة والحب.

أول لحظة اختارت إليسا تدخل من بوابة الذكريات. الفيديو يلخص محطات من مسيرتها قبل ما تطل على جمهور كان يستناها ويغني معها من أول نوتة. وقت اللي صدح صوتها بكل اللي بيحبوني المدرجات ولات صوت واحد والهتافات والتصفيق رافقوا إليسا في سهرة خرج فيها الجمهور من مقعده باش يعيش معها الأغنية.

أحلى رجعة لتونس بوجودكم. هكا خاطبة إليسا جمهورها مستحضر علاقتها القديمة بقرطاج، المكان اللي احتضنها آخر مرة عام 2009 ضمن الدورة 45 للمهرجان. وبقيادة المايسترو فادي عزو تنقلت إليسا بين مراحل مختلفة من رصيدها، من عايشة لأجمل إحساس، أسعد وحدة، وسهرنا يا ليل، وإلى كل اللي بيحبوني. أغاني صنعت على امتداد أكثر من 3 عقود ذاكرة عاطفية عند جمهور عربي واسع.

إليسا رجعت القرطاج، لكن مش نفس إليسا بتاع 2009. رجعت فنانة تغيرت وصناعة موسيقية تبدلت وجمهور تبدلت طرق استماعه. أما الحاجة الوحيدة اللي ما تبدلتش العلاقة بينها وبين أغنيتها وجمهورها.

0: رجعت وصلت بعد كذا سنة لعون.
1: وفي قرطاج أثبتت إليسا من جديد أنه بعض الأغاني ما تكبرش بل تكبر معها ذكرتنا.
2: ريبورتينج المهرجانات كورنيش ويكاند كل عصبت واحد من 7 لـ9 متعليل.
3: شكرا لكم مستمعين لاختياركم موزايك FM لفريكونس متاعنا. بعد شوية باش نرجع شو تقال في كورنيش مع سامي الحامي ولا كورنيش ويكاند مع مواطنة يقدم فيه. دونك بعد شوية باش نرجع طبيعة لكل التفاصيل ونحكي أكثر من تصريح باش يكون موجود معنا. نسلم عليكم مستمعين وين ما كنتم موجودين. بعد شوية باش تسمعوا جديد كيروكي تاتا تاتا. هذه أغنية كانت خرجت في الألبوم الجديد متاعهم سوبر نوفا. باش تسمعوا أغنية ممتازة برشا. أما هذا كل بعد لحظات.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: اثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: كورنيش ويكاند كلها سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.

0: نمشي وتوا لأبرز التصريحات على كم الأسبوع. لزابينج كالعاده نرجع لأهم التصريحات متاع ضيوفنا اللي كانوا موجودين في كورنيش ولا كورنيش ويكاند. هذا الكل باش يكون توا مقبل بليخ. نعمل ديديكاس الخونة تاكسيستي سلموا عليه برشا محمد خريفي قال ما تسلموش عليا انا سلمنا عليك يا سيدي محليك ومحلي الفيديو اللي بعث. زاد نسلموا برشا على مهدي تاكسيستي زاد قال نحب تحيه الخالي قدور ولدي نور الدين وقال بالطبيعه نسلم عليهم برشا نسلم عليهم بالكدي بالكدي اما توا نسلموا على ليندا بالحاج. مرحبا
1: عسلامه. مرحبا بك.
0: شنو احوالك؟
1: هاي
0: بيه صح ان شاء الله بخير. دونك نرجو كالعادة المختلف التصريحات المختلف ضيوفنا وهي نبدأ بنورشيبة.
1: نورشيبة تحدث على مسيرته الفنية وأكد أنه ما يراش أنه فما منافسة حقيقية في الوسط الفني. يعتبر أنه المنافسة الأساسية هي مع طموحه كما شد على أنه النجاح ثمرة العمل مش الحظ.
2: نجاح موش غنية ناجحة ولا حفلة عبيت لك فيها برشا جمهور. راه نجاح يقاس بالسنين. راه نحطوش بعضنا الناس كل فرد سلة مش كيما اللي يخدم كل اللي ما يخدمش وبعد تالي يعمل بوز بكلمة ولا حاجة ويلقى روحه موجود في ربي عينه وكل شيء. ما زاد يزمنا نحترمه ونقدره الفنان اللي يخدم على طول العام. أنا نأمن بالعمل ما نأمنش بالحظ. والنجاح ما نجموش نحطو الناس كل كيف كيف. يا اخي سامحني نجي اليوم انا نقول كيما انا المنافس نتاعي لطفي بشنيق. موش منافس نتاعي بشنيق فنان كبير وعنده تاريخ. انا ما نقيس كان الناس اللي في ال
1: شكون اليوم منافسك نورشيبة؟
2: انا منافس طموحي ما عنديش منافسة.
0: دونك نحكي وزاد هنا من تونس نمشيو للأردن.
1: كانت معنا الفنانة الأردنية مكادي نحاس حكيت على جاهزية ألبوم التراث المتخيل مع أسامة الرحباني اللي كانت تشتغل عليه الأكثر من عام وإنها تعمل على تقديمه في مشروع مسرحية ناول الهوية والتراث الأردني كما أيضا انتقدت الساحة الفنية اليوم وقالت إنها تفتقد للإنسانية والعفوية.
3: صار الشغل كله مكانات ما في حتى خصوصا مع الـ AI ولآخره. ممكن الـ AI نستفيد منه بشكل يعني مختلف بس مش بالموسيقى وبالإحساس. عرفتي فقدنا الإحساس فقدنا العفوية. إيش الحلو يعني هل إحنا جردنا من إنسانيتنا لهاي الدرجة ما نميز إنه هذا AI ولا لا؟
0: نحكيو زاد برشا فن ونحكيو على رصيد فني يتجاوز 2000 أغنية. شكون الفنانة هذا اللي انت
1: لطفي بوشنيق كان حاضر معنا في كورنيش كشف انه رصيده الفني يتجاوز 2200 أغنية. اكد انه حرصه يكون على توثيق اعماله وكشف انه باش يتبرع بارشيف الاعمال متاعو الكل لمؤسسة تحفظه للاجيال القادمة وتحدث زيادة على قداسة المرأة في المجتمع بمناسبة عيد المرأة التونسية.
4: والمرأة بالنسبة لي انا مقدسة كل صدق نقول لك فيه. معناتها هي امك عزم الأميمة وهي أختك وهي مرتك وهي بنتك. شوف حياتك كاملة مرأة موجودة في حياتك. بلادنا اللي كان مازالت شادة فضل الله المرأة لها دور كبير كبير كبير كبير. شوفها في الفلاحة في الخدمة في السبيطارات في الإدارة في كل شيء في الطب في كل شيء موجودة. فخر تونس المرأة التونسية.
0: نمشي وتوا نحكي على المسرحية اللي ولدت بتبيع من زيارة لطبيب نفسي.
1: جعفر الجسمي كان حاضر معنا وتحدث على مسرحيته الجديدة بسي وأكد إنها مشروع فني وإنساني يركز على الصحة النفسية. اعتبر إنه كل العثرات والتجارب الصعبة في الحياة تصنع الإنسان وتعلمه برشا دروس واعتبر إنه المسرح في حياته كما دبوسة الأكسجين.
4: شعور غريب عجيب بالنسبة لي أنا عبارة من الأكسجين والماكينة بتخدم.
5: كرات صفحت الجمهور مرة أخرى
4: رعب
5: بعد غياب 4 سنين.
4: رعب كأني أول مرة نمثل في حياتي. تمن كأني أول مرة نمثل في حياتي. شعور غريب عجيب.
0: نمشي وزاد واحد من ضيوفنا اللي كان حاضر بقوة في برشا مهرجانات بالنسبة للإسلام مرتضى الفتيتي.
1: مرتضى الفتيتي استرجع بداياته اللي انطلقت بغنية كانت تتكلف 150 دينار واللي هي غنية فجري كما عبر على استياء ومن رفض عرضه في كارتاج وأعلن أنه ما عادش باش يتقدم بملف مرة أخرى للمهرجان واعتبر نفسه أولى بركحه من عدد من الفنانين الأجانب اللي كانوا حاضرين.
6: مش نحاول تقدم مستحيل. كان ريتوني نهار مرة أخرى في مهرجان كارتاج رغم هما كلموني رغم مرتضى ما عادش باش يقدم. هذه في مشكلة حتى لو كلف ذلك اني ما عادش نطلع عليه جملة مش مشكل. اني بعثت دوموند محترم جدا واللي جاي المهرجان سفيقس يعرف عامل عرض مزيان بالحق عامل عرض في القيمة. مجد الرومي قدم الدوموند إليسا قدم الدوموند بعد اللي نجيو نلقاو متوسط أعمار في 70 سنة. أما سامحني هذه بلادي تونس ثاني أولى منك معنا هذه كل فنان تونسي أولى. زياد غرسة أولى من ميدا الحناوي بتبيع أولى من مجد الرومي زياد غرسة ومحمد جبيلي زاد بلادهم يخي كرية.
0: نمشي وزاد نحكي على شادي العرفاوي اللي كان ضيفنا البارح في كورنيش ويكند.
1: شادي العرفاوي تحدث على البدايات، الطرائف كما انه يخاف من الحشرات الصغيرة، تحدث على الادوار المميزة اللي صنعت مسيرة 30 سنة من التمثيل، اعتبر انه المسرح كفن رابع يمكن يكون علاج نفسي يساعد على التحرر من الضغوطات والايام الصعبة اللي يتعدى بهم الانسان.
7: مثلا انك تفقد حد كيبوك، حد من الاقرباء ليك، يعني ماذا بيك ما يعني نهارات هذوك متفسخ وخاطر يدور ويرجعوا لك. انا مثلا بقى كي توفى بابا الله يرحمه ما عملتش الدوي نتاعي، عملت الدوي نتاعي كي عملت مسرحيه دي اللي هو، وفما كلام قلته في وسط المسرحيه وحتى البيرسوناج قريبه شويه في الجو ذاك، فهمتني؟ هي مسرحيه برج لوسيف، وقت عملت الدوي نتاعي. المسرح ثيرابي يعني، وكما نقول في السيستم كامل يخدم على الثيرابي دو تياتر، يعني الناس اللي عندها مشاكل نفسيه ولا درجنا تنجم تخدم معهم ثيرابي دو تياتر، يعني تخرج لهم برشا عقد وبرشا مشاكل وتجاوزوها.
0: كل شيء يبدو كالعادة تلقاوه كامل على الباج فيسبوك متاعنا، ما مناش بوتان سكر ربيك زياد كمان سلموا على ليندا.
1: عايشك عارفي الغالي،
0: ميرسي ميرسي تدلدت. العفو العفو العفو، نسلموا عليك برشا بالطبيعة. ما قبل ما نسكر بالله توا عرضني ارتيكل في موزايك، تنجم تلقى الاخبار الكل. ريال مدريد ربحت كاو جمعيتي نحكي عليها وقت اللي نحب، ربحت 3 شيء، لعبنا كونتر شالكي، اخر ماتش ميكال، ان شاء الله ربي معنا سنير المدريد، صرفنا برشا فلوس وان شاء الله نجيبوا خويا الالقاب. بنتي زاد كان من احبي الريال ولا احبي الغريم برشلونه، وعلى الواتساب على 23 500 و13000. احنا مازلنا مكملين معاكم، باش تسمعوا تو سويت بونيام راسبوتين
8: لو زابينغ كورنيش ويكاند كل عرس بتوحد من 7 ل 9 متاع الليل.

0: معكم في كورنيش ويكاند حتى التسعة. نمشي وتوا نحكي شوية على اليوتيوب.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: نحكيو اليوم على 13 سنة من الانترنت. نحكيو على بتبيع واحد من شيوخ اليوتيوب, خلينا نقولوا ناس من الكبارات نتاع اليوتيوب, من قدوم الكوميونيتي القديمة. أول ناس بدات وقت اللي اليوتيوب كنا نحلوه بالفي بي ان, وقت الهوت سبوت شيلد هذاك, وقت اللي كان اليوتيوب كان نقولوا فيل هو ديلي موشن وقتها كان فيل. نحكيو اليوم مع ضيفنا فرحان برشا باش يكون حذانا لو جاي زيدي مخك عجة. مرحبا
2: مرحبا وبيك, عايش كثير,
0: شنو الأمور؟ الحمد لله
2: الحمد لله.
0: شنو أمورك؟
2: أنا عايشين.
0: تعجبك هكا شيخ اليوتيوبرات
2: وهذا؟ هذيك هي الواقع, هذاك الواقع. أنا شو اسمه ملي تصلحت مع عم اللج ملي وليد خال, دونك ما يقلقنيش,
0: دونك سافا
2: ما عادش يقلقني. ما أنا كي نمشي تو الحومة عملوا جاي لاباس من اللي قبل ناكل شوك كي من بعد تذكر لنا خال, دونك سافاس
0: الحمد لله. ربي نحكيو بتبيع باش نبداو بشوية بشوية. أنت 13 سنة في صناعة المحتوى إيسونسيلمون في يوتيوب, أنت هذيك هي الأساس نتاعك, بلاتفورم اللي تخدم عليها
2: بفضل
0: سنة ولينا نراو سنة وسنوات اللي فاتت معناها شو التليفون شوية فيديوهات مليون ابوني على تيك توك وصنع محتوى. ما بارابور التعب اللي كنت تتعب فيه انت قبل والناس اللي كانت وقتها موجودة واللي تو موجود, تحس تو اسهل؟
2: لا ما هي سهل, ما الجملة معناها ما نحبش ندخل في المقارنة متاع الكرياسيون كونتنو القصيرة خير برشا, معناها أسهل من الفيديو الطويل. عمرها ما كنت كيكة, خاطر نجم أي عبد يعمل فيديو قصيرة, ما الكاليتي والفون والمحتوى وكيفاش تقدمه يفرق برشا على أنك جوست شد تليفون. المشكلة فيش, المشكلة فيش اللي خلطنا في إيرا اللي قدمت تريش بيتي العبيد. نفسروا العبيد الريش بيت, الريش بيت انك تخلي العبيد تخرج من سينتها وتسبك. معناها الا غالب الالغوريتم تحب السب. المشكله اللي العبيد في بليش اللي يقدم العبد مكروه قد ما قاطعون فيه, قد ما تكره وتفضل تظل وتحب تسب وكذا.
0: معناها قد ما تحطك الكومنتات الخايبه للسيده ذيك تسب وتقول كلام خايب, دونك انت قاطعون فيه,
2: تعاون فيه. معناها حتى والعبيد اللي تحبك راه ما تعاونكش كيما العبيد اللي تكرهك, هذاك اللي غير ثو دخلنا في ايرا اخرى.
0: نسلموا برشا على اللي تابعوا فينا على يوتيوب موزايك
2: فيلم, اكزاكتومون
0: يتابعوا فينا, لا اللي تابعوا فينا على يوتيوب ويتابعوا فينا زاد على فيسبوك الزوز حاسين. اما جوست حاب نذكر انا مانيش نحكيو على الجيمنج اليوم باش ما يتهربش.
2: رد بالك
0: مانيش نحكيو على الجيمنج, مانيش نحكيو على الجيمنج جمله, باش نحكيو على برشا حاجات اخرين. تحسها غريبه انك تقول يا حسره على يوتيوب, هي حاجه جديده معناها. ما تحس انت تقول يا حسره على يوتيوب,
2: ايش عندي يقول؟
0: قول مثال
2: تحيه للجماعه, فما جماعه قد رياكتي في الكيكره تو نعرف تو اوتوري نعرف قد رياكتي
0: صح.
2: ما تقراش كومنتاتهم, قول لي الاسم وانا نقول لك اقرا ولا وربي تستر
0: بودينار
2: ما تقراش.
0: تمام عزيز, تمام مهدي مشفل عرضني
2: قولوا تي بي وربي تستر ربي تستر ما هيك ما تقراش بالبيت.
0: نسلم عليهم الكل بالطبيعه, نسلم عليهم رانيا زاده مبروك, فما جوجو, فما جوجو تبون جوجو حاجه
2: جوجو تاعنا هذاك
0: مستر غزي زاده كتبها هكا هذيك. ترى نكمل, اسكو انت تقول يا حسره على يوتيوب؟
2: نقول يا حسره على اليوتيوب.
0: علاش؟
2: خاطر اللي قهرني تو اليوتيوب والله بصرخه نمله صرخه فيل صرخه تيريكس تحبوا انتوما, يا والله اليوتيوب نجم تعيشوا بيه تو. نقولها وراسي عالي وتحمل كم المسؤوليه,
0: نجم تعيش باليوتيوب,
2: نجم تعيش باليوتيوب
0: فول تايم جوب معناها
2: نجم. اما تكتيا معناها عندك حلين
0: باش تهد بالطبيعه,
2: عندك ليلي عندك زوج حلول, سواء تجتهد مش نورمال والفيديو نتاعك هادف ودرجه ما تعملش فيوز, هذاك متفاهمين فيه في العالم اجمع, راه مش خاطر نحن نتوسى ما نحبوش نتفقفوا. بار كونتر تنجم تعمل كونتنيو نتاع الماس, انتم الكونتنيو ميكرو تروتوار يدخل فلوس هذاك
0: ناي برشا فلوس.
2: لا لا لا هز كاميرا على جنبك وميكرو وركش في السونتر فيو يتعدى يعطي راي وبوندو مينيموم 13 مينوت فلوس هذيك الوليد. مانيش نفدلك راه معناتها التعب اللي يعملوا فيه العباد على التيك توك والانستغرام والتيك توك
0: ثم برجع
2: ما يرجعش اللي قدرناش تعملوا على اليوتيوب.
0: ثم توا خاطر انت كنت معناها قبل بوخك عجة برشا, معناها ما نحبش نسمي باش ما ننساش, كانوا ثم برشا قبل في الكوميونيتي اللي تتحس بالمعاناه في الكاليتي نتاع الفيديو ساعه من الاول. اما تحس كنت فما كوميونيتي وكنت فما نستخدم وما تحسش انه تلوجوا على فلوس, معناها هذيك تجي واحد هذاك يوتيوب واحد ومن بعد يخلص باللي فيو بكل شيء.
2: ما كنتش حاجات نعطيك اكزومبل صغير باش تفهمني. قبل الميل فيو تونسي وكانت تسوى 0.03 دولار,
0: وتو
2: تو تنجم توصلها حتى 3
0: دولارات.
2: 3 دولارات سا ديبونتي طول الفيديو وقديش تفرجوا فيها معنا. تو سامبلومون الاولاد كي تراو بيوب على اليوتيوبر عندي ما نسرخ ميسيلش خلت تتعدى بيوب على اليوتيوب, وسيرتو كان بيوب تونسيه مرحبا بيوت ما نتاع ماركة وسي ولا بالسوق التونسي افرحوا معناها ما تبيش تقول اه صب شو اسمه اللي بلوكي الاد بلوك عليه برو كرزيتو الفيور ترسيتو في 00 قديش سنتي اللي باش مدهم له انت معناها قد ما فما بيوت تونسي قد ما خير لليوتيوب التونسي
0: انت تنجم تعيش من اليوتيوب هاو
2: توا لا اليوتيوب وحده
0: ما قد تحضر لها
2: والله ماذا بيا ولا محل حل وحيد ما عادش تحكي بالتونسي
0: جرب تحكي بالمصري
2: لا لا
0: بالخليجي
2: لا لا انا كان خمم في حاجه راه صغار
0: سمعني جاني كومونتير توا قال لك بارامول لوج يستعار بينا
2: شكون قال يستعار بالليل وليد نستعار بكم انتم الكوميونيتي نتاعي نتاع الستريمينغ نستعار بكم
0: سلموا عليكم
2: في عينكم كيما يستعاروا بيا ما مش مشكله
0: انت حكيت مره قلت لي انت قبل حتى كنت تخدم على الفيديوهات على يوتيوب قلت لي قبل اللي ما كانش فما فلوس كيما توا تبدلت الامور اما شنو اللي توحشته من يوتيوب قبل
2: توحشت وقت اللي قبل كي كتبت فيديو تتقلب الدنيا ضيق في العالم والناس كل تسمع الفيديو هبتت والناس كل تمشي تتفرج وكل شيء اما توا اللي دخلنا في عندنا مينيموم منعش ما نحبش نعطي شيفر ما عنديش فكره اما عندنا دي كرياتور في كل شيء الناس كل اللي تعمل كرياسيون دو كونتينو وأبليجي عليهم سيك ما رفتنا قعطار يعني في كرياسيون دو كونتينو وأبليجي عليه
0: ايش منك صباح فما يعمل فيش منك
2: معناها توا تعمل ريستورون ما عندكش انستغرام اكتيف زيد سك الحانوت تعمل قهوه ما عندكش انستغرام اكتيف سك الحانوت الا غالب سيكم سا هذه الايرا جديد الناس كل زعما تعمل كرياسيون دو كونتينو وهتا تشوفوا تعرف كان يسيبوا فما ميادين يسيبوا فهمت تشوف الجو ساو سايبونا للميدسين ولا للمحاميه الجو مش نورمال
0: كونترولي ديجا
2: حاجه ربي تستر هذيك نهار اللي تزرف نهار اللي تزرف والناس كل تعمل كرياسيون دو كونتينو تو شوفوا الجو
0: هو ما بغيتش حاجه انه بالنسبه لكم معنى الكونكورونس بين قبل وتو شنو اللي تبدل
2: كونكورونس من هنا
0: قبل مثلا كوميونيتي يوتيوب نحسكم تعرفوا بعضكم معناها
2: نعرفوا بعضنا لما زاد كنت فما كونكورونس اوبليجي علينا وكانوا فما كلونيات راه كيما في العالم اجمع فما دي كلون مثلا يجمعوا هذوما يجمعوا يخدموا بعضهم هذوما ما يخدموش مع بعضهم
0: اعطيني الكلون تاعك انت يا خويا ما غير نسميه
2: الكلون تاعي تفرقع انا دار شنو يقول
0: جاي يواصل وحيد
2: والله قعدت انا ودهميني فهمني ولا ما نحبش ننسى ما نعرفش شكون مازال يخدم من من من ليبوك نتاعي على اليوتيوب سير نسيت ما عادش برشا الحق نجم نتفاهم خاطر تعب وتقطيع اكثر فيديو دي مينوت مش كيما فيديو 5 مينوت مش 5 مينوت نقولوا دقيقه ولا اقل اما تعرف علاش تو سابلون فما ديكلون وكيت فما كونكورونس خاطر المارشي صغير ياسر le marché du placement de produits il est comme ça petit
0: on peut connaître ça le placement قبل مش كيما تاو
2: كان وفما انا ذكر
0: كان فما مش برشا
2: placement عملت وقتها اول placement 2016
0: اوكي عاش السنين تاني معنا
2: اي ما ماركه تاع غازوز
0: وانت وقتاش بديت
2: وانا بديت 2014
0: معناها نحكيوا لهنا
2: عامين
0: عامين
2: عامين اما انا شو اسمه نقطه مخك حاجه تخدم كلمه كبيره راه كنا هبطوا فيديو في شو اسمه فيديو كل ثلاثه اشهر
0: كنت معروف بالنشاط نتاعك
2: اي متخاذ اسمه المتخاذ البرو ماكس ما يقلقنيش
0: اما لا تو تبدلت امور قاعد يظهر فيك
2: تو مخك حاجه عمرها في حياتها ما صارت هبطت 10 فيديوهات في عام
0: واسكو كي تهبط 10 فيديوهات في عام معناها لاحظت الفرق وتقول هيا خلينا نكبس روحي خلينا نخدم اكثر
2: والله يحرز
0: زوز فيديوهات في الشهر علاش ليه
2: مثلا انا نعطيك علاش سليحة عش خويا نحن بالزرعة من سنة جينا سبونسور
0: أوكي.
2: سبونسور عز سبونسورات يقول لك بلسني في اللي مينوتو ذوما وكمل ميهمنيش فيك في الباقي
0: اخدم اللي تحب
2: اخدم اللي تحب المهم عندك ذوما أربع كلمات تقولهم وكمل على روحك ديكو من شين يوتيوب وحدك راه مدجمش سي كازيمون امبوسيبل بالريتم نعم فيهم كل شيء كتعمل فاس كاميرا شويه مونتاج وهذا ذيك نجم نتفاهم اما انا نستحق عبيد نخدم معايا في عبيد ماني مانيش واقفين معايا بقلب ورب ونعطيهم مانيش نعطيهم في حقهم بالكدي اما نخلص فيهم معناها باللي نقدر معناها ساعات ايبيزود سبونسوري مد لي عليها برا نعطيه اكزامبل ياخذ عليها مليون تلقاني يصرف عليها مليون 200 ونسبيرون اللي باش تراجع شويه بالفيوز من بعد
0: فهمتك معناها ساعات تلقى روحك في الخساره
2: اوبليجي اوبليجي انا قلت برا بقرا برا بركه خلينا نخدموا خلينا نحركوا هالشيء تو نشوفوا شنو باش تراسي سورتو اللي عندي ميسيون باش ترجع لي اللي كان باش ترجع
0: اللي هي
2: كيف شو نقولها غير مشكله
0: لا ما غير
2: ما انا غير ما نقولها معلن
0: كان عرفتوها في الكومنتات يوتيوب بلي حطونا اسم الكونسيبت اكتبوها مازالش انا غالب انا حابين الحوار في يوتيوب بركه
2: ما
0: انا
2: في اليوتيوب بركه توا
0: لا لا احنا لا حتى توا عبيت في سيارات حتى تسمع فيها توا نسلم عليهم برشا
2: شكون مروحين في الفنيه نتاع بنزرت هذيك وكلهم بوتياج
0: صحيت ايه سقي برمل
2: السيخ كتب تروح
0: وتعب
2: وركبت الكرباتيوري خاطر ما عادش نجم البريمير تحيه لكم نسكول
0: تحيه لبوتو كل زاد بوتو تو يعطيهم الصحه زاد مباريين برشا
2: عرفتوا احساسك كنت تطرعش
0: نرجعوا لل انت الدهم مالي هو صديقي قبل ما تكون تخدم بعضكم
2: لا مش صديقي بدي انت كان خدمه مثال صديقي برا برك على الكاميرا
0: ذكرت فيها
2: لا لا جامي نركل فيها كان ما جيش دهمه راه مخك حاجه ما تكزيستيش
0: اكزاكتومون دونك نحكي ولا الدهمه معناها علاش انت كان مش الدهمه ما عرضكش في حياتك كيف فجاه راو اليوم مخك عاجه راو فيديوهات راو خدمه راو حاجه
2: راني عملت فيديو خليتها في البي سي انا وقت اول ابيزود صورتها وريتها له قال لي ليه باش تهبط قلت له لي اختاني وهي الابيزود لو تو كيما نقولوا الجنزي كي نرجع للاخر حتى ليبوك مازال شاده روحها كي بالوهره
0: الحمد لله شوي بشوي
2: دونك مشي عمل الجيميل وهبطها هو في اليوتيوب الوقت
0: معناها كان مش هو نجم
2: كان مش هو
0: وانت علاش ما حبيتش تهبط حشمه
2: اي اي ليبوك تخاف انا راني انسان على باز حشيه مش نورمال الحشمه تحددت نحات 2011
0: معناها
2: هنا هنا هنا هنا هنا كلمه كبيره 2011 قدش عنده تو
0: برشا
2: كبير 2011 دخلوا الدخل ستانس
0: 2011 اربع سنين اربع دخلوا ولد الكليش
2: دخلوا لليسي
0: كليش قريب لا لا ساي ساي تحس روحك كبير يوم قدام صناع المحتوى اي
2: انا اعطيك اكزامبل عندنا صديقنا صانع محتوى عندنا صديقنا صانع محتوى يقعد فل صغير عمره 15 قال له تفرج في مخك عجه تعرف ايش قال له قال له ما تبعش بريل روت
0: هاك
2: كبرنا كبرنا ما ذيك هي الدنيا فما دي جينيراسيون تجي فما دي جينيراسيون تمشي وبويسكو نتابع اون بيس دونك فاهم الحكايه هذيا جوست واحد ما لازموش يرخ لازمو يقعد في الواجهه وصعاب كاسحه معناها بالريتم اللي نحكيو عليه توا اللي لازمك تهبط فيه كاسح برشا
0: فما ناس هبط كل يوم
2: اي فما عبيد في تيك توك تهبط
0: فما شكون قتلك راجل كبير
2: ما نعرف
0: لا علاش ما نحترموا مشاعر الناس تحبوا التنمر يا سيدي اش تموت على راجل كبير
2: يا سيدي مازال 4 سنين راجل كبير مازال 4 سنين على شنو
0: على الريتريت
2: على الكريز نتاع ال 40
0: لا لا
2: والله نستنى في الكريز تاع 40 دقيقه ودرج هكا نهزر وقتاش الكريز تجي خلنا
0: تلبس دي شيميز هواي تدور تخرج
2: انا قريت ايتود وقريت ايتود كلمه كبيره تفاش الفيديو قال لك الراجل فما زوز عوام في حياته يبلبز عندك من 29 و39
0: هذوما الزوز
2: قال لك هذوما يقيد فيهم يهبل يا يمشي يدخل يعمل ماراثون
0: يعمل عادي لايف ولا هبطها
2: يا يعمل حاجات ممنوعه معناها يدخل في حاجات اخرى
0: باه باش نمشيو اكثر زاد نحكيو على انت كي بوجودك في الفيديوهات معناها لو جاي كي نراه اسكو ذاك لو جاي اللي في الدنيا ولا مش معناها راك تمثل
2: لي لي لي
0: اما نحسوك انا من حسب معرفتي بيك الحقيقه وصلح لي كان غلط نحسك مسرح اكثر في اليوتيوب
2: فما
0: في يوتيوب وتبدا هكا ومعك مثلا وحدك ولا معك ناس ولا نحسك مسرح
2: اي 80% مني وكا 80% من لوجا سيدي باقي 20 مخليهم على جنب هذوكم سامحوني
0: ميساج ميساجات
2: هذوما سيت الطياره ما حطيتهاش مش مشكل
0: قال لي او الدهم نسلم عليه يتفرج فينا قال لك اللوج من 2013 يحس في روحه كبر
2: اي انا عيطولي عيطولي البنكيجي عندي مايند سيت تاع بنكيجي ماني ماذا بيا نخدم من 8 ل 6 نروح نفطر ونقايل ونعاود نرجع للبوم كم وقتاش كملوا البنك الاربعه
0: انت وقديش عاد
2: طياره
0: باهي كمل الاربعه
2: اما عندي مايند سيت تاع راجل كبير جور كي نقوم التسعه عندي النهار راح فهمت نقولهم الجمل الظلم
0: نبدلوا جو شويه توا بكويز باهي باش تسمي لي كل مره يوتيوبر
2: ربي تستر
0: كل مره من الكوميونتي القديمه من اللي تراهم تو من اللي تعرفهم من اللي ما تعرفهمش كيما يساعدك تراه برا نبدا وي اكثر يوتيوبر يضحكك
2: جاي زيدي
0: وموت لا
2: لا لا لا لا استنى أنا اكثر واحد يضحكني يوتيوبر والله شين تي عليه وقت ياسين كان وقتنا بالضحك وكانوا الكومبو هو سامي كان ساعات عندهم نقشات ايبيك
0: تي عليه هذاك شين يوتيوب هذيك
2: شين تي عليه تفرق عاد زيد بلي ارسموا اللي تفرقوا ارسموا
0: ضحايا بلي حطونا في الكومنتات من اليوتيوب المفقودين معناهم شنعملوا نهار شين يوتيوب اسمه وين حيكم لموكم الكل اكثر واحد بخلي
2: بخلي
0: تحسه بخلي هكا ما تحس هو نجم يعمل ما اكثر ما هكا البخل ديما ليه تخلي تا النهار اخر
2: بخلي بخلي بخلي والله انا نعطيها التيتر ناخذ وينها معناها برجولي
0: معناها ما تخلصت منه سافا قبل تاخذ
2: ليه تخلصت منه عام سنين يا زيوف سبونسر ما عادش وجهي وفيت الحكايه
0: اكثر واحد يخدم لدرجه نرفزك
2: يخدم سيف يفوتي قبل يكون تبارك الله على اخوي ما يتسيت خدمه وحده ما حتى حد يمثل وحده مي ما فما حتى اكتوري
0: حتى ساعات مثلين في راهو مثلين مثلهم
2: هو حتى امورس يعمل هو الكادر كبد كتفه كتفه هو معناها خدمه جباره
0: حسب ليش يكون اكثر واحد اندر ريتد ماهوش ماخو حظه برشا
2: اليبوك ليمينو اما توا اخويا متهني عليه
0: انا هو اكثر واحد فيكم بوغوس فانا ما فهميش حسيت انه ما فهميش
2: ليه فهمتك كمان عايش قادر خمم مش خون فينا بوغوس ما مني ما نجابش جوبسي يا سيسلي
0: جاوبونا انتم بالله
2: بالكومنتات
0: اكثر واحد تحسه فنان انه يعمل بوز معناها يصور حاجه يقول كاسما قال له جايه ذي راهي باش تضرب وتضرب
2: والله نذكر اللي كان يخدم لها صحيحه ريبي
0: احمد
2: ريبي يقعد بسنين يهبط شيء ومن بعد يهبط ايبيزود تطرشق نجم جاوب على بوغوس تذكرت لي انا خاطر فما ليستا نتاع بيت كنت بتايرهم اخو هما زي كانوا يوتيوبرات تروح حط جلي ما يسالش
0: جلي به اكثر واحد يقلدكم في قعداتكم يبدا يقلد فيكم انت تعمل هكا انت تعمل كذا
2: تخيل نقعدوا مع بعضنا يدوا مش صحاب
0: يتقابل تسمعوا على بعضكم
2: تقابلوا تقابلوا شكون ياسين عنده النقشه هذيك ياسين وكان معاهم قروي معناها من التشكيل عليه كان يقلدنا بالكدا
0: اكثر واحد نجم تراه ممثل نهار اخر نجم يكون ممثل كاسح
2: ممثل كاسح ما القدام والله انا نعم مش ممثل من حب الراه في رول هو كتف المكي ومنيتي الراه في رول ما نعرفش علاش
0: مكي
2: زروق نحب الراه في رول
0: به سؤال الاخراني انا وكيف ماشي مره وصارحنا بالله
2: وزي
0: هزيتش مره كلمت جبير ملي تعرفهم من اصحابك قلت بالله شنو هي المساطه اللي معبطها
2: ليه جامد لا في
0: جمل
2: ليه جامد كلم قولوا نقص بالخدمه
0: خليت الخبز
2: اما يا راك حريض راك ما عادش عندنا ما نعملوا معاك اما شنو هي معناها خدمتك ماستر لي جامي يوم تعرف سادي بونتي وقديش درجه الصديق معناها يمكن قلت الفيديو ما حقش هبطت قولها معناها قولها برومي دوغري مانيش فادلك معاه قولوا الفيديو ذا حق راي زدنا هذه ولا بدلنا هذه
0: به نكملوا نحكيوا على مخك عجة واحدة من اليوتيوب اللي موجودين في تونس عندك تو سنوات في الخدمة اسكو تخمم في المستقبل تولي نجم نقولوا علاش ليه يولي كونسيبت كامل مخك عجة مثلا مش معنى يعني مش كان انت في الشان يكونوا فما ناس اخرين
2: ميديا تولي
0: اي ميديا تولي عنا مخك عجة ميديا تولي في كل مرة تجيب ناس معاك اللي يحب يجي مثلا من اللي تعرفهم ولا حتى من الناس اللي نجم يكون عنده الموهبة ما ملقاش الكادر تخمم فيها هكا اما هذه راه نحكيوا لهنا لجيرة تولي كأن خدمة مخك عجة تولي براند
2: ايه تولي مخك عجة
0: كوربو
2: بوعم ماذا بينا كنت ذيك الحلم متاعنا قبل ليبوك وحبينا نخدموا عليها الوليد غير ما قينيش موديل ايكونوميك به اخكو كنا نجم كنا نجم ردوها جمعية ما بوعم فات الفوت تاوى ميديا علاش لي من المشكلة لازم تلقى الستركتور حاجة ستابل نجمش تحرك خاطر ذي لازم ليترالمون لازم خدامة شهارة معنا باش تدور معناها كنت اذكر البوبلي كانت كيكا
0: البوبلي كيكا
2: وكانت كيس حيسر باش تدور العجله وتدخل فلوس وميم طون تخلص العباد وتقعد نجم البوست بريميتر باش تعمل دي كونسيبت وتجرب حاجات
0: معناها نجم نقولوا علاش مثلا ما
2: تصعيب هو كبروجي صعيب بالحق معناها فوزابل مي صعيب برشا
0: فماش ناس نجم تمن بالبروجي هذا تقول لك من اللي يخدموا معك يقول لك انا من بعضنا بليش نعمل بلو نتاع عام خدمه
2: لا تو اللي العباد نعمل عليهم اصحابي كل شيء عباد فاتت الفنتين معاش تقول معاش نجم في تجي في الترونتين تقول نمنوا به البروجي بالك شيء تو يدخل فلوس من بعد
0: تعملوا كوميتا كوليكتيف مثلا مع بعضكم
2: كوليكتيف تعرف
0: كل واحد على روحه ومها وعن مخكاش
2: تعرف نستنى في كوليكتيف يطلع على انستغرام تو ليريتو مش نستنى في عبيد معينة مي الانستغرام حقه في عبيد خدمة كوليكتيف من نصورها فكرة طيارة اما المشكلة فيش من بعد وقت اللي بشي يجيك ماركة تقول لك مثلا حين نخدم مع فولين وحده مش تعمل برشا مشاكل الغالب راو نحن نغزروا للأوكسيدون ماذا بين نعملوا حاجات بالنيفو متاعه ولا حتى مصر بار اكزامبل منعش في المغرب العربي اسكو فما ولا ما اللي نعرفه نحن مصر يمكنش السعودية ما فما برشا فلوس غادي مصر بلوس لغتهم العالم كل يسمع معناها العربان الكل يعرفها غير نحن خسارة ما خدمناش عليها ليبوك معناها تقول تونس كان جينا
0: احنا يوتيوب تقريبا بدينا معناها فرد ايبوك معناها مع المسارة معناها
2: مش بعد علينا ماشي جامي تيسا معناها يقول السينما التونسية كان جيت بديت بالنيفو متاع مصر رانا تونس في بلاصة أخرى معناها كرياتور دو كونتينيو تونس راهم
0: معناها تحكي علينا كيفاش نحاولوا نوصلوا اللهجة نتاعنا تولي أسهل وأكسيسيبل اليوم هما
2: مش رسمين أغنية بركة متاع صابر بايل تو قاعدين برشا برشا مدلل
0: مش أي تونسي راه البر يقول برشا برشا عسلامة يعيشك
2: ميسي جراف ذاك شنو يوصل من تونس أكاهو راه ولبليبي وشاشية وجمال يشرب في جازوزة وروحنا للدار فرحين مسرورين وبعد الفلوجات تاع تونس كلهم في الافنيو الكل في الافنيو ياكل في يمشي يذوق كفتيجي بريكا وفريكاسي
0: بمبالون يسيدي بوسعيد
2: يطلع سيدي بوسعيد وفيه الفلوج وفيه
0: كسكروت عياري ساعات
2: وي
0: ديما موجود هذيك
2: كذا كان عرضه تونسي يعرف شويه البلاصه باش يزي يوريه وكا
0: برشا حاجات ساعات انه الانسان يقول انا يا ريتني عملتها فما حاجه قلت يا ريتني عملتها قبل وتو ما عادش النجم
2: يمكن شي حاجه من الحاجات اللي حبيت نعملهم حقني خدمت برشا على انيماسيون دو دي كنت نحب الانيماسيون دو دي وما ما تيتيش كارا يمكن مخك عجة جيت فيها دي باساج انيمي باليد ولكن تنجم تكون حاجة اخرى كنت نجم نطمح انه نعمل واحد من الريف متاعي انه يكون عندي ديس انيمي متاعي
0: اللي هو توا
2: معناها كان شوفي دوز تذكرت خدمة قبل كابتن خبزة
0: اي كابتن خبزة نذكر عندي
2: بعد خسارة كانوا من الاول يخدموا على الجو الى ان دخلت فيها الفلوس
0: دخلت
2: فيها برشا حزيب ديكو تفرقعت الديات نحات معناها يجيك يقول لك سب هذايا وما تسبش هذايا دونك نحات ليسونس ميم تاع ليميسيون ما عادش حد حتى معناها
0: هذاك المشكل انه ساعات انه واحد ما ينجمش يكونترولي برشا الكونتوني نتاعو نحكيو حتى توا مثلا في 2026 كي تخدم مثلا ثم ديسبونسور اللي يجي يقول لك اسمعني راه لازمني نعمل هكا وهكا هذه هكا لازم تقول هذه هكا
2: نجم نتفاهم
0: الكونترول هذايا اسكو انت اني الحاجات تنجم ما تقبلهاش من سبونسور مثلا
2: انت باش تضرب ربع ساعه وانت تشكر وتمجد في البرودوي ما عندها حتى معنى معناها ان برجولي كان
0: تنجم تضر البرودوي
2: اي كان ليكيب تاع ماركتينغ ما فهمتهاش وما جابش توصلها للكليون سكو ما عملنا شيء وقت ميمسي راهو المارك توا على اليوتيوب بعد يسر نساوه نساو اللي اكزيستي توا كان لاحظت شنو اللي ماشي حتى راهو لي انفلونسور الكبار نقولها معناها ما عادش كيما قبل معناتها شكون ماشي توا اليو جي سي يوزر جينيريتيف
0: كريشن
2: معناها التيك توكرات الصغار ولا لي انفلونسور الصغار اللي يهبط كل يوم معناها ماركة تقول لك نعطي برشا فلوس برشا من الناس
0: معناها فتفتها نعطي يوتيوب نقسمه على 3-4
2: البيجي نقسمه على 4 من الناس كي نعطيه العبد بركة
0: دونك نداء اليوم ارجعوا اليوتيوب
2: ارجعوا اليوتيوب ليه انا نداء مش للمارك
0: مش للمارك للناس اللي تصنع في المحتوى نداء
2: للعبيد اللي تفرج والعبيد تصنع في المحتوى
0: اما ساعات فما زاد يقول لك اليوتيوب راه في شروط لازم كاليتي معينه لازم خدمه معينه لازم ما عارفش انا معناها الكاليتي مش كيما انت خاطر تصور بالتليفون وتهبط على انستغرام ولا تيك توك ديما كانوا نقبلوها احنا الكونتوني هذاك مش كيما انت يوتيوب يحس روحه كاميرا ولازم والصوت كيما كليب اللي جا قال لك وقت 30 سنه
2: الميكرو ما عمش يتصلح
0: على غير قد عمره
2: هو عمره قديش 2006
0: مش 30
2: سيت عمره 24 مش غادر المحل سي علي
0: باش تغادر الإذاعة
2: مش غادر الإذاعة انا ليه نمن بحاجة بركة كما قال خونا اليوتيوب عمره 30 سنة يعني عندك 30 سنة على اليوتيوب والميكرو خايب دونك الصوت مسموع والإيماج محترمة باش تعمل كونت باش تتصرف
0: دونك هذا اللي تحب تقوله لأي إنسان اليوم يخمم باش يدخل في يوتيوب
2: أما تو صعاب غير سامون مزيلو كيبدوا
0: الالغوريتم
2: معناها قبل كنت عندك لازم 4000 ساعة فيزيوناج تو ردهم 8000
0: دوبل
2: معناها باش لازم يتفرجوا فيك اللي يتفرجوا فيه وقت كوميلاب اللي يجيو 8000 ساعة اليوم في سابر راه خدمة بالكدي معناها أنا نعطي ديما وقولوا الإكزامبل شوفوا الموديل متاع الخدمة متاع كل تاي
0: ناي كل تايم
2: ودي الخدمة تا كل تايم كل نهار تحد إبيزود تتحرق الدنيا نتفرقعو يقص الماء يقص الضوء باش تهبط الإبيزود دونك هذاك هو الموديل تختار نهار أما لازم تلقى كونتنيو اللي تخدمه كل جمعة معناها بالمرتاح هذاك المشكل
0: نعم المشكل هنا في الكونتنيو زاد لهنا برشا عباد يقول لك أنه قبل كان بازي تقريب الأغلب على حاجتين الضحك والجيمينغ توا
2: بلي دقيقه صمت على الجيمنج عاش
0: دقيقه صمت على الجيمنج
2: اي بون ضحك سي نورمال مي توا صعاب خاطر توا فما الف قاعده قبل ما تلاصي الفيديو الساعه ذي كنت تعمل فيديوهات على الانترنت كان ما تقراش حساب حاجه اسمها الهوك
0: نايت
2: الهوك اللي هما 3 سكوند 3 سكوند الاولى نتاع الفيديو كل عقد ما قعدتش راهو زيت معناها عندك برشا قواعد لازم تتعلمهم باش تنجم تعمل فيديوهات توا ميم سي ننصح اي عبد باش يبدا على اليوتيوب ويجرب ما فيها بيس
0: كلمة الأخرانية خليها لك لو جاي وتقول لي شنو اللي ناوي عليه في اللي جاي ما تقوليش راه كي كامل سبونسور انا سي بون في ناخذ على شنو معام شنو يحب يعمل
2: والله بور لاستون اللي معمل عليه انا لي ميسيون فار نتاعنا باش ترجع دونك فار الوليد بي هاش ار او مش
0: اي سعيد مش الفار اي

0: مش مشكله دوك
1: الجاي ان شاء الله
0: تمام الجاي على لي مشوم بشتارجع وان شاء الله ان شاء الله كان دار دوليب مخك عاجه نحاول نخليها تمشي ميم سي ماذا بينا لعبي ترجع تعمل طلع على اليوتيوب مي ونحاولوا نخدموا كهو وهنا على الكيك هنا على اليوتيوب ان شاء الله المشكله فيش بالذي الكل لازم تبدا موجود على التيك توك ولا انستغرام ولازمك تعمل فيوز وتهبط الديب
1: والله مش لكثروا يا
0: ما ايماجيني انت الخدمه تاع عبد واحد
1: انا قبلنا ذكر يوتيوبر كمل فيديو خويا ابلوداه يحط على يوتيوب يهزك اللي يعني بارتاجي فيسبوك وسلام بالعافيه
0: الناس
1: يحط لايك سبسكرايب وتصبح الاخير تعد ولا تفرجوا حلقه نار
0: هذيك المشكله شنو خممت نعمل كوم وش يجي نعرف شنو نعملها ولا خممت نكري كاميون وبافل
1: كاميون وبافل
0: كاميون وبافل ولا ما عادش فيها
1: مخك هجا هابط فيديو
0: هابط تيب ما خطريت في الانستغرامك الانستغرامك مارك زوكربيرغ الله يهديك انت جرب حط فيديو ري ستوري وقول لهم اغزر اليوم تاع اليوتيوب يجيني ماما وينك مخلص راني البادج مخلص بفلوسي البادج راه تعرفوا البادج انستغرام هذاك ما عادش يعطيه بليش الله يلكك ايلون ماسك هو السبب ريتوك البادج اللي فيه هذاك 6 دولار 6 اورو يا ربي 6 اورو في الشهر ريتو يفهمنا طرف ستوريتك عاملين نكية
1: لي مجرد أو خاطر حب يشريه قبل كان تروه
0: يا راه قارني كان المسك هو من هارت اللي بيع البادج كل أسر الناس من عملوها نبيع بادج ويت خوي دوك باش نحاول كلامي وندخل بفيسع من نبدأ نزو نوفة ذانا دوك اللي يحب يخدم كونتنيو مشكلته راه باش يخدم على برشا بلايس اللي يحب يخدم ستريمينغ ربي معاه ما يدخلش طول يحل ستريمينغ السلام عليكم ماني ستريمينغ شكونك
1: هو
0: اريو
1: قدم روحك
0: هبط كانتت على التيك توك هبط كانتت على الانستغرام ومن بعد بدا ستريم بشوي بشوي وارجع لليوتيوب والله كنت تخدم له خدمه صحيحه راك تنجم سورتو ريت ناتيكا اتيديون مازال مع دارهم عنده اللوكس انه يجرب وقت تعب صحيح اما كان يلقى فورمول باهي
1: تعبري وليد
0: ناتيكا من الاخر ناتيكم قديش ريت تعمل الفيوز على فيديو عامله 12 مينوت راك سلكت
1: ممتاز برشا ميرسي بوكو لجاي زيدي مخك عاجه كان ضيفنا يعني اليوم بتبيعه في كورنيش ميكان شكرا لكم بتابعتونا على يوتيوب زاد احنا مكملين معاكم بعد شويه مازال باش نكملوا معلومات لسامح السانكري باش يكون ضيفتنا زاد باش نحكيوا على مهرجان قفصه الدولي بعد شويه لكن توا عندكم موعد مع هبه في اخبار تونس والعالم

أوجز الأخبار، أهلا بكم. بداية من يوم غد 2/17 من أوت تنطلق عملية توسيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراس المدعم، وفق سمير الملهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي الذي أكد استقرار أسعار الكراس المدعم دون تغيير، مضيفا أن الإنتاج والتوزيع خلال هذه السنة سيشملان مختلف أصناف الكراس المدرسي بكميات تتراوح بين 20 و21 مليون كراس. ولملهي ينفي تسجيل أي نقص في الكراس المدعم، مؤكدا أن نحو 30% من الكميات التي تم إنتاجها السنة الماضية ما تزال متوفرة في الأسواق. الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة تطلق حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية تتواصل إلى غاية 5 سبتمبر المقبل، وتستهدف جمع أكثر من 100 محفظة مدرسية لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل لضمان عودة مدرسية أفضل وأكثر إنصافا، وفق رئيس الهيئة المحلية للهلال.

0: الهلال الأحمر بالزهرة محمد لامين برشب. ولاية سليانة تحتل مراتب متقدمة في الإنتاج الوطني للتفاح، حيث يقدر الإنتاج الأولي للموسم الحالي بما يقارب 31 ألف طن على مساحة تقدر ب 2115 هكتارا، وفق رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة الزواري. أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن إثارة الخلافات داخل البلاد لا يصب إلا في مصلحة أمريكا وإسرائيل. حركة حماس تؤكد خلال اجتماع مع جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص التزامها بالاتفاق ونزع سلاح شامل وإنهاء أي دور مستقبلي لها في إدارة غزة، فيما رفض كيان الاحتلال هذه الخطة التي يقدمها ترامب كحل لإنهاء حرب غزة. السلطات اليونانية تعتقل سائحا إسرائيليا يبلغ من العمر 35 عاما في جزيرة كريت للاشتباه في تسببه بإشعال حريق في المنطقة جراء إقامته حفلة شواء في فناء فيلا سياحية مستأجرة، رغم التحذيرات بسبب مستوى خطر الحرائق الشديد جدا المصنف ضمن الفئة الرابعة. وتأتي هذه الحادثة في إطار سياسة عدم التسامح التي تطبقها السلطات اليونانية بصرامة حيال مخالفات قوانين منع الحرائق في أيام الخطر المرتفع، حيث جرى اعتقال مئات الأشخاص منذ بداية العام بتهم مشابهة ناتج عن إهمال غير متعمد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع صلاح الدين السكوحي وكامل فريق كورنيش ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس كورنيش ويكاند، كل سبت واحد من 7 ل 9 متاع

0: من الدنيا بخوت على موزيك اف ام. نشوفوا توا ياخذ الاخبار الثقافيه.
1: اكتو كولتور
0: في اكتو كولتور كالعاده كل مره نرجعوا بتبيع لواحد من الاخبار الثقافيه. اليوم اخترنا نحكي على مهرجان قفص الدولي, نحكي على البرمجه هذه بتبيع اللي ديجا انطلقت, وباش نحكي وزاده باكثر التفاصيل العروض شنو هي. مازال موجود, مازالت فما عروض باش تكون موجوده بدايه من غدوه, فما اربع عروض. كذلك فرحان برشا رضا فاهم باش يكون معنا توا بالتليفون, مدير مهرجان قفص الدولي. مرحبا بك سي رضا على موزيكا فان.
2: مرحبا بك صلاح الدين, تحية ليك وتحية لكل مستمعي ومشاهدي موزايكا فام.
0: نسلم عليك برشا. نحكيه على مهرجان الحقيقة برمجة ثرية في دورتها 46, شفنا مرتضى, شفنا النوردو, شفنا حتى السينما كان عندها بلاصة مع فيلم لقشة في السماء كيف كيف ياسين الصالح ما يضحكنيش, عرض الومن شو زادا, كان عندكم أغاني الكرتون, كان فما زادا سهرة متاع فن شعبي مع بتبيع عدد الفنانين بسام الحمراوي, كازو, يسرى محنوش, فوزي بن قامرة, الفنانة شيرين. الحقيقة برمجة كانت متنوعة بالكدي بالكدي, ومداري ذا الجمهور غديك سيري ذا على الدورة هذه وعلى مختلف العروض, شنو ورصدته بالضبط؟
2: والله جواب على سؤالك, منها مدى رضا الجمهور يعكس الحضور الجماهيري اللي طبعا اللي واكب كل تخريب يعني السهرات اللي كنت ذكرتها.
0: طبعا كان كبير, معنى الاقبال,
2: الاقبال كبير على غير سهره البارح مع 20 نجمه يعني سولد اوت, وكذلك حضور كبير, كبير برشا برشا برشا يعني تخريب, فما حتى مكان شاغر يعني في مدارج المسرح البيزنطي بقفصه, على غرار طبقية العروض الأخرى اللي ياستها يسرى محنوش, كازو كان حاضر في المركب الرياضي محمد رواشد, أيضا سهرة بن الشعبي لتليلي قرسي سامح جلول لمجد القرسي. كل العروض كانت حقيقة يعني فيها جمهور حاضر, وأكثر شيء منع شدنا هو حسن التنظيم, وكذلك ناس تسهر تتفرهد تغادر يعني المسرح, تدخل وتغادر المسرح في ظروف طيبة بفضل مجهودات الناس الكل, السورة الأمنية بتابعة الحال, مختلف المصالح والحماية المدنية, أيضا لجنة التنظيم وكل الأطراف المشاركة في هذا المهرجان.
0: طاقة الاستيعاب سيري ذا قديش بالضبط كان نحكي عليه؟
2: طاقة الاستيعاب مش كبيرة برشا, احنا على تقريب 1500 من مدارج, عندنا كذلك 120 كرسي لكن ما نتمتعوش بها في الحقيقة, الكراسي باعتبار أنه الكراسي قريبة برشا للركع, هذاك علاش نفضلوا يعني أغلب العروض ما نعملوش كراسي يعني أمام السين والبقية.
0: شنو السبب المشكلة؟ المشكل معناه جمالي وإلا أمني ولا شنو؟ علاش متحطش كراسي؟
2: أكثر أمني, أكثر أمني وحتى جمالي شوية باعتبار أنه
0: تخافوا شكون يطلع سيرسين معناها؟
2: صحيح يقرب برشا المناهي الولي المشاهد, يقرب برشا للركع وربما حتى يقلق خاصة في العروض المسرحية.
0: بي ممتاز برشا, شفنا تنوع كبير, شفنا الراب, شفنا الطرب, شفنا الفن الشعبي, المسرح, السينما, ثم عرض صوفي. هل هذه فكرتكم انتم كمنظمين انكم تنوعوا, ولا الجمهور كان عنده معناه صوت وراي في البرنامج بتاع دورة السنة؟
2: ربما ما شاء تجربتنا يعني في تسيير المهرجان يعني أنا هذا أنا عامي ثالث, وكذلك أيضا حتى يعني الزملاء المديرين اللي سبقونا خاصة سعاد العبيدي المدير السابق للمهرجان قفص الدولي, يعني أصبحنا نعرف شنو يحب القفصي بالضبط, شنو يفتش بالضبط, لذلك علشنا اخترنا هذه النوعية من الفنون وهذه النوعية من السهرات, ولقد كما ذكرت يعني قبل جماهيري كبير برشا مع حرص كبير على أنه يكون التونسي هو الموجود. يعني احنا ما عندناش كما تشوف ما عندناش عروض أجنبية, عن عرض وحيد يعني في إطار التعاون الدولي باش يكون غدوة إن شاء الله من خلال حضور الفرقة الوطنية للفنون الشعبية الليبية, بقية عروض كلها توانتة, وإحنا نحسب باش يكون الفنان التونسي هو اللي يكون يعني يكون بارز ويكون يعني يسهر ويأسس سهرة مهرجاناتنا الوطنية.
0: فما برشا اللي في تنظيم المهرجانات يقول لك نتجنب بين سهرات الراب خطر, يقول لك أمنيا تعامل معهم أحيانا يكون صعيب, كيفاش تعاملتوا انتم في سهرة الراب مثلا, نحكي على كازو بار اكزامبل ولا النوردو؟
2: ذو سهرات هم في الحقيقة من نوع الراب كانوا حاضرين في المركب الرياضي محمد رواشد, يعني التأمين كان الحرس الوطني مشكورين جدا يعني عاونونا برشا, كذلك بلدية قفصة المشرفين على المركب الرياضي, وأيضا حتى بالنسبة للأمور اللوجستية يعني بلدية قفصة وكذلك إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقفصة يعني عاونونا برشا في هذا الإطار, ما فماش في الحقيقة يعني زوز عروض كانت ممتازة تنظيمين بصورة كبيرة برشا.
0: ممتاز برشا. نذكر معايا بتبيعة سي رضا فهم مدير مهرجان قفص الدولي. الحقيقة البرنامج ومازال فما عدة عروض، فما غدوة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية الليبية، نهار 18 فما مسرحية جاكراندا لنزار السعيدي، فما زاد الفنان نور شيبة نهار 19، وأيضا ثم عرض الاختتام باش يكون موجود أكيد ذا. بالنسبة نهار 20 أوت عرض صوفي بتبيعة باش يكون موجود في مهرجان قفص. البرنامج ممتاز الحقيقة، متنوع في كل شيء، يناسب كل الأذواق، ما نحس انه فما اسم ناقص رضا. قولوا انت وانا نقولوا وين
2: يسالش
0: يقولوا قفصة
2: اي
0: نبيها كراولي.
2: نبيها كراولي، نبيها كراولي كانت حاضرة في تقريبا على 3 دورات يعني متتالية في مهرجان قفصة الدوري اثناء في الحقيقة خليناها ترتاح شوية إن شاء الله تكون حاضرة في الدورة القادمة دورة 2027 بإذن الله. لكن تبقى من الأسماء اللامعة، شفنا فريتها في قرطاج يعني كانت ممتازة جدا، وفي الحقيقة شرفتنا وإحنا فرحنا برشا لنجاحها في شهريت يعني في شهريت 13 يعني مسرح قرطاج. إن شاء الله تكون حاضرة في الدورات القادمة، ما فيش هذا اللي احنا فكرنا فيها في الحقيقة، لكن ربما حضورها يعني 3 سنوات و 3 دورات متتالية خلينا نرتعوها شوية.
0: باهي ممتاز برشا، رتعها يا سيدي ما يسيرش عام ما يسيرش
2: ما نعرفش اقنعتك بالجواب
0: اقنعتنيش اما خاطر اللي نعرفه جمهور قفصة ما يصبرش على ولاد بلاده، يقول لك يا خويا حتى كمش كلها حتى مرة في الشهر ما يسيرش ما يهموش.
2: لا وشوف شوف صلاح الدين معناها حتى انت ذكرت على بلاد الجهة، معناها عندنا زوج عروض من الجهة، احنا ديما نحسب باش يكونوا ولاد الجهة حاضرين، عرض الفن الشعبي كيل القفصي لمجد القفصي سامح جلول، كذلك عرض الحضرة باش يكون كذلك للشيخ عمر خلف الله مع المايسترو لمجد بن حسن من قفصة. ديما الحضور يعني الفنانين من جهة قفصة موجود في مهرجان قفصة.
0: خلي لك الكلمة الختام للعروض المتبقية، الدعوة اللي توجهها للجمهور اللي يحب يحضر، شو تقولهم؟ بتبيع نذكر انه اسعار تذاكر الحقيقة في المتناول، معناه مثلا عرض الفرقة الوطنية للفنون الشعبية الليبية ب10 دنانير فقط، مسرحية جاكراندا 10 دنانير، نور شيبة 20 دينار، و15 دينار عرض الاختتام. عروض الحقيقة في المتناول، اسعار ممتازة بريكدي بالنسبة للتذاكر. شنو هي رسالتك؟ شنو تحب تقول الدعوة اللي توجهها للجماهير؟
2: والله نعرف في البداية نحب نشكر فيها جمهور قفصة على طبعا على حضوره مختلف العروض، يعني حضور كان كما ذكرت في سلاسة كبيرة من الدخول والخروج. إن شاء الله الأربع عروض ما زالت متبقية، كذلك يواكب جمهور متميز إن شاء الله، خاصة يعني الفرقة الوطنية للفن الشعبية الليبية معروفة جدا على المستوى العربي، إن شاء الله يكون كذلك حضور غدوة طيب. وأيضا مسرحية جاكراندا اللي حازت 5 جوائز يعني ممتازة جدا للمخرج نزار السعيدي، إن شاء الله كذلك في الحقيقة حرصنا باش تكون هذه المسرحية موجودة في الدفعة عدد 46، وإن شاء الله كذلك الجمهور يكون حاضر لمواكبة هذا العرض نهار 3 إن شاء الله. نهار 19 باش يكون موعد مع نور شيبة اللي تنتظر جماهير قفصة بشغف بعد غياب طويل شوية على قفصة، ونختم ديما بعرض الحاضرة طبعا عرض جهوي عرض العرض الصوفي، أكيد ننتظر كذلك حضور جماهير كبير برشا. ما حبيت نشكر كل الأطراف اللي ساهمت في هذه الدورة عدد 46، يعني من وزارة الشؤون الثقافية، سلطة الجهوية، بلدية قفصة، وغيره من المستشفين اللي كانوا حاضرين معنا، وإذاعة موزايكا سير طبعا تواكب في الدورة عدد 46 مهرجان قفصة الدولي.
0: ممتاز برشا، نشكر كيسر سيري ذا فهم، تحية ليك مدير مهرجان قفصة الدولي، وتحياتنا لكفاصة الكل سيدي، سلام عليكم وإن شاء الله ديما تكونوا معنا في الاستماع على موزايكا فهم. احنا مازلنا مكملين معاكم، هذه بتبيعي كانت أكتو كولتور، تلقاها كامل على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فهم.
1: Actu Culture كورنيش ويكند كل سبت واحد من 7 لـ9 تعليل.
0: مستمعينا وين ما كنتوا كان شادين اثنين، نسلم عليكم فردا سيسروا يحكم إن شاء الله طريق سلامة للجميع، اللي مروح من البحر ولا اللي ماشي للبحر توا، أمور واحد يحب يعوم 9 تعليل يحب تعمله هذاك، ونسلم عليكم ما كانش شو تحبوا تعملوا توا. أما توا عنا الديديكاس، عنا الديديكاس بتبيع على إدم بن مسعود عيد ميلاده اليوم، مازلت رنكوش صغير 3 سنين حكي فير غادوك، إن شاء الله مبروكين عليك وإن شاء الله ديما فرحان. الديديكاس يجيك من أحبابك وأصحابك والناس اللي تعرف إدم بن مسعود. Happy birthday my big bro. طيب شنسمو بلانش Never Walk Alone على موزيكا فهم، هذه موزيكتنا بعد شوية سامح حسان كريب تنورنا في كل شويكاند.

0: عيش ويكند كل سبت واحد من 7 لـ 9 متاع الليل.
1: السلام عليكم برشا مستمعين وين ما كنتوا موجودين، تنجموا تابعونا زاد على لايف يوتيوب موزايك اف ام، نستناو زاد لسلام تاعكم ولحظاتكم على النمر واتساب نتاعنا 23 513 ألف. نمشي وتوا بتبيع للانفيتي كيما عودتكم في كورنيش ويكاند.
0: كورنيش الانفيتي دو جور
1: هي ممثلة فنانة أم وعندها حكاية مختلفة شوية على برشا فنانين توانسة. أب لبناني من بيروت، أم تونسية من باب السويقة، كبرت بين زوج ثقافات، دخلت الفن من باب المساعدة في الإخراج ومن بعد لقات روحها قدام الكاميرا. وصلت النهائيات في ذا كوميدي في لبنان، شاركت في أراب كاستينغ، خدمت في تونس الجزائر لبنان، عندها مسيرة فيها برشا شخصيات أدوار وأسرار. أمور الممثلة فما إنسانة أخرى صبرت برشا، تعرضت للرفض والمكائد، تخاف من فقد الناس اللي تحبهم، تحكي بصراحة على علاقتها بالحب والأمومة بالخوف بالحزن. اليوم نحكي على ممثلة قالت تقرب أكثر لعالم الأطفال، تحب ترجع للغناء وتحلم تخدم أكثر خارج تونس، فرحان برشا اللي هي بالطبيعة جات وطالت علينا اليوم تنورنا سامح سانكري. مرحبا
2: عايشك، ميرسي بوكو على الكلمات المزيانين والمقدمة الحلوة، مساء النور والفل عليكم على المستمعين الكل.
1: صحة بخير ساعة والحاج،
2: الحمد لله
1: الحمد لله إن شاء الله ديما الحمد لله الحمد لله إن شاء الله. احنا تو باش نبداو بالموسيقى ديريكتومون، باش نديك بأكثر أغنية أنت تحبها هي إليسا، حنغني كمان وكمان. علاش هذه؟
2: على خاطر هي فيها حنرقص على الأحزان وفيها حنغني كمان رغم الظروف، رغم كل شيء نقعد نغني ونرقص، وحتى كيف فما أحزان وفما مشاكل وفما برش حاجات تقعد ديما فما حاجات بوزيتيف وديما نضحك وديما كيما تعودوا عليه.
1: شنو ما ينجم يكون مصدر متاع قوتك واستمرارك؟ مثلا كل إنسان عنده الحاجة اللي ياخذ منها الحاجات هذه متاع القوة الإصرار، إنك ديما تقدم كيما تقول إليسا معناها حنغني كمان وكمان، معناها ديما باش نقعد واكي، منين نجيب في الطاقة هذه؟
2: هو شوف الحقيقة ديجا من التربية، من الأول تربينا على برشا صبر، أنا بابا يرحمه ولد حرب، يعني تربى في الحرب في عشق اشترحم
1: دونك
2: في صحيت صمود وكل، علمنا برشا حاجات، علمنا صبر، أمي كيف كيف يرحمها دونك كانت يسر إنسانة صبورة وكل، هذي ديجا من التربية خديناه معناتها استنسنا بيه وكل. وزيد المهنة متاعنا مهنة التمثيل برشا ما يعرفوش ليه صعيبة، فيها برشا مستنية، فيها برشا صعوبات، فيها برشا حاجات مشاكل نفسية تتعدى بيهم، يعني الممثل حساس برشا وكل، في نفس الوقت يتعلم الصبر، معناه فما حاجات زدت تعلمتهم في المهنة أبار لي أنا تربيت واستنست على حاجات معينين، الحاجات هذوكم زدت تعلمتهم في الخدمة متاعنا اللي فيها برشا صبر وبرشا قوة، ويزمك تتحمل ويزمك تطيح تقوم انت ما عندكش، أنا نقولهم ما عنديش وقت للانهيار،
1: اشتغل وانت بتعيط.
2: وعندي دودو ربي فضل ونديم من وجه له تحية زيدة اللي هو عايشك ربي فضلك ما عندك، هو يعطيني القوة ويخليني نكمل، عندي الوليدة ذيك، عندي رسالة، عندي مهمة لازم نكملها، دونك لازم نصمد ولازم نكمل ولازم ما ننهارش ولازم ديما واقفة وديما نضحك وديما نعطي طاقة إيجابية. تجي فترات بتبيعها صعيبة وساعات تسيب غش ولا حاجة وكل، ولكن ديما نخمم بوزيتيف، لازم نقدم، لازم الطفل ذيك لازم يكون فخور بي نهار آخر ونوصل كيما أنا دارنا وصلوني وشجعوني على الحاجة اللي نحبها ووصلوني، والناس توصل تترحم على والديك ويرحم والدين اللي ربيوك وكل، حب هكيك نفس الشيء زيت.
1: انت حكيت على ولدك والكل، اسكو هل هذا النجم نقوله من بين أدوارك الكل في التمثيل اللي عملتها أصعب دور هو دور الأم؟
2: وي أصعب دور الحقيقة، صعيب برشا دور الأم، خاطر كيما قلت لك الأم لازمها ما تنهارش، ما تمرضش، ما تتعبش، حتى كي تجي فترات ضعف ما يلزمش توري، عرفت عبد يتقوى على روحه ما يلزموش ياخذ حقوقه، أبسط حقوقه إنه يضعف ولا إنه يرتاح يعمل هدنة ما ينجمش، دونك لازم ديما واقفة، ديما حارس على كل شيء، ديما موفرة كل شيء، معاملة تربية تصعب برشا الحقيقة. توا احنا في التمثيل دورك عنده فترة ويمشي على روحه، فترة قصيرة وتحفظ دورك تخدم عليه كل، لكن دور الأم لا، وكل مرة تكتشف حاجة وتلقى قدامك صعوبات أخرى، دونك لازمك تتأقلم، لازمك تلقى ديما الحلول، ديما لازم فايقة، ديما لازم واقفة، ما يلزمش تفوتك حتى حاجة، دونك دور صعيب ياسر. وحتى كي يكبروا الصغار تقول لي أمي يرحمها راهو تكبر وما تكبروش توصلش عمرك 60 سنة، راهو نقعد ديما مشخشب عليك ونخمم عليك، وراهو معناها دور الأم راهو الحق صعيب ياسر.
1: ربي يفضلك
2: عايش يفضلك.
1: باش نحكي توا حكينا على الغنية، بدينا بغنية، شنو صار سامح المغني مثلا؟ شنو انت تعرف اكثر معناها بيان بريسي باش جاوبنا وينو الغنية في هذا الكل؟
2: هو شوف انا مانيش مطربة، مين حب الغناء؟
1: ما هو فما المطربة فما أيوه المغنية
2: أيوه
1: خلينا نقول المغنية سمع المغنية أيوه.
2: أيوه. انا بالنسبة لي في معناتها المواهب اللي عندي الكل نختار التمثيل، هو تمثيل شامل في كل شيء، في الغناء والرقص والتقليد وفي كل شيء، ولكن ميل التمثيل اكثر ونلقى عندي راحة كبيرة في الغناء. انا ما قريتش موسيقى، ما كملتش معناها في الكونسيرفاتوار، كل عندي اكيد نقاط ضعف وكل دونك نخاف حتى كي تجيني ساعات فرص ولا دي بروبوزيسيون نوهق شويه، نقول في التمثيل انا متمكنه ونعرف برشا حاجات وبحكم زاد قرايتي معناها في الاوديو فيزوال وكل عندي درايه برشا حاجات، بينما في الغناء نبدا نادي في الحاجه مانيش فاهمه انا وي دونك خاف شويه منها. اما كي تجي ساعات هكا جينيريك ولا حاجه نصدم ما نقولش لي، اما باش نمت هنا كمهنه صعيب شويه. بتدخل في عالم الأطفال خممت ومازلت نخمم أني أنا نحب نعمل أغاني للأطفال، هي حاجة ناقصة شوية عنا، وبحكم خدمتي مع صغيرات ماذا بيه نمشي في دي كليب للصغيرات ديما يكون فيها أغاني يكون فيها دي ميساج حاجات بيه معناه، ومش سهل باش نخدم حاجات تكيكة تعرف أنت الغنية باش تعمل حاجة ريكزة وحاجة أنا نجم نأديها وفيها دي ميساج لازمها فترة ولازمها خدمة ولازمها فلوس ولازم برش حاجات.
1: بالضبط، فما برش حاجات تستلزم انك تعمل حاجة كيكة، لكن أنت تحكي على التمثيل تحكي على الغنية مخي دي تمام شيء مثلا في الشيء الحاجة تلم هذا الكل الفوازير.
2: وي
1: ترى روحك
2: حلم حياتي
1: حلم حياتك فوازير
2: حلم حياتي
1: وبالاخر فوازير عندنا وقعه قديمه ياسر احنا ناخذ فوازير عندنا معنا.
2: انا شوف حلمت بها
1: مع عايد ابو بكر وريم رياح هذو من ذكرهم معناها من وقتها ما البروجي سمعنا عليه قال لك هو باش يرجع هو باش نشوفوا فوازير في تونس، لكن لليوم
2: مشكل تمويل نتصور حتى هنا بيدي فما فوازير تعرضت عليا وكله على اساس باش يمشيوا فيها ومن بعد مشكلة فلوس دونك، مع انه توا فما برشا دي تكنيك جدد اللي نجموا
1: تعوض بها
2: تعوض بها معناها فهمت يوهقوا شويه يخافوا بتاتخ من الفوازير، ما انا نشوفوا بروجي ناجح برشا وتنجم زادا يكون متمليين مش يكون جست فوازير شو اكاه ولا ينجموا في برشا حاجات وراها برشا حاجات، نجم يكون زادا موجه للعائله للاطفال في نفس الوقت معناها تلعب على دو كاتيجوري معناها فهمت دونك انا حلم حياتي من صغيره انا كنت اتفرج فيهم معناتها الفوازير التونسيه ونتفرج ومغرومه ياسر بشريهان ونيلي زادا في مصر دونك وقلدتهم في برشا حاجات في ذا كوميدي نتفكر هنيدي قال لي لازم تعملي فوازير قلت له يا ريت انا حلم حياتي انا كي نعمل فوازير بعد هذول نعتزل سي بون
1: حتى
2: خاطر حاجة نحبها برشا، نحب الرقص نحب الغناء تمثيل نحب تقليد وتقمص شخصيات ديجا حتى وقتها في الفارماسي ماهوش فوازير
1: شخصيتي
2: نحب برشا ومن اللي صغيرة أنا كنت كي جيونا ضيف أمي رحمها الطيب وتصنف وتعمل وبابا يرحب بهم يرحموا كل أنا اللي نعملهم شو نقلد المشاهير نقلدهم هما ما مكياج وحدي ملي صغيره نبلبز نعمل لبس تالون نحب ياسر كل الشو هذاك كل نعمل شو نقعد على روحي سي بون.
1: انت حكيت على الطفوله اب لبناني من بيروت ام تونسيه من بسويقه كيفاش كانت طفولتك في الميكس هذا بين زوج شعوب الحق وما زوج بلدان جغرافيا بعاد اما ديما نحسهم قراب لبعضهم لبنان وتونس تحسهم كانوا بلاد واحده فقط اللهجه تختلف وكذا، ولكن كيفاش كانت طفولتك كانت تعطيها عنوان اليوم الطفوله نتاعك؟
2: نعطيها عنوان عسل الحقيقة عاش طفولة ياسر محلاها، هما بخلاف انهم متى تونسية ولبناني هما زوز ارتستوات دونك انا تربيت بابا يرحمه كان صوته مزيان ويغني ومغروم اما خدمته معناتها ركز في خدمته اكثر قال الفن ما نحبش نكمل فيه خليه كهواية وموهبة على روحها. امي يرحمها كانت مغرومة بالتقليد وهي بيدها مغرومة بالفوازير وكانت معناتها فما حاجات انا خذيتها منها وخذيت منه هو دونك طفولة كانت معناتها محلوة برشا علاش خاطر هو معطوني الفرصة اني نكون نعمل دونس كلاسيك جيمناستيك مسرح موسيقى كي زادة دخلت الاعلامية لتونس مواجهة للطفل كيف دخلت معناها قيدوني عملت سبور عملتهم الكل وانا صغيرة باش نلقى روحي وين لقيت روحي في المسرح اللي هو شامل الكل بخاسك معناها دونك عاونوني وخليوني الحاجة اللي تحب اعملها في الدار ديما يعاملوني كنجمة ملي صغيرة دونك نلقى روحي نغني ونعمل في الدانس ونجيب افكار وساعاتها كان نعمل كيسكيتش صغير قام ديما جمهوري نقول لهم وقت نذكر روحي وانا صغيره كل ما نكمل نعمل السالو نقول جمهوري حبايبي ونعمل لهم تصحاحه كل ما يمشي جينار وشنو لي فنانه معروفه وشنو وصلنا نحقق نحب عليه. بابا كان متخوف شويه عم شجعني ما منعنيش ماني قالي انت انا علمتك برش حاجات ونعرفك قويه نجم الدومين هذيك نجم كي تدخل فيه عندك جيش خاطر لازم جيش الحقيقه راه
1: لازم جيش ولازم برشا صبر بين لبنان وتونس تراه قول لي انا في نسري كل مره حاجتين بون باش نعطيك حاجه قول لي انا احسن من التونسي ولا لبنان باه نبداو بالماكله
2: معين نخاف يتغشوا
1: سير سير
2: هو شوف فما حاجات
1: سام يقول البحرين كنت تحير قول بلاد اخرى الامارات اي حاجه
2: هو معناتها من الحاجات اللي بها في طفولتي انه الماكله هكا وهكا انا الحقيقه فما حاجات في الماكله
1: عادي تدخل نهار تلقى فتوش وكافتيجي معناها عادي جدا
2: عادي معناها فهمت دونك انا مثلا في تونس فما ماكلات نحبهم كيما الكسكسي والملوخيه نحبهم برشا في لبنان نحب الكبي ونحب الكوسه ونحب الرز
1: باش نسهلها عليك في التصنيف انت انا واكثر تبدع معناها في التونسي ولا في اللبنان
2: في التونسي اكثر خاطر اللبناني قعدت مانيش مش ياسر قاعدة نطيب في حاجات لبنانية
1: في الموسيقى
2: اللبناني
1: اللبناني مو منغني كمان وكمان ما كانش سألت سؤال ظاهر منغني ظاهر في السينما
2: في تونس
1: باش في الناس
2: زوس قرب ياسر والكاركتير اللبناني والتونسي قرب برشا وانا في تونس فما عبيد تعاملني كتونسي فما عبيد تعاملني كلبناني وفي لبنان عاملني كتونسي اكثر
1: اوكي
2: دونك الناس قرب برشا لبعضهم
1: تونس ولبنان يلعبوا ماتش شكون تشجع
2: تعادل
1: فينال الماتش هذا كاس العرب
2: صعيبه الحقيقه نحبهم الزوج
1: قولي خلي الماتش ونرقد هكاك
2: صحيح خلي الماتش
1: ونرقد انت قلت لي هنا في تونس اللي ثم يعتبرك تونسيه فما يشوف لبنانيه في لبنان يراوك اكثر تونسيه قاعد لاحظ في شويه ضيعه هكا تحس روحك ضايعه ساعات بنيه الزوز
2: تحس روحي ضايعه وزيد انا عندي اوبسيون اخرى اي بلاد نمشي لها ونحكي باللهجه نتاعها ولا باللغه نتاعها من غير ما نشعر معناها فهمت مش انا معناها نكره في اصلي ولا خد ساعات عبيد تفهمها بالغلط انا من غير ما نشعر نلقى روحي نقلد اللي قدامي والا نتبع اللهجه ودجا انا في مسلسلات مثلا ما تبرش لهجات خدمت بهم فاسيلمون نكبتي اللهجه فاسيلمون في التدريب مثلا يقول لي اسبوع تدريب نلقى روحي في نهار نهارين سي بون تدربت دونك انا من غير ما نشعر نلقى روحي ضايعه مش عارفه روحي انا مصري ولا لبناني ولا تونسي ولا ديري ولا فما ضايع دونك في لبنان كي قدموني كتونسيه قالوا لي تونسي لبناني كي قدموني كلبناني قالوا لي راه تونسي لبناني قالوا لي اختار بلاد منهم ما نجمش نختار بالحق وتربيت على حبهم الزوز من اللي صغيره
1: هو مش حتى مساله الاختيار ما زاد يمكن نجم تقول انه الخليط هذايا هو اللي صنع اليوم سماح سانكري معناها بالشخصيه نتاعها بطريقتها في العمل بالفن نتاعها بموهبتها يعني كان عنده دور معناها الخليط هذا من بين الاب والام بين زوز بلدان شنو خرجت بيه من الاخر بالكل شنو اكثر حاجه نجم تقول هذيك هي اللي جات من الخليط بين لبنان وتونس
2: هما برشا حاجات معناتها الفن وحبي للفن ديجا خاطر هما زوز بلدان فنانين تبارك الله الصبر السلام التواضع برشا حاجات معناتها جاي من هنا ومن هنا ماخذة من أمي ومن بابا من عائلتهم الزوز في العادات زيدا كيف ما برشا حاجات طريقة معاملتي للعبيد ساعات يقولون حسوك مختلفة شوية فما حاجة فيك ديفيرانت على غيرك شنية نقولهم بتدخل ميلانج هذيك ما نعرفش شنو الحاجة المختلفة أما سبحان الله فما حاجة نحس روحي معناتها مش غريبة أما ما نشبهش العبيد أخري ما نعرفش ديما مختلفة. أنا نحسها وهم يقولوا هي لي معناها
1: تحس روحك مختلف
2: تحس روحي مختلفة في حاجة
1: سمح سنكري نذكر دي فتنة نسلموا برشا على هودة ومعز اللي قاعدين تابعوا فينا على يوتيوب يسلموا عليك تحياتي سمح قاعدين تابعوا فينا توا على لايف يوتيوب باش نمشيو توا كملوا في لبنان شاركت في ذا كوميدي وصلت للمراحل النهائيه كان فما اسامي كبيره قدامك في لجنه التحكيم اليوم حسن حسني محمد هنيدي سيرين عبد النور معناها في الوقت هذا كان نجم نقولوا باب من ابواب العالم العربي اللي هو صعيب بشوي حد يدخل فيه تتذكروا سكيتش نتاعك وقتها ولا
2: بيان سور اقوى ايام حياتي هذيك خاطر انا كي مشيت من الاول العرب كاستينغ ما كملتش التجربه مي انا كيما قلت لك عندي ياسر نحب كي نبدا حاجه نكملها ونحب نعمل حاجه وعندي متى صمود كبير دونك قلت مش مروحه من لبنان الا ما نعمل حاجه اسم لازم نعمل لازم ندق البيبان لازم نشوف خدمت برشا حاجات في الاثناء جاء The Comedy من الأول ترددت شوية يعني نشارك على خاطر نعرف إن البرامج هذه ما فيهاش مصداقية وكل، دونك كنت متخوفة شوية. مشيت نتفكر روحي آخر واحدة دخلت للكاستين، قالوا لي سيارة وسكر، قلت لهم أوكي مش مشكلة أنا خارج. قال لي لوكك هكا، أدخل أدخل نشوفوا شنو الموهبة اللي عندك، قلت لهم نقلد ونعمل هكا. دونك دخلت لقيت روحي تعديت، خاطر هما فما بليزيور كاستينغ يصيروا، أنا عديوني كيما نقولوا الطول باش نتعدى في اللايف. جاتني فرحة مش عادية. بعد كي اكتشفت لجنة التحكيم شكون ما رقدتش، ولازمك سكيتش في نهارين معناها بون لي كانديدا المصاروا جايبينهم دي سيناريست بروفيسيونيل، انا الخروحي وحدي لازمني نكتب ونعمل اخراج ونستنبط، ولازمني نقول احنا نقلع بلاستي خاطر معايا برشا مصاروا فما ناس بروفيسيونيل في بلادهم يخدموا ديجا معروفين
1: ديجا موجودين.
2: ولجنة كيما كيكا معناها الوقفة ذيك مش باش تتعاود، فرصة فرصة حياتي. دونك انا نهارتها سكيتش ذيك الفرحة نهارين ما رقدتش بعدها، يعني ليلة ما رقدتش قبل ونهارين ما رقدتش من الفرحة، خاطر حسيت فما قبول فما بعد، خاطر هما أبا اللي يقولوا في البرايم فما حاجات بعد يحكيوا معانا معناتها فاس فاس شنو لي بوان فور نتاعك شنو لازمك تركز كل شيء. لقيت ياسر كلام محليه سختو معناها قامة من حسن حسني معناتها يرحمه هينيدي ونسرين عبد النور في الغناء أكثر، وكلها ما هي ما تركزت على التقليد على الأصوات وكل. لقيت روحي عبارة كما نقولوا نحن عاش كيفاش نفسرها، حاجة باش تحلي باش تحلي البيبان، وإفكتيفمون
1: ثنية جديدة
2: ثنية جديدة. ونلقى جوني دي بروبوزيسيون في مصر وقتها، مي مالوغوزمون بحكم اللي أنا في البرنامج ما عنديش الحق وقتها نتنقل ولا نمشي في دي بروجي، أما فما إقبال جماهيري من العالم العربي، صحافة كتبت، صحافة لبنانية، صحافة المصرية، الأردن، الجزائر، الكل فما برشا تبعوا معني البرنامج، ومنه هو جاتني الفرص الأخرى يا سيدكم الحجمة. برشا ما كانوش يعرفوني خاطرنا في تونس ما كنتش نعرف شنو هو كاستينغ كيفاش وين تمشي،
1: ما كنتش تتابع برشا ما
2: تتابعش
1: ما تعرفون. تتفكر كل السكيتش ولا تتفكر منه جمل لك مثلا
2: مودة قال ايه يا هايفة انا بستحمى يا هايفة انت سرقتي مني ضحكتي يا هايفة وجاية تستحمي معايا شريهان انا بحبك بس بدك حمام ليك الوسخ ليك بدي لي فومي بعد شوي خلاص اتس اوكي نو تكون ترو ولو شاء الله جابني اجا حمام تونسي كان لازم ادوهش بالبيت بدي صابون هكا شوية مع مي السخني بيكون حمامي احلى اليوم هكا شوي
1: عارف شو نفكرك فيه سكيتش نسمعوه تاهم بعضنا ذي كان واحد من وضرب برشا معنا بلغتنا هكا تاهم قولوه ضرب لك دي سكيتش ذي نسمعوه تاهم وحاول لك تفكر معنا استرجع ذكرية تبيك سماح.
3: وصلنا للمشترك ما قبل الأخيرة واسمه سماح سنكري، تفضلي سماح المسرح لإليك.
4: هاني نوارة، أيوة نوارة البصارة، أحط البخارة وأشوف العمارة.
5: يما تعالك عين يا بيضة، بخاري بخاري يا حلوة، بخارو بخارو أيوة.
4: أنا بقى حابة أسلم على أبويا وأقول له إن أنا نوارة مش حمارة، أيوة عشان أنا النهاردة شغلت دماغي وعملت عاملة إنما إيه، رحت بجنة لجارة أم الأغلوغ وسرقت منها الكنيسة السحرية وكتاب السحر أيون، ودلوقتي بقى نغير المصلحة وبقى إيه الساحرة.
1: كان هذا وقت السكيتش بتاعك، شو تبدل في سماح من وقتها لتو؟
2: هذا كان السكيتش الثالث في البرايم الثالث نذكره، الأولاني كنت وقتها بالكاب دو بان والحمام التونسي واللمة، هم عجبتهم كيفاش اللمة ذيك متاع انه فنانين يتعاركوا في الحمام وكل، دونك حاولت كل مرة التقليد نوظفه في سكيتش مش انه
1: سيتوياسيون كاين تبنيها والكل.
2: والثاني كانت زيدا سماح صاحبة الفنانات وسميرة سعيد ما تكبرش فما نقد، دونك جاي يمشي ياخذ الخلطة السحرية، ومريم فارس كيفاش من عزوزة رجعت بيبي، دونك ديما نحاول التقليد نوظفه خاطر فما برشا جاوا قلدوا من مصر، ولكن كان ياخذ الميكرو جست يقلد
1: تقليد فقط.
2: قالوا له اي قالوا له راهو ليه راهو ذكي انك توظف في سيتوياسيون تخدم عليها تعرف كيفاش من شخصيه لشخصيه وكل، دونك نتفكر الكلام الباهي الكل، ونتفكر وقت الجمهور كي عيط سامح سامح، واحنا نعرفوا اللي هما دي زاجونس معناتها البوبليك يجيبوهم قالوا لي خرشيتهم، قلت والله ما نعرف حد راهو هنا سبحان الله فما حاجه جيتنا القوم وكي عيطوا باسمي كل فرحه ما نجمش نوصفها، سيغسين راهو احساس ياسر محلاه سورتو كيما قلت قدام قامه كيما كيكا. ولي كوتش بيدهم اللي كوتشيونا معناتها في البرايف وكل زيدا هما ممثلين معروفين وناس معناتها جاية من برا وكل شيء. دونك كانت تجربة ياسر محلية ياسر.
1: أما التجربة هذه اللي كانت محلية برشا عندها تو مدة, نعاود نقول لك شنو يتبدل اليوم في سماح من وقتها لليوم؟
2: تبدل انه هي حلت لي افاق. دونك لولاها هي ما نتصورش كان انا كان كنت دخلت من الباب الكبير, خاطر انك تبدا من الاول بطوله تلقى روحك كل عام في بطوله سيت كوميت مش سهله. دونك انا ديك فتحت لي باب, وكان مش هي ما كنتش باش نقدم ونطور من عام لعام وجيني ادوار وجيني دي بروبوزيسيون بتتخورات برشا حاجات فيا زيد اللهجات كيف كيف. خليت عندي عبيد في الخارج تعرفني معناتها في العالم العربي اللي هي زيد ديك دعمتها اكثر كي خدمت في مسلسلات نتفليكس ولا في سوريا في لبنان. دونك زيد معناتها اكثر فما عبيد كي تمشي لبرا يعرفوك. دونك حتى ديرنييرمون فما فيستيفال نسيت البلاد شنيه متبلد اوروبي بالزهر صديقة لي تونسية مشاركة بالفيلم فريق المجلة تحية بعثت لي قالت لي في بالك عندك جمهور غادي, قلت لها شو, قالت لي مخلطين من هنا ومن هنا, قالت لي يعرفوك بالاسم ويتفكروا لسكيتش متاك, قلت لها الحمد لله معناها بالحق حاجة بيا قد ما نخدم نطور اما نقعد ديما الفضل يرجع للفترة ديك ولذو كوميدي الحقيقة
1: حاجة مهمة برشا. ومن بعد مسيرة شفنا فيها برشا أعمال, كنت خدمت حتى نوعات بين الكوميديا والدراما. نمشي وتاول واحدة من فقراتنا سماح سانكري, نذكر ضيفتنا تنجموا تابعونا على شان يوتيوب موزايكا فام. فقرتنا الأولى ثلاثة أسئلة نفرحوا برشا كان جاوبنا عليهم في الصندوق الأسود.
0: الصندوق الأسود
1: أنا صندوق أسود قال عليه باكو قيد البارح شادي العرفاوي. حسبي الله نعمل وكيل فيك شادي كتسمع فينا باكو قيد قاعد نصرف على البرنامج ونعمل في الديكورات. دونك الصندوق الأسود هكا يتحلك بسهولة تامة, فيه ثلاثة أسئلة في كل مرة باش يجبد سؤال لا سماح وتحاول جاوب لا أسئلة سوف سوفت سوفت هاك على جنب على جنب
2: على جنب
1: إن شاء الله السيزون جاي تنبدل الصندوق حط الصندوق بالحق باهي
2: بسم الله.
1: تقرا لنا سؤال و ما فرحوا برشا كي ناخذوا إجابة من عندك بخصوص سؤال.
2: شنو الحاجة اللي الناس فهمتها غلط على سماح؟
1: الناس ينجموا يكونوا زادة من الدومين, الناس مخرجين ممثلين جمهور.
2: هو شوف هما برشا اللي قرب مني ولا حتى العبيد مثلا في الشارع اللي يعرضوني كل يعرفوا لينا متواضعة, ولكن فما ناس خاصة السنين اللي فاتوا انا بحكم اللي ما نظهرش برشا وهكا معناتها عندي برشا حاجات اللي هي فيهم ديما مع بيا وقتي برايف ولا كلوب ولا ولدي ولا حاجه, خذوها كاينو غرور انك ماكش متواجده ما نشوفوكش معانا ما تجيش ما يمشي في بالهم غرور ولا ما تتكبر وكل اللي يقرب مني يفهم لي ليه اللي راه انا متواضعه ياسر زعما يقولوا كثرت بالتواضع. دونك ساعات كي حد يقول لي راه سمعت عليك اللي انت متكبره وما تقبلش نقول لهم ليه, ما انا نحس فما اختلاف وكل نخير اني نكون بعيده على عينين اكثر ماذا بيا نقول انا ظهوري يكون عزيز عزيزه معناها فهمت, ما نحبش ياسر نظهر في بلايص الكل, ما نحبش نكون متواجده في كل شيء في الخدمه, نحب اكون متواجده الحقيقه معناتها اما مش اي حاجه ما تعرضوا عليها باش نقبلها
1: بالضبط.
2: ولكن ديما نحاول اني عندي المود نتاعي معناها ليه في كل شيء ووقتي نمليه بحاجات اخرى تفيد معناها انا جو بريفير وقت فراغي نبرف نستنبط حاجة جديدة نجيب أفكار نصور حاجة هكيك فهمت على إنه نكون موجودة في حاجات بديتخ ما تقدمش بيا ولا حاجة. دونك ما يفهموا بالغلط شوية ذي
1: دونك مظلومة مغرورة مظلومة أنا أقول لك مغرورة به. السؤال الأول سلامات, نمشيو للسؤال الثاني من الصندوق الأسود شنو بشي يكون بالنسبة لي سماح السانكري, والسؤال يقول
2: شنو الحاجة اللي سماح اليوم محتاجتها أكثر من أي وقت؟ الحقيقة أمي وبابا يرحمهم بالحق مهما تكبر فما معناتها أنا ساعات نبدأ نقولهم أنا يتيمة الأم والبو دونك يقول نيزي ما شاء الله وعندك ولد ليه ما كش بتفهمني, خاطر قد ما نكبر قد ما معناها جبت صغير ولا جبت عدت عشرة صغار كل تقعد حضور البو أكثر ذيك والأم الحنية وأكثر عبد يخاف عليك ويخمم عليك هما ولديك معناها ما يتعوضوش حتى فما عبيد يقول لك هني موجود أنا أحنا معك لا بتكون انطوري بمية ألف عبد ما الأم والبو ما يتعوضوش وهما ارتاحوا خاطر هما زوز معناتها مرضوا كل سورتو أمي يرحمها معناها مدة 5 سنين هي تسمى ارتاحت وهذا اللي قواني تعيش تترحم مي وجودها كان عرفتك اللي فما عبد يخاف عليك عبد يخمم عليك عبد يحبك حب صافي وصادق خاطر في وقتنا تو ما عادش تعرف شكون يحبك بالحق وشكون اللي تعرف والديك وولادك.
1: نقول الحب الصادق يمكن الوحيد اللي معناه امك وابوك باش يحبوك ما عندهم حتى شرط ما يستنوا منك في شيء معناه.
2: وي الحب الصادق والصافي واللي ما ما كيما قلت ما منوش مصلحه معناها خاطر ساعات فما عبيد باش تحبك على مصلحه فما عبيد تحبك على خاطر انت محليك فما عبيد تحبك خاطر انت معروف ما عبيد تحبك على خاطر فيك حاجه حبوها ولا عنده مصلحه بيك. الوالدين اللي يحبوك من غير شروط معناها الحب هذيك اللي ما يتعوضش ما يتكررش هما حتى ولادك ينجم يكون عنده مصلحه بيك راه مي والديك لا فهمت هذيك اللي انا محتاجته
1: تواصل اليوم على خاطرهم اسكو تواصل في مسيرتك في خدمتك.
2: وي انا ديجا كنت قبل اي جائزه ناخذها ولا شهاده ولا اي سكسي ولا حاجه ديما نمشي للبابا يرحمه معناتها في القبر وكل شيء نبدا نحكي ونقول له ذايا نهديك النجاح نتاعي كتو ولي وزوز معناتها امي وبابا دونك هما كانوا فخورين بيا والحمد لله هذه حاجه اللي فرحانه بها وكانوا يدعموني دونك وكي يشوفوني في التلفزة معناها عندهم احساس مش عادي فهمت دونك انا نحب نكمل ونوصل وننجح ونعمل الحاجات اللي هما استناوهم مني وما خلطوش يشوفوهم دونك باش تخليني اكثر معناها انا قويه في العاده وعندي صمود كبير وكل توا اكثر معناها مع موتهم هما يلزمني نشد اكثر شد صحيح ونكمل باش نقعد ديما كل نجاح نهديه لهم معناتها للروح نتاعهم.
1: ثم ناس حدا يتفاعلوا معنا يقول لك انه هو صحيح صعيب الفقد هذايا لكن الاصعب منه يمكن التجاوز. فما ناس اللي يقول لك باش ينجم يتجاوز هذايا معناه يعني سميح اليوم الله يرحمهم هم وينعمهم حاجة أكيدة لكن ساعات يقول لك الحياة تستمر واحد لازم يكمل لازم فما حاجة تخليك تكمل كيفاش تكمل اليوم سميح
2: هو مش سهل أنك تتجاوز راو أما انا فما حاجات سبحان الله انا خدمتي نحبها برشا كممثله دونك في موت بابا يرحمه كان عندي تصوير معناه بعد الفرق كان عندي تصوير استناوني هما كنهارين ذوكم كملت كان الفيلم فيه معناه تراجيدي دونك طاقتي الكل وكل خاطر انا ديما في العائله صوره المراه القويه اللي من الداخل ما يعرف حتى حد شنو تحس اما ديما الوجه نضحك وديما قويه ومكمله وكل دونك انا استغليت الفيلم هذاك مثلا باش خرج لي زيموسيون اللي عندي الكل باش بكيت باش رتحت روحي او كفي قالب الخدمه بان لي معناتها
1: من داخل موجوعه
2: في امي كيف كيف يرحمها معناتها نصور في ميني سيري ان شاء الله باش تتعدى في شهر سبتمبر كان فيها زيدا اللي انا فقدت امي في الميني سيري وكل دونك كيف كيف من الثاني نهار انا نصور اللي ما نجمتش نعمله اللي ما بكيتوش واللي ما قلتوش وما حكيتوش خاطر حتى حد ما باش يفهمني اللي باش نعبر ونقول باش يقول لك تيكا والله يرحمها تيكا مش في فمك حتى حد فهمت دونك الخدمه نتاعي عاونتني اني خرجت الحاجات هذيك اللي فيا الكل اني عبرت اني بكيت اني بديت نهارت في كلكو سيكونس وكل شيء هما ديجا مكتوبين موظفين مي انا زدت اكثر من الفيكو نتاعي زدت معناتها الطاقه الكل حطيتها فيهم عاونتني هذيك كل الحاجات السلبيه الكل خرجوا عاوني باش نتجاوز شويه اما جامي تنجم تنسى معناها ديما تقعد فما حاجه موجوده تتفكرها في كل لحظه في كل ثانيه كل زاويه في كل بلاصه في الدار في الانتوراج معناها كل شيء تقعد تفكرك ما تنجمش تتجاوز. الحاجه زاد اللي خلتني نتجاوز شويه اني قول ارتاحوا معناها المرض موش بيه ديما بابا يرحمه يقول الله لا يحط حد تحت حد وماذا بيه واحد يمشي خفيف نظيف وما يتعبش وما يتعبش حد دونك هما ديجا زوز تعبوا في مرضتهم معناها وكل معناها كنت نحبهم يقعدوا معايا وكل اما نقول ما يسالش اللي حب ربي ساعه هذيك معناتها هذيك قدر وذيك اللي كاتب وزيد على ما شفتهم تعذبوا ارتاحوا بالحق ارتاحوا معناها مي انا توحشتهم برشا وخليوا علي بلاصه كبيره ياسر وان شاء الله في الجنه يا ربي
1: ان شاء الله يا ربي الله يرحمه
2: تعيش تترحم.
1: كملوا في اسئلتنا زيادة سؤالي بعده الصندوق الاسود كالعادة هذا اخر سؤال في الصندوق الاسود.
2: اكثر حاجة ندمت عليها اني بعد ما طيحت برشا كيلويت عاودت سمنت خاطر توا عاودت من اول وجديد معناها ريجي وسبور وكل وندمت خاطر فما ساعات ادوار يطلبوا منك انك تزيد في الميزان ما عادش نعاودها هنا ذي مانيش في هوليوود
1: علاش نستغرب انا علاش بلي بخلنا نفتحوا قوس في الموضوع هذا بالذات مثال السؤال ويهزنا الحاج انا كنت فرج مثلا في السوق المصري تلقى ممثله مثلا اللي هي وزنها طايح تلقاها يخدم وزنها طايح تلقى واحده اخرى وزنها معناها زايد عندها هكا والكل قول لك لي ميسالش خليت هذاك هو رولها إيه في بارتي من البيرسوناج كيف تلقى كيما في الرجال مثلا تلقاه اللي بالكرش وتلقاه اللي بدن متريني في ساله وتلقى القصير والطويل
2: الاشقر الاسمر
1: هينيدي مثلا معناه هينيدي راه كان قبل كارير الكل بني على قصره الافلام الكل تقريبا يجبد القصر نتاعو علاش احنا في تونس علاش لازمك كيف معناك تقول توم هانكس انت لازمك نضعفك على رول ولا براد بيت يجا اسما شويه ولا الاخر مانيش غادي علاش ها مصر اللي اندستري كبيرة والكل اوكي فما تضحية بعض الممثلين اما ما ايش قاعدة تتفرض انت مشكلة الوزن هذية قلقتك في الدومين في تونس
2: قلقتني الحقيقة خاطر سيختو في التراجيديا معناها انا ديما مثلا نتسائل يقول لك مثلا والله حبيتك في دور بطولة وفما قصة حب اي اللي بصحته ما دوش حق يحب معناه احنا موجودين في الواقع فما سمين الضعيف القصير الطويل الاسمر الابيض الاشقر معناه احنا متعايشين
1: وكلهم يحبوا
2: صحيح كلنا عندنا احاسيس ومشاعر دونك تلقى ديما يقول لك والله الكاميرا تزيد والله ما عادش شنو والله انت وجهك يوتيه الضعف خير ولا دونك تلقى صعوبات امانه مثلا في البدايات تعرضت في لبنان للحاجه هذه معناه كنت في دور بطوله في مسلسل كبير وبطوله مع فنان كبير وكل شيء كي زدت شويه في الميزان اقصاوني دونك انا المنتج نتفكرها لتو قلت له تفكر مليح الاسم هذا انا مانيش باش نضعف باش نزيد نسمن وباش نتعرف ونتشهر وانا سمينه ومن بعد انا ومزاجي نضعف ولا ما نضعفش وعملت وذيك يعني انا في بدايتي كل ما انا بصحتي قعدت بريود بعد ضعفت وكل بعد جيت تبلبيزه نتاع انه شبيك ضعفت والله حبيني كيما انت ودخلوني بعضي
1: معايا عاودت مش كنت ضعيفه اخير محليك هكا كمان تسمحهم هذوم
2: نسمحهم ديما دونك تو بالنسبه لي صحيا لازمني نضعف وهاوكا موجودة للأدوار تحبوا تسمنوني لبسوني حاجة تحبوا
1: تضعفوني سامع حسان كريه بتضعف بليك أدوار الحب أعطيوها ميسيك بتضعف ما تحبوها تضعف على أدوار أعطيوها الأدوار هذيك احنا مش نمشي وزير مش نحكيه على بعض الأدوار عنا الأرشيف مش نرجع لمجموعة من تصور ثلاثة تصور من ناحيتك مش نرجع لهم بالتفاصيل الكل هذه الأرشيف
0: الأرشيف
1: ثلاثة تصور بيشوفوا معنا في الإكرانز اللي بيكونوا موجودين قدامك في أوراق مطبوعين هكية أمورهم واضحين في كل تصويرة بتعطينا كلمة وبتعبر أنا مش باش نتكلم في ربريكة هذية كل الميكرو اللي كنتي وحدك وحدك بشوف التصويرة الأولى ومن بعد أتعدي نبدأ بتصويرة الأولانية تجمو تشوفوا على شان يوتيوب بمتاعنا هذه سامح السانكري على الركح علاقتك بالركح سامح
2: علاقة حب كبيرة برشا نحب ياسر المسرح خد أنا ساعتي خيروني بالمسرح سينما وتلزم أنا جمش نختار نحبهم ثلاثة وسميح فيهم ثلاثة مختلفة معناها مش كيما هنا كيما غادي هذه مملكة العشق دونك عالركح مع الفنان محمد جبيلي نوجهوله تحية تجربة ياسر حلوة واخذنا بها برشا جوائز وعملنا تورني به وكل تعني لي برشا برشا برشا نحب ياسر اللغة العربية كنت مسرحية باللغة العربية على سقوط غرناطة دور مزيان برشا وتجربة ياسر محليها وتعرفت فيها على إيكيب ياسر محليهم اليوم توا صحابي نوجه لهم تحية الكل وكانت رجعة خاطر أنا كي كنت صغيرة نعمل مسرح وفما عروض مسرحية وكل ما كانوش بروفيسيونيل كانوا مع جمعيات مع دور شباب دور ثقافة كان هذا العمل البروفيسيونيل اللي رجعني للمسرح وللجمهور ديجا تفكر كي اقترح عليا لطفي العاكمي نوجه له تحية قالوا له لي سامح تلف سينما مش مسرح قالوا لي راه ما تعرفوش لي مني صغيره في المسرح عامله مسرح قبل هذا الكل قالوا لي بتلقى صعوبه معاها راه تشوف كيفاش دونك انا ضحكت كي قال قلت بها باش نجربوا كانت لي رجعه
1: ومشيت
2: بالكدي ومعني حتى في الجزائر معني كنت نوميني ميور اكتريس دونك تجربه ياسر محليها الحقيقه
1: تجربة حلوة برشا نمشيو للصورة الثانية الصورة الثانية اللي هي
2: سيتكم الحجامة
1: سيتكم الحجامة
2: سيتكم الحجامة اليومنا هذا ساعة سكسي بالحق معناها حتى نفرح اللي صغيرات توا اللي عمرهم 4-5 سنين يتفرجوا في الحجامة ويعرفوا هاي كم تاع الحجامة قعد قد ما خدمت أدوار وعنده سنين معناها من 2017
1: هو عمل لي زيادة دايم كانت التشكيلة حلوة الحقيقة كانت تعرضت على القناة الوطنية خدمة كانت حلوة برشا شنو اللي
2: الله يرحمها ريم
1: الله يرحمها تحية
2: الكل تجربة مزينة برشا وكانت أول دور بطولة في تونس وحتى جنريك كان بصوتي وكانت حاجة ما تتنسيش خاطر دور منال ياسر محلي فيه خدمة وقربني برشا من الجمهور كانت كما نقولوا نحن أول درجة و
1: الناس عرفتني شافتك الموهبة متاعك والكل كان من أحسن الأعمال الحجامة بتبيعة كان هذي من واحد من أعمالك سامح سانكري نمشي للصورة الثالثة شوفوهم بعضنا
2: أنا مع أمي وبابا يرحمهم وأنا بيبي صغرونا تعب ربي او كشف وتصويرتي خلصات يسالوني على عمليه التجميل وعلى خشمي هاك كيما انه ما تبدلش
1: ما تبدلش من صغرك كان تصويره حلوه برشا
2: ويرحمهم صلاح وجدوله دونك بابا صلاح وماما شدلي يرحمهم نحب نقول لهم توحشتكم برشا برشا وولدي يحبكم برشا برشا بابا ما مخلطش عليه كل نجاح نهديه لهم هذه كانت فتره محلاها في الصغر اكيد انا ما نتفكرهاش اما بتصور عندي برشا عندي البومات نتاع امي كانت مغرومه زاده بالتصوير دونك عندي البومات نتاع تصاور هذه كانت في دار نانا يرحمها في العيد كنا نتلموا كانت كلمه وكل ريحه العيد ولمه العائله وكانت الدنيا ما فيهاش مشاكل وكانوا البامبينويت شيخين بينا نحن وقتها في العائلة وكل شيء دونك تصور ذو معنا

0: أول حاجة مع شكون يكون العشاء هذا؟
1: مع ولدي.
0: باه مع ولدك. شنو هو البلان؟
1: البلان نجم نختار حاجتين.
0: نجم اللي تحب هذا الاخرين يرا تاكل اللي تحب.
1: لازانيا نحبها برشا.
0: باه
1: وهو يقول ديش خشخش دونك كريسبي.
0: ديش اللي تقرمش ديش خشخش. باه سلطه شنو تاخذ؟
1: هو انا مش ما نحبش برشا سلايد كيف الريجيم اجباري. اما سلطه سيزار.
0: باش تحلي؟
1: نحلي ب فوندون شوكولا ولا عصيدة زقوق.
0: العشاء هذا انت ولدك وين تحبوا يكون؟ تحبوا يكون في دار في بلاصه معينه في وين تخمم بلاصه هكا تحب ياسر وتعني لك برشا؟
1: نحبوا يكون في فلوكه ولا شي باتو في البحر.
0: شنو تخيل روحك تحكي مع ولدك وقت المواضيع اللي تكون في العشاء؟
1: بتدخ نعطيه ركاب على حياتي الكل على برشا حاجات يفهم باش تعديت والحاجات الكل. نعطيه توصيات أخيرة شنو يلزمو يعمل كيفاش يلزمو يصبر الحاجات اللي عائلتي وصاوني عليهم كيف كيف نوصيهم له كل شيء. ونعطيه الحاجات اللي نحب يعملهم اللي معناها.
0: ولدك إن شاء الله بعد 30 سنة يحل الفيديو هذي على يوتيوب. شو تحب تقوله بعد 30 سنة باش يحل الفيديو؟ حب يسمع يشوف الحوار هذا سامي حسين كاري والدته. شنو تحب تقوله للكاميرا الرسالة اللي توجهها؟
1: قولونا الدوما نحبك برشا وانا وقتها كيف قد بابا يرحمه جيت انتي دونك ما تحاجة خليتني نتجاوز نوعا ما وتليهيت ما تب الفرحة متاعي بك انتي وانتي حاجة يسر محلها في حياتي. صح انتي شقي وعملت فيها اما روحك محلها. نشوف في روحي ساعات وانا صغيرة نتفكر حاجات من روحي معناتها كيما التقليد والتمثيل وبرشا مواهب ما تاخذيهم مني واخذي زادة من بو الموزيكا وحبه للغناء وكل دونك نحب نقول له الحاجه اللي تحب تعملها اعملها. انت تحب الكوره نعرف انت تحب الكوره برشا ابار التمثيل وكل ما نحسك ميل الكوره اكثر دونك انا باش نحاول نوصلك ان شاء الله بعد 30 سنه تكون انت ديجا كوارجي كبير بيتيتر يكون فانت كارير وقتها في 36 دونك ان شاء الله تكون عملت اللي تحب عليه الكل كون انا كملت مهمتي على احسن وجه وان شاء الله تكون انت فخور بيا وانا راني فخوره بيك مهما يصير ونعرفك اللي انت أدى وأدود واللي أنت أحسن وليد في الدنيا.
0: شكرا لك سامي سانكري فرحانين برشا اللي كنت ضيفتنا اليوم فرحان برشا اللي كنت موجودة في موزايكا. بتبيع الحوار كما تلقاه على شين يوتيوب تاعنا موزايكا فيم باش فيسبوك موزايكا فيم. تحية لكيب الكل سارة ذي لين دانسا المزالة تارق في الأخراج الرقمي زياد في الأخراج. خليكم بعد شوية جودي ميوزيك مع الياس الغربي وعدنان بن عطية اللي جاب الذمة المهمة هذه اليوم وبتبيع توا موعد الأخبار مع هيبة الخميري آخر الأخبار في تونس والعالم. وقال كان نقول لكم سيسر وحكم في ثنية وحيدة وحيدة طريق سلامة للناس الكل.
2: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس ابارتين العشر مسو تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في اي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايكا فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
4: امشي لاقرب magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
3: Waouh! Où est-ce que le point de vente?
4: Tabarna à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
3: Yalla, امشي à la bakery قبل ما توفى.
4: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: موجز الأخبار أهلا بكم. البنك المركزي التونسي يؤكد تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية حيث سجلت عمليات الدفع عبر الهاتف الجوال 5 ملايين عملية بقيمة إجمالية تقدر ب 914.2 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة ب 31.5% من حيث العدد و 17.7% من حيث القيمة بالمقارنة بالسداسي الأول من سنة 2025. ووفق نشرية الدفوعات في تونس للسداسي الأول من سنة 2026 ارتفع عدد المواقع التجارية النشيطة في تونس بنسبة 19.7%

7% لتبلغ 1456 موقعاً. وزارة الفلاحة تؤكد أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة وسدامة موسم صيد اللمبوكة الذي انطلق أمس السبت 15 من أوت ويمتد إلى 31 من ديسمبر، مشددة في بلاغ توضيحي على وجوب ألا يتجاوز الحد الأدنى لطول اللمبوكة 35 سنتيمترا، مع السماح بإنزال كمية دون الحجم القانوني شرط ألا يتجاوز 5% من الوزن أو العدد الإجمالي. أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى 4346 شهيدا، بالإضافة إلى 12300 مصاب منذ 2 مارس الماضي. في المقابل، نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني صهيوني قوله إن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال التصعيد في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطاهر. حركة حماس تقول إنها دعت مجلس السلام إلى إلزام الاحتلال بقبول خطط السلام الخاصة بغزة وتطبيق كافة التزاماته وإنهاء كافة الانتهاكات ووقف أعمال القتل والتوغل والموافقة على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشروع في وضع الجدول الزمني للتنفيذ. مقتل 16 شخصا بعدما نفذت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات ليلية متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة وفق ما أعلنت سلطات البلدين، في وقت يكثف الطرفان الهجمات البعيدة المدى على البنية التحتية المدنية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق جولدن ميوزك. إلى اللقاء. We'll be right back.

ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل إلياس الغربي. اهلا وسهلا مرحبا نهار لحد 9 متاع الليل على موزيكا فام الموعد مع جولدن ميوزك. شكرا لكم اللي موجودين معانا ساعة من زمان موزيكا نون ستوب هكا اخترنا في صيفيه 2026 سبت واحد ناخذوا شويه موزيكا ذهبيه فيها ذكريات فيها ساعات صور ما تتمحاش من ذاكره مستمعينا في قعداتهم في سهرياتهم في فرحتهم في لماتهم ذكريات فما حاجتين يذكروا برشا لي بارفان الروايح والغنيات النغمة الرفران يمكن تغنيه معاه هيد نمشيو الفيل كولينز يبدو أنه سيد تعب برش نحكي صحيا لكن الغناية تزن الفترة مهمة جدا ثلاثة غنيات توت سويت على موزايكا فام نبدأ بفيل كولينز

في الدقيقة 43 ثانية فما بريك باتري مشهور في العالم أجمع في الغناية هذه اسمه الجاتريد ريفيرب اللي أصبح أحد الإمضاءات الصوتية للثمانينات. عقلتوش كنت خلي هذا مايكل جاكسون على مزيكا فيه. مرحبا معكم يا صغربي، مرحبا عنين في الإخراج مقابلني، شكرا لكم انتم اللي موجودين معنا ساعة من زمان. طريقة السلامة للناس الكل، شكرا لكم اللي تختاروا تعديوا وقيت مع مزيكا فيه. مايكل جاكسون اختار أنه الانترو تكون باتري، كوينسي جونز قال الانترو طويلة برشا أما مايكل جاكسون قال نحبها.

0: المنتج كوينسي جونز يقول مايكل جاكسون يقول نسميه الأغنية Not My Lover. يقول كوينسي جونز يقول مايكل جاكسون لا الحم خليها بيلي جين. كوينسي جونز يقول أي واحد اسمه بيلي جين تنجم تشكي بيك وتقول الأغنية عليا. قالوا مايكل جاكسون ما يهمنيش بما أنه الأغنية فيها برشا ريتم وتشطحني بالقدي بالقدي. Golden Music على موزيك كافي.
1: Golden Music.
0: Earth, Wind and Fire. September. قداش مازال يفصل جمعتينا على سبتمبر على الرجوع على الرنتري على الكرارس على القراية على الفوياجيت على الرجوع للخدمة ودوبل سيانس. أما مازال الصيف على موزيك كافي. Earth, Wind and Fire.

0: تسمعوا بادية، بادية ما تعني حتى شيء، كلمة بادية محطوطة للضرورة هكيك ساعات الغنايات، وقت اللي موريس وايت مثلا اللي عامل الغناية هذه يقول الجروف ساعات يغلب الكلام، المهم فما الجروف الصحيح، وعنده الحق. Earth, Wind and Fire لهنا في سبتمبر. يلا بدلوا نغمة.
1: Golden Music كل سبت واحد من 9 للعشرة تحليل
0: سحر الإذاعي. خلينا نمشي من عصر العصر ومن وقت الوقت. فنان العرب محمد عبدة، الصوت الذهبي التونسي للمرحومة ذكرى، ملا لقاء، ملا غنية اسمها حلمنا الوردي، تذكروها؟ غنيوا معاها إذا كنت تذكروها. زوز أصوات زوز.

محمد عبدو ذكرى على موزيكا فام مع 9:24 دقيقة في جولدن ميوزك. مرحبا. هات سفير آخر من سفراء الأغنية الخليجية يا عدنان هو اللي جدد في الأغنية الخليجية. كنا في عام 1995 مع محمد عبدو ذكرى. نرجع عامين التالي 1993 تصوروا الغناية الآن قداش عمرها. متغير علي خليته يتعرف في العالم العربي الكل. غناية ترامبلا هي الغناية اللي نجح بها عبد المجيد عبد الله اللي جاب ديزارانجمون جدد اللي عمل تشبيب اللي عمل تجديد. تجديد هذا خلى الأغنية الخليجية تتعرف مليح. زادة متغير علي

متغير علي هكا يقول عبد المجيد عبد الله على موزيكا فام. كما قلت لكم مع التسعة ونص الموعد حتى للعشرة متاع الليل ساعة موزيكا نون ستوب. عدنان يجري مشي والعالم آخر تنهزكم العام 1974 عامتها تخرج غنية من عند داليدا اسمها جي جي لاموروزو. الغنية تغنيت بخمسة لغات مختلفة والغنية كانت لولا في ترتيب الأغاني تقريبا مدة طويلة قعدت لولا في ترتيب الأغاني تبيع منها ملايين النسخ بطبيعة الحال. غنية فلوف فيها صور نجم كي تغمض عينيك تراهم تشم ريحة جنوب إيطاليا وتشوف قدامك لسانة على خاطر مسرحية تقريبا الغنية يعني طولش عليكم أي هات جي جي لاموروزو لنوتلو لنين تعرفوه مليح يلا

بوفري الغناية تجي الخامسة في ترتيب الأغاني في مهرجان سان ريمو عام 1982. هيت نرجعوا عام قبل عام 1981 تنلقاو فيليتشيتا تجي من عند ألبانو من عند رومينا من ألبوم أريا بورا. هيت الأغنية فيليتشيتا السعادة. هيت الأغنية وعلى السعادة يا جماعة. هذه جات الثالثة بالكونتر في سان ريمو.

0: نغمة عام 1982. شنو كنتو تعملوا عام 82؟ راه تذكروا شوية اللي كان في الليسي واللي كان يخدم واللي كان حسب الأعمار، ما فماش مشكلة متاع أعمار. أغانينا للناس الكل، للاكتشاف وإلى للذكريات. اقلب عدنان.
1: Golden Music، موسيقى ما تتنساش على موزيك فام.
0: تنمشيو الراجل الحقيقة عندي ليه قدر كبير. علاش؟ على خاطر صاليميت. نمشيو لبغداد، نمشيو الهام المدفعي. اكتشفوه معايا إذا كان ما تعرفوش. الهام المدفعي اللي يختار أنه تقريبا يبتكر موسيقى خاصة به، فيها الجاز، فيها الروك، فيها الجيتار الإلكتريك، فيها الفلامينكو، فيها الساكسوفون، وفيها التراث العراقي. ويعطينا أغنية كين هذه مثلا اسمها مريت أشوفك. قصيد قديم ديتورني من عند الهام المدفعي، ويصنع منه أغنية خارقة العادة وفيها ريتم ممتاز. مريت أشوفك على موزاي كفام التسعينات، الهام المدفعي. شكرا لكم اللي موجودين معنا. طريق السلامة للجميع. إن شاء الله بقيت سفيتكم تكون هايلة، وإن شاء الله معنا تعديوا أحسن الأوقات. مرحبا.

0: أشوفك الهم المدفعي على مزيكا فام 8 دقائق قبل العشرة متاع الليل. زعمة وين نهزكم زعمة شنقترح عليكم زعمة زعمة زعمة وانتوكا جولدن ميوزك.
1: الموسيقى هي الجولد على مزيكا فام.
0: بنديه مسؤولية كبيرة، مسؤولية مقامات وموشحات ومالوف. البو تهر غرسة اللي تلمذ على خميس ترنان ومن بعد يلزم مسؤولية كبيرة للإرث هذا الكل. حبك كما عيارو المايسترو زياد غرسة على مزيكا فام. هزيتكم للتونسي ونوفيو بالتونسي. شكرا لكم على الاستماع، شكرا عندنا على الإخراج. كنا معكم ليس الغربي ساعة من زمان موزيكا نون ستوب. هو قاعد يحضر في الغناية زيادة غرسة في جولد ميوزك. باي.

0: احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش نقول كلمه هي ما يعرفوش يقول محلاك يا حبي نحبك حتى كلمه حلوه ما سمعتهاش
1: بالله لا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي
0: انا شايف اشو ماشي شمال
3: يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق ظهره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل فين تمشي تلقى الخط احمر فين تمشي تخاف مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذا
0: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض على شنو البيض يلموا في الجنات وفي القلوب

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك

أبرز الأخبار، أهلا بكم. 33.7% نسبة انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين وفق ما أظهرته دراسة طبية تونسية حديثة أخذتها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب صفاقس ونشرت في إحدى المجلات العلمية المعروفة. وتهدف الدراسة وفق معديها إلى معرفة أسباب الانتشار الواسع للسجارة الإلكترونية في أوساط المراهقين في السنوات الأخيرة والتي أصبحت تمثل مشكلة صحة عمومية بسبب الانعكاس السلبي على الصحة الجسدية، علما وأن هذه الدراسة شملت عينة من مجموعة من التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بمدينة صفاقس خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2024. رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة الزواري تقول إن الولاية تحتل مراتب متقدمة في إنتاج فاكهة التين، مبينة أن غراسات التين تمتد فيها على حوالي 900 هكتار وأن إنتاج الموسم الحالي قدر بحوالي 2800 طن. والزواري تؤكد أن القطاع أصبح يمثل جزءا من نشاط المجامع النسائية وتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية من خلال تثمين جزء من الإنتاج كمربى أو شريحة. في أخبار العالم، رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يعقد اجتماعا طارئا عقب الهجوم السيبرني الذي استهدف مصلحة الضرائب والذي أسفر عن سرقة البيانات الشخصية لنحو 680 ألف شخص، علما وأن النيابة العامة في باريس تتولى التحقيق في الهجوم السيبرني الذي وقع في 14 من أوت الشهرية. أكثر من 31 ألف شخص بينهم أعضاء في البرلمان البريطاني يوقعون عريضة تحث رئيس الوزراء أوندي برنام على فتح تحقيق بشأن مزاعم تعرض الأكاديمي الراحل جيسون أرداي لمضايقات من جانب وسائل إعلام دفعته للانتحار. التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين 17 من أوت 2026 وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب قليلة مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. البحر قليل الاضطراب والحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، للقاء.

0: News et deuxième heure. À plus. Mix Shake.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية تذكر بخصوص الأجندة الجبائية لشهر أوت أن غدا الاثنين 17 من أوت يوافق آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، مضيفة أن تاريخ 20 من أوت يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. والإدارة العامة للأداءات تحدد يوم 25 من أوت 2026 كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري، و 28 من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. والإدارة العامة للأداءات تدعو المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجال القصوى المذكورة، وذلك تفادياً للازدحام بالقبضات المالية وتجنباً للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة. والي تطاوين أمير الجبس يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية وتوفير كافة المتطلبات البيداغوجية واللوجستية والمادية اللازمة لضمان انطلاق الدراسة في أفضل الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستباقية الكفيلة بذلك. ووالي تطاوين يشدد على ضرورة احترام الراية الوطنية بالمؤسسات التربوية والجامعية وإيلائها العناية التي تستحقها والحرص على تعهدها وصيانة حرمتها وإبرازها بواجهات تلك المؤسسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المظهر العام للعلم الوطني وعدم التغافل عن تغييره بصفة دورية. في أخبار العالم، مئات المهجرين الذين دخلوا في الآونة الأخيرة إلى سبتة ينظمون مظاهرة على أحد الشواطئ مطالبين السلطات الإسبانية بمنحهم حق اللجوء بدلا من إعادتهم إلى المغرب. يشار إلى أن ما يقدر بنحو 5 إلى 8 آلاف مهاجر ما يزالون في سبتة بعد عملية هجرة جماعية غير نظامية قبل أسبوعين شهدت تدفق أكثر من 72 ألفا إلى هذا الجيب الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 80 ألف نسمة تقريبا. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إنه يجب أن تصل طهران إلى مستوى من الردع بحيث لا تقع في دوامة الحرب ثم السلام ثم استنزاف الحرب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: This is Mix Shake.

0: In this moment, I will stay.
1: Mosaïque femme.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد اليوم 12 من أوت الجري جلسته الافتتاحية. وكانت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري قد أكدت خلال مجلس وزاري خصص للعودة المدرسية أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعد دعامة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها، حيث سيتم تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية وطنية تحافظ على الشخصية الوطنية وتواكب التطور العلمي والتكنولوجي، وذلك تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية للإصلاح التربوي. يذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يتولى رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. 10.3 مليون عملية دفع عبر الانترنت سجلت خلال السدس الأول من السنة الحالية بقيمة إجمالية قدرت ب 771.4 مليون دينار، بزيادة بلغت 22.1% من حيث العدد و 28.1% من حيث القيمة، مقارنة بالسدس الأول من السنة الماضية وفق ما أظهرته نشرية الدفعات في تونس الصادرة عن البنك المركزي. المستشارة التربوية سهام المجري تحذر من أن عناد الطفل في بعض الأمور الدراسية والأنشطة اليومية هو سلوك مكتسب أساسا من العائلة والمحيط الخارجي، داعية إلى ضرورة تعلم الأولياء مهارات تواصلية للتفاعل مع أبنائهم تفاديا لنوبات العناد دون فهم للوضعية. في أخبار العالم، انقطاع التيار الكهربائي الأحد في مناطق واسعة في جنوب وغرب ليبيا من بينها العاصمة طرابلس بعد خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع قرب محطة كهرباء مدينة الزاوية وفقا لما أعلنت الشركة العامة للكهرباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيقلص بشكل كبير المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية حليفة واشنطن، مرجعا ذلك إلى علاقاته الجيدة جدا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون أونغ. ترامب يقول إن هذه المناورات ليست مكلفة فحسب، لأنها تبعث أيضا بإشارة غير لائقة وعدائية إلى دولة ظلت طالما أنا رئيس محترمة ولا تشكل تهديدا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
1: الأولى في تونس موزيك فن شباش ميموريز فانك
2: بوب
1: روك
2: ديسكو
1: سول
2: سلو
1: ريغي
2: داون
1: ميموريز على موزيك فم مع دي جي باش.